0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
0: السيرة النبوية، دروس وعبر.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله.
0: السيرة النبوية، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف المرعشلي، تنفيذ خضر قاسم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،

0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا نعيش مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيف كان يدعو قومه إلى الإسلام ويجابهوه بالتحدي وبالصدود والإعراض عن دعوته ومحاربته هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ورد في سيرة ابن إسحاق أن كفار قريش أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلموا في ذلك بني هاشم وبني المطلب، ولكن بني هاشم والمطلب أبوا تسليمه صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما عجزت قريش عن قتله أجمعوا على منابذته ومنابذة من معه من المسلمين ومن يحميه من بني هاشم وبني المطلب، فكتبوا بذلك كتابا تعاقدوا فيه على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلم بنو المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للقتل، وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة، وهو ما يسمى اليوم بالحصار الاقتصادي. وهذه فكرة قديمة أخذها أعداء الإسلام اليوم من أعداء الإسلام بالأمس، والتزم كفار قريش بهذا الكتاب 3 سنوات بدءا من المحرم 70 من البعثة إلى 10 منها، وقيل بل استمر ذلك 2 فقط. ورواية موسى بن عقبة تدل على أن ذلك كان قبل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وإنما أمرهم بها أثناء هذا الحصار. أما رواية ابن إسحاق فتدل على أن كتابة الصحيفة كانت بعد هجرة أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وبعد إسلام عمر. وحوصر بنو هاشم وبنو المطلب ومن معهم من المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني المطلب، وإنما مكة شعاب متفرقة، واجتمع فيه من بني هاشم وبني المطلب المسلمون والكافرون، أما المسلمون فتدينا وأما الكافرون فحمية، إلا ما كان من أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، فإنه خرج إلى قريش فظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجهد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جهدا شديدا في هذه الأعوام 3، واشتد عليهم البلاء. وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق الشجر. وذكر السهيلي أنهم كانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق ليشتري شيئا من الطعام يقتاته لأهله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا معكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يعللهم به. فلما كان على رأس 3 سنين من بدء هذا الحصار تلاوم قوم من بني قصي، فأجمعوا أمرهم على نقد ما تعاهدوا عليه، وأرسل الله على صحيفتهم التي كان فيها نص المعاهدة الأرضة، وهي حشرة أكلت كل ما فيها سوى اسم الله عز وجل، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فقال له أبو طالب: أربك أخبرك بذلك؟ قال: نعم. فمضى في عصابة من قومه إلى قريش فطلب منهم أن يأتوه بالصحيفة موهما إياهم أنه نازل عند شروطهم، فجاءوا بها وهي مطوية، فقال أبو طالب: إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله تعالى قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض، فأتت على كل ما كان فيها من جور وقطيعة رحم، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا وارجعوا عن سوء رأيكم، فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا ففعلتم به ما تشاءون. فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. ثم إن 5 من رؤساء المشركين من قريش مشوا في نقد الصحيفة وإنهاء هذا الحصار الظالم، وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود. وكان أول من سعى إلى نقضها بصريح الدعوة زهير بن أمية، أقبل على الناس عند الكعبة فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم والمطلب هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. ثم قال بقية الخمسة نحوا من هذا الكلام. ثم قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقها، ثم انطلق هؤلاء الخمسة ومعهم جماعة إلى بني هاشم وبني المطلب ومن معهم من المسلمين، فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم. هذه القطعة الظالمة تصور قمة الشدة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طوال 3 أعوام. وقد رأينا أن المشركين من بني هاشم وبني المطلب شاركوا المسلمين في تحملها، ولم يرضوا أن يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لنا من حديث عن هؤلاء المشركين وسبب موقفهم هذا، فقد كان الذي دفعهم إليه حمية القرابة والرحم وإباء الذل الذي كان يتلبس بهم لو أنهم خلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش من غير بني هاشم وبني المطلب، يقتلونه ويفتكون به بقطع النظر عن العقيدة والدين. فقد آثروا إذن أن يجمعوا بين رغبتين في صدورهم: الأولى الثبات على الشرك والاستكبار على الحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية الانصياع للحمية التي تدعو إلى حماية القريب من بطشة الغريب وظلمه بحق كان أو بباطل. أما المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما صبرهم على ذلك الانصياع لأمر الله عز وجل وإيثار الآخرة على الدنيا وهوان الدنيا عندهم في جنب مرضات الله عز وجل، وهذا ما يهمنا أن نبحث فيه. قد نسمع بعض المبطلين من محترفي الغزو الفكري يقولون إن عصبية بني هاشم وبني المطلب كانت تكمن خلف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تحوطها بالرعاية والحفظ، والدليل على ذلك موقفهم السلبي من مشركي قريش في مقاطعتهم للمسلمين، وإنها لمغالطة مكشوفة لا يتماسك عليها حجاب أي منطق ولو كان صوريا. ذلك لأن من الطبيعي جدا أن تقود الحمية الجاهلية بني المطلب وبني هاشم إلى الذود عن حياة ابن عم لهم عندما تتهددها يد غريبة ويدنو إليها بالسوء شخص دخيل. والحمية الجاهلية إذ تدفع ذوي القرابة إلى مثل هذا التعصب لا تنظر إلى مبدأ ولا تتأثر في ذلك بحق أو باطل، وإنما هي العصبية ولا شيء غير العصبية. ولذلك أمكن أن يجتمع في ذوي قرباه صلى الله عليه وسلم صفتان متناقضتان بحسب الظاهر: الاستكبار على دعوته والجحود بها، والانتصار له ضد سائر المشركين من قريش. ومع ذلك فأي فائدة حققوها للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء اعتصامهم معه؟ لقد أوذوا كما أوذي هو وأصحابه، ومضت قريش في قطيعتها للمسلمين بالضراوة والشراسة اللتين أرادتهما دون أن يخفف بنو هاشم وبنو المطلب من غلوائهما شيئا. والمهم أن نعلم بأن حماية أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم له لم تكن حماية للرسالة التي بعث بها، وإنما كانت حماية لشخصه من الغريب. وإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل المسلمين وسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدهم وعدوانهم، فأنعم بذلك من جهد مشكور وسبيل يتنبهون إليها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه المؤمنون، فما الذي كان يمسكهم على هذا الضيق الخانق؟ وأي غاية كانوا يتأملونها من وراء الثبات على الشدة؟ بماذا يجيب على هذا السؤال أولئك الذين يتأولون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه بها على أنها ثورة يسار ضد يمين، أو ثورة الفقراء المضطهدين ضد الأغنياء المترفين؟ فلنتصور هذه السلسلة التي استعرضناها من حلقات الإيذاء والتعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم لنجب على ضوئها. كيف يستقيم أن تكون دعوة الإسلام ثورة اقتصادية ألهبها الجوع وقادها الحقد على تجار مكة وأرباب الفعاليات الاقتصادية فيها؟ لقد عرض المشركون على محمد صلى الله عليه وسلم الملك والثراء والزعامة على أن يتخلى عن الدعوة إلى الإسلام، فلماذا لم يرضى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ ولماذا لم يثر عليه أصحابه ولم يضغطوا عليه وإن غايتهم الشبع بعد الجوع كي يقبل بعرض قريش؟ وهل يطمع أصحاب الثورة اليسارية بشيء أكثر من الحكم حتى يكون في أيديهم والمال يكون في جيوبهم؟ ولقد قوطع محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه المسلمون عن سبيل كل معايشة اقتصادية واجتماعية مع بني قومه، فلم تترك سلعة تتسلل إلى أيديهم، ولم يترك طعام يدخل إلى بيوتهم، حتى راحوا يأكلون ورق الشجر وهم على ذلك صابرون محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهكذا يصنع من تعتلج وراء صدره الثورة من أجل لقمة العيش؟ وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر إليها من قبله ومن بعده أصحابه، تركوا المال والأرض والممتلكات المختلفة واستقبلوا بوجوههم شطر المدينة المنورة، وقد تجردوا عن كل ما يتعلق به الطامعون في المال، لا يبتغون عن إيمانهم بالله بديلا، ولا يقيمون وزنا لدنيا فاتتهم ولملك أدبر عنهم. أفهذا هو الدليل على أن ثورة يسارية قامت من أجل لقمة طعام؟ قد يكون دليل هؤلاء الناس على ما يتصورون ملاحظة الأمرين التاليين: الأول، أن الجماعة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كانت على الأغلب من الفقراء والموالي المضطهدين، وهو يدل على أنهم ينفسون باتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم عن شيء من كربهم، وأنهم كانوا يتأملون مستقبلا اقتصاديا أفضل لأنفسهم في ظل الدين الجديد. الثاني، أن هؤلاء الأصحاب ما لبثوا بعد حين أن فتحت عليهم آفاق الدنيا وأقبل عليهم الثراء والمال، وهو دليل على أن خطة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ترمي إلى تحقيق هذه الغاية. ونحن إذا تأملنا في استدلالهم على ما يتصورونه بهاتين الملاحظتين أدركنا كم هو نصيب الخيال والوهم من عقولهم ومنهج تفكيرهم. أما أن الجماعة الأولى من أصحابه صلى الله عليه وسلم كانت على الأغلب من الفقراء والموالي، فنعم، ولكن ليس بين هذه الحقيقة وذلك الوهم أي علاقة أو نسب. إن شريعة تقتضي بإرساء ميزان العدالة بين الناس وبالضرب على يد كل ظالم وطاغية ومستكبر، من المسلم به أن يعرض عنها بل أن يحارب هؤلاء الذين استمرأوا حياة البغي والظلم، لأنها تحملهم المغارم أكثر من أن تقدم إليهم المغانم، كما أن من المسلم به أن يرحب بها كل مستضعف مظلوم، بل كل إنسان ليس له في تجارة البغي والاستغلال نصيب، لأنها تقدم لهم المغانم أكثر من أن تحملهم المغارم، أو لأنهم على أقل تقدير ليست لهم مع الناس مشكلات تجعلهم يستثقلون تبعاتها وتكاليفها. إن معظم من كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستيقنا أنه على حق وأنه نبي مرسل، ولكن أرباب الزعامة وعشاق العظمة والسيطرة وأرباب الأموال وجدوا من طبيعتهم وظروفهم ما أصبح عائقا لهم عن الاستسلام لهذا الحق والتفاعل معه. أما الآخرون فلم يجدوا ما يعوقهم عن الاستسلام لشيء آمنوا به واستيقنوه. فما العلاقة بين هذه الحقيقة التي يفهمها كل باحث وما يزعمه أولئك الزاعمون؟ وأما أن خطة الدعوة الإسلامية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تهدف إلى امتلاك المسلمين لمنابع الثروة واستيلائهم على عروش الملوك واستلاب السيادة منهم، بدليل أن المسلمين قد وصلوا فعلا إلى ذلك، فإنه والله أشبه بمحاولة الجمع بين الشرق والغرب. إذا كان المسلمون قد تمكنوا من فتح بلاد الروم وفارس في حقبة يسيرة من الزمن بعد أن صدقوا الله في إسلامهم، أفيكون ذلك دليلا على أنهم ما أسلموا إلا طمعا بعرش الروم والفرس؟ ولو أنهم أرادوا من وراء إسلامهم الوصول إلى شهوة من شهوات الدنيا أيا كانت، لما تحقق لهم ولا الجزء اليسير من معجزة ذلك الفتح. ولو كان عمر وهو يجهز جيش القادسية ويودع قائده سعد بن أبي وقاص يطمع في كنوز كسرى، ويسيل لعابه رغبة في أن يتقلب في مثل نعيمه ويجلس على مثل عرشه، لما عاد إليه سعد إلا بأثقال من الخيبة والهوان. ولكنهم صدقوا الله في الجهاد من أجل نصرة دينه ونشر رسالة الإسلام، فصدقهم فيما أكرمهم به من تمليكهم زمام الحكم وإغنائهم بما لم يكونوا يحلمون. لو كان الحلم الذي يراود المسلمين في معركة القادسية وصولا إلى ثروة وتقلبا في نعيم وتحقيقا للذائذ العيش، إذا لما دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه سرادق رستم مزدريا مظاهر الطرف التي غمس فيها السرادق غمسا، يتوكأ بزج رمحه على البسط والنمارق الفاخرة حتى أفسدها، ولما قال لرستم: إن دخلتم الإسلام تركناكم وأرضكم وأموالكم، أهكذا يقول من جاء ليستلب الملك والأرض والمال؟ لقد أكرمهم الله تعالى بمقدرات الدنيا كلها، لأنهم لم يكونوا يفكرون فيها، وإنما كان تفكيرهم منصرفا إلى تحقيق مرضات الله عز وجل ونشر رسالته في الأرض. لو كانوا يهدفون من جهادهم إلى هذه المقدرات لما وصلوا إلى شيء منها. المسألة بما فيها ليست إلا تحقيقا للقانون الإلهي الذي يقول في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن تفهم هذا القانون لأيسر ما يكون على العقل أي عقل كان، بشرط واحد، وهو أن يكون صاحبه حرا عن العبودية لأي رغبة أو غرض. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
2: السيرة النبوية، دروس وعبر.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله.
2: السيرة النبوية، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف المرعشلي، تنفيذ خضر قاسم.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
5: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو باضطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
5: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
6: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
7: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
5: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
2: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المستمع الكريم، إن الله فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته، وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه، لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذبا. ولقد أحسن الذي قال: عود لسانك قول الخير تحظ به، إن اللسان لما عودت معتاد. وكان عبد الملك ابن مروان يأمر معلم أولاده فيقول له: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، وإن فيه كذا وكذا، يعني القتل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن أبا بكر قام فينا عام أول فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب، فكل شيء يستعار ليتجمل به سهل وجوده خلى اللسان، فإنه لا ينبئ إلا عما عود، والصدق ينجي والكذب يرضي، ومن غلب لسانه أمره قومه، ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به، ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. ولذلك يقول محمد ابن كعب القرظي: إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. وقال عبد الله ابن عمرو: ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. أيها المستمع الكريم، الصدق يرفع المرء في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين. ولو لم يكن للصدق خصلة إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق. فالصدق علامة من علامات الصلاح والدين والورع، وقد أمرنا الله تعالى أن نكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قص علينا القرآن الكريم قصة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وكيف أنزل الله توبتهم من فوق سبع سماوات بفضل الصدق مع الله ورسوله. يقول كعب أحد الذين خلفوا: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام
أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. القلب المخموم هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وورد: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة. كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد. وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندى. فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. ولو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه، بحيث إن صدق لم يصدق، لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، فإذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. رزقنا الله وإياك الصدق في القول والعمل، وجنبنا وإياك الكذب في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله. تحية لكم أينما كنتم ودائما عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. فتب علي توبة نصوحا. إليكم متفرقات في الدين والحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.

0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه به أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.
1: استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.
0: إليكم متفرقاتنا ومختاراتنا لهذا اليوم.

إذا أراد الله. إذا أراد الله الصعاب تتيسر، الحلول تظهر، الأبواب تفتح، الأرزاق تتدفق. حسن ظنك بالله هو الفاصل، فاحرس قلبك من اليأس.

قال الإمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن.

ولحجاج بيت الله الحرام. قبل أن تشد رحالك قاصدا بيت الله الحرام، جدد نيتك في رحلتك هذه. ماذا تنوي بها؟ هل تنوي أن تغفر بها ما سبق من ذنوبك على أن تعود بعدها لسابق عهدك مع التقصير والوقوع في المعاصي؟ هل تنوي أن تذهب فقط لإسقاط الفريضة الخامسة عن كاهلك وتظن أنك أكملت دينك بآدائها؟ هل تنوي أن تذهب استجابة لنداء الله تعالى لعباده عندما أمر إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أن يؤذن في الناس بالحج وأنك مخاطب بهذا النداء وأنت الآن تنوي تلبيته؟ الحج كسائر العبادات هو موسم متاجرة بالنوايا، فأكثر من نواياك واجعل مع كل ركن من أركان حجك ومع كل فعل تفعله أو صدقة تتصدق بها أو مساعدة تقدمها لغيرك، اجعل لها كلها أكثر من نية. فقر مع كل فعل من أفعالك نية حسنة خالصة لله عز وجل، فلعلك تؤجر على نيتك أكثر مما تؤجر على أفعالك نفسها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

وهذه فائدة من كتاب. من كتاب حكمة الأمم، ملامح من نضج الوعي الإنساني للدكتور عبد الكريم بكار. إن الضمير هو ذلك الوازع الداخلي الذي يصدر الأحكام الأخلاقية على تصرفاتنا، فيزكي الخير والصواب ويحتج على الشر والخطأ في نقطة متوهجة تلتقي فيها الفطرة الإنسانية بالتربية العائلية. ينبثق الضمير بوصفه قاضيا مستقلا، لا يهادن الأهواء ولا ينحني أمام الضغوط. مهمته الأساسية أن يكون صوت الحق والحقيقة، وإذا كانت القوانين والأعراف تحمي ظاهر المجتمع، فإن الضمير يحرس حياتنا الداخلية حيث يغيب الرقيب ويغيب القانون. إن انهيار الحضارات يبدأ حين تسكت الضمائر وتصبح البيوت من غير قاض ولا محكمة.

أيام قليلة تفصلنا عن شهر ذي الحجة، ونحن لازلنا أيضا في شهر من الأشهر الحرام، إنه شهر ذي القعدة. اعلم أخي المستمع أن الأشهر الحرام أشهر تعظيم لله تعالى، وفيها ركن الحج الذي هو دورة تدريبية على تعظيم الله وإخلاص التوحيد له. طبعا نحن في إذاعة الصوت الإسلامي، وفي الأيام القادمة إن شاء الله تعالى في أيام العشر من ذي الحجة البرامج أغلبها تكون في محور أجواء الحج والحجيج وأيضا بيت الله الحرام، والبرامج المخصصة لهذه الأيام الفضيلة العظيمة تابعوها معنا، وطبعا مع التكبيرات المستمرة، وأنتم أيضا لا تنسوا التكبير في هذه الأيام القادمة بإذن الله.

0: نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله تعالى سوف نتعرف على مجموعة متفرقة من الأخبار. تابعونا بإذن الله.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شيء؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء
4: يا سلام.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بينكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: بالعلم بل بالأدب، لا
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.

متفرقات في الدين والحياة، وإليكم هذه المجموعة من الأخبار، فيها تقارير وفيها أيضا متفرقات من هنا وهناك. بداية وخاصة بأنه تتصدر العناوين الإخبارية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي الشهادات عن الاغتصاب التي غيرت سردية إسرائيل أمام نيويورك تايمز. فهذا الخبر الذي أخذ عنوانه الكثير من المحطات وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي. فالمقال اللي تم بصحيفة نيويورك تايمز قلب الطاولة والسردية الإسرائيلية. أحدث مقال رأي نشره الكاتب الصحفي نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز هز مدوية في الأوساط السياسية والإعلامية. لم يكتفي بنزع الغطاء عن جرائم العنف في السجون الإسرائيلية، بل كشف عن استراتيجية التعتيم التي تمارسها إسرائيل. وبدل مناقشة الجرائم المروعة، لجأت الآلة الدبلوماسية والإعلامية الإسرائيلية إلى شن هجوم مضاد يستهدف اغتيال شخصية الكاتب والضحايا في محاولة لطمس الحقائق تحت ستار مصطلح فرية الدم. بدأ كريستوف كشف المستور عبر تدوينة مهد فيها لمقاله، ووجه من خلالها رسالة تدعو إلى الاتفاق على إدانة الاغتصاب بغير النظر إلى أن إلى أي موقف سياسي من الشرق الأوسط. وأشار في تدوينته إلى الصعوبات التي واجهته في إقناع الضحايا بالتحدث بعد تعرضهم للتهديد بالقتل أو إعادة الاغتصاب إن تم الإدلاء بأي شهادة. ورغم ذلك الترهيب، وجد بعضهم الشجاعة للحديث عن تفاصيل مروعة كوجود رجل تعرض للاغتصاب 3 مرات في يوم واحد، وشابة كان الحراس يجبرونها على التعري مع بداية كل نوبة حراسة، وأخرى تعرضت لتهديد بنشر صور الاعتداء عليها لابتزازها كي تعمل في المخابرات، إلى جانب أطفال واجهوا انتهاكات مشابهة. تحت عنوان الصمت الذي يقابل اغتصاب الفلسطينيين، استند التقرير إلى مقابلات مع 14 من الضحايا ليؤكد أن العنف بات سياسة ممنهجة في السجون، ويمكن تلخيص أبرز ما وثقه التقرير في النقاط التالية. أولا، شهادة سامي الساعي. وقد تعرض الصحفي سامي الساعي للضرب والتجريد من ملابسه قبل محاولة إيلاج هراوة مطاطية فيه، ثم استخدام جزرة للاعتداء عليه وسط ضحكات الحراس وتصوير المشهد مع تعرضه لتحرش جسدي مؤلم من قبل الحارس، وأيضا عقاب المزارع، فيوجد سجين تعرض للاغتصاب عبر هراوة أو هراوة معدنية 3 مرات في يوم واحد أيضا، وجاءت المرة الثالثة كعقاب مباشر بعد طلب الحصول على ورقة وقلم لكتابة شكوى. أيضا الاعتداء بالكلاب، فقد وثق التقرير شهادة لصحفي من غزة أكد فيها تجريده من ملابسه وهو مقيد ومعصوب العينين، ليتم توجيه كلب بوليسي للاعتداء عليه بصفة وحشية وسط ضحكات الجنود وتوثيق المشهد عبر الكاميرات. أيضا استهداف النساء والأطفال، فذكر التقرير تقارير توثق اعتداءات طالت نساء بينهن سيدات، وبينهن أيضا سيدة قيدت بطاولة معدنية وتم الاعتداء عليها ليومين كاملين وتصويرها لابتزازها. كما تطرق إلى شهادات أطفال وثقت منظمة أنقذ الأطفال تعرضهم لانتهاكات صارخة.
أيضا برز في التقرير تعليق رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي أكد أنه غير متفاجئ وذكر بصفة قاطعة أن هناك جرائم حرب ترتكب كل يوم. أثارت هذه الشهادات المروعة ذعر السلطات الإسرائيلية التي انتقدت بصفة فورية إلى تفعيل خطة للإسكات وتغيير مسار النقاش. وخرجت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتصريح يهاجم الصحيفة والكاتب ووصفت التقرير بأنه يمثل أسوأ فرية دم في تاريخ الصحافة الحديثة. واعتبرت الخارجية أن التقرير يقلب الواقع ويحول الضحية إلى متهم، مدعية أن نشر هذه الشهادات تأتي ضمن حملة كاذبة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على التصريحات الرسمية، بل تجندت حسابات تابعة لدوائر الضغط لشن حملة تستهدف ضرب مصداقية الشهود. وتضمنت الخطة نبش منشورات سياسية سابقة للصحفي الساعي ولغيره من الضحايا للزعم بأن مواقفهم تلغي حقيقة ما تعرضوا له. وتطوع بعض الصحفيين الأمريكيين مثل ديفيد شوستر لدعم هذه السردية، حيث زعم وجود نقاشات داخل الصحيفة لسحب المقال وحاول تسخيف شهادة الاعتداء بالكلاب، مدعيا أن الكلاب لا تملك القدرة التشريحية لفعل ذلك بهدف تفريغ الشهادات من محتواها بصفة تامة. وقد اصطدمت هذه المحاولات الإسرائيلية بجدار صلب من الرفض في الأوساط الصحفية والحقوقية التي فككت سردية التشكيك وكشفت عن ازدواجية المعايير بصفة واضحة. وفي مواجهة إنكار الخارجية الإسرائيلية تؤكد وقوع اعتداءات جنسية ضد الأسرى الفلسطينيين. في السياق أيضا شاركت الكاتبة أسال راد عبر حسابها لقطة شاشة من تقرير لمنظمة بتسليم الإسرائيلية يوثق حدوث مثل هذه الجرائم ليكون بمثابة رد قاطع يفند اعتداءات المسؤولين أو الادعاءات المسؤولين الإسرائيليين. الإعلامي بيرس مورغان خرج للتعبير عن صدمته بكلمات مقتضبة وصف فيها ما حدث بأنه سلوك مروع ومخزن وفاضح. وفي رد قاطع على استخدام إسرائيل لمصطلح فرية الدم، سخر الناشط محمود خليل من هذا الاستهلاك المفرط للكلمة، مشيرا إلى أن إسرائيل تصف قرارات محكمة العدل الدولية وتقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بالفرية لتبدو كأنها الكيان الوحيد الذي لا يكذب في حين تواجه محاكمة بتهمة الإبادة الجماعية.

وهنا برزت زاوية ازدواجية المعايير بصفة صريحة في تعليق الصحفية سناء سعيد التي انتقدت التناقض الصارخ في الصحافة الأمريكية وأوضحت أن كلمة المسؤول الإسرائيلي تؤخذ كحقيقة بغير أي دليل في حين يطالب الفلسطيني بتقديم كل تفصيل ممكن لإثبات تعرضه للعنف. كما لفتت الانتباه إلى أن الصحيفة نشرت تحقيقها حول مزاعم 7 أكتوبر كتحقيق رسمي، بينما وضعت تقارير الانتهاكات ضد الفلسطينيين في قسم الرأي، وهو الطرح ذاته الذي تبنته المديرة القانونية جينين يونس، التي عبرت عن إحباطها من هذا العالم المزدوج حيث يتم تجاهل الاعتداءات الحقيقية على فلسطين لسنوات، بينما تنشر شائعات يروجها مرتكب الإبادة بغير أي تدقيق. في الختام، توجت هذه الردود بمطالبة منظمة كير بضرورة التحرك لوقف التمويل الأمريكي لهذه الانتهاكات، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لأي جهة بارتكاب هذه الجرائم المروعة مع ضمان الإفلات من المحاسبة.

0: نجلو الطبيب حسام أبو صفية يروي للجزيرة مأساة والده بسجون الاحتلال.
1: سر وارتقي أنت الثقيل لا تشرك.
0: يواجه الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية فك الله أسره الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 18 شهرا تجويعا ممنهجا وحرمانا من الرعاية الطبية والتواصل مع ذويه. وكان أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة على رأس عمله عندما سلم نفسه طواعية للجنود الإسرائيليين في محاولة منه لمنعهم من اقتحام المستشفى في ديسمبر كانون الأول عام 2024. وقال إلياس أبو صفية نجلو الطبيب الفلسطيني إن والده البالغ من العمر 52 عاما يعيش ظروف مأساوية في سجون الاحتلال ويتعرض لتجويع ممنهج ويعاني تدهورا صحيا كبيرا بسبب حرمانه من كافة حقوقه الطبية. وبعد ضغوط دولية سمحت سلطات الاحتلال لأبي صفية بمقابلة محاميه بعد 90 يوما من حرمانه من الزيارة وفق نجله الذي أكد أن العائلة تعيش قلقا دائما بسبب ما يصلهم عن حالة والده المأساوية. وأصبحت عائلة أبو صفية تتعامل مع كل اتصال على أنه الأخير بشأنه بحسب ما ذكر نجله الذي قال إن حالهم يختلف عن حال بقية ذوي الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال. وأكد نجل الطبيب الفلسطيني المعتقل أن كافة الأخبار القادمة من السجون الإسرائيلية مخيفة وتزيد قلق ذوي الأسرى الذين يعيشون عذابا من نوع آخر. وقال إنه لن يتواصلوا مع والده منذ اعتقاله ويتابعون أخباره عبر محاميه ناصر عودة. وأعرب عن استغرابه عن اعتقال والده وتعذيبه دون أي جريمة اقترفها سوى محاولة إنقاذ الأطفال. وفي ظل خلو سجله لدى النيابة العامة والمحكمة العليا الإسرائيلية من أي تجاوز. وأوضح إلياس أبو صفية أن محامي والده ومنظمة أطباء حقوق الإنسان بالداخل الفلسطيني المحتل أكدوا أن أبو صفية ولد عام وأوضح إلياس أبو صفية أن محامي والده ومنظمة أطباء حقوق الإنسان بالداخل الفلسطيني المحتل أكدوا أن أبو صفية وكادرا طبيا اعتقلتهم إسرائيل وأيضا 375 كادرا طبيا اعتقلتهم إسرائيل لم يواجهوا أي تهم حتى الآن وأنهم محتجزون بناء على قانون المقاتل غير الشرعي الذي يبرر للاحتلال توقيفهم دون توجيه اتهامات لهم. وتستخدم إسرائيل قوانين استثنائية لتغييب الأطباء الذين كانوا يشكلون خط الدفاع الأخير عن حياة المدنيين والأطفال في شمال قطاع غزة. هذا وفجر 27 من ديسمبر كانون الأول 2024 شاهد العالم كله أبو صفية وهو يتحرك بين الركام بردائه الأبيض متجها نحو دبابات الاحتلال التي كانت تحاصر مستشفى كمال عدوان آخر منشأة كبرى كانت تقدم الحد الأدنى من الخدمة الطبية في ذلك الجزء من القطاع. ومنذ ذلك اليوم تحول اسم الطبيب إلى رمز عالمي بعدما رفض مغادرة المستشفى وبقي مع أسرته بداخله شهورا لرعاية الأطفال الذين كانوا يواجهون الموت من كل اتجاه. في 26 من أكتوبر تشرين الأول 2024 استشهد ابنه إبراهيم خلال قصف استهدف محيط المستشفى، كما أصيب أبو صفية نفسه لاحقا خلال هجمات متكررة على المنشأة. وبعد أيام من الحصار اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى وأجبرت العاملين والمرضى على الإخلاء القسري وأحرقت أجزاء منه، ثم أخذت أبو صفية وهو بزيه الطبي الأبيض. لاحقا أكدت تقارير حقوقية وإعلامية أن أبو صفية نقله الاحتلال أولا إلى مركز سيدات مان في صحراء النقب، ثم إلى سجن عوفر، ثم ظل حيث ظل محتجزا من دون توجيه تهمة بموجب قانون المقاتل غير الشرعي غير القانوني. وقد جرى تمديد اعتقال الطبيب الفلسطيني أكثر من مرة خلال عام 2025، منها قرار في 16 من أكتوبر تشرين الأول عام 2025 بتمديده 6 أشهر إضافية. في فبراير شباط 2025 ظهر الطبيب أبو صفية لأول مرة في تسجيل بثته وسائل إعلام إسرائيلية مقيدا، مما أثار موجة تنديد واسعة اعتبرت المشهد شكلا من الإرهاب النفسي وأيضا بثا متعمدا لإذلاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك بأن كتار منكم يتذكرون ذلك المشهد عندما كان يمشي الدكتور حسام أبو صفية بين الركام متوجها إلى المحتلين الإسرائيليين، ومنذ ذلك الحين تم اعتقاله. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وعن باقي المعتقلين في القريب العاجل. آمين يا رب العالمين.

مثل ما عم تشوفوا مستمعينا يوميا، وأنتم تذهبون وأنتم يعني تروحون وترجعون أيضا، بالنسبة لأسعار البترول أسعار البنزين عم تختلف من يوم إلى آخر. اليوم شفت الأسعار شوي نزل الحمد لله. على كل إن بس بدنا نختم برنامجنا بهالخبر لنعرفكن على هالدول العربية وأسعار البنزين فيها، وبشكل عام يعني بنحمد رب العالمين سبحانه وتعالى انه لساتنا هون بخير في أستراليا، بالرغم من انه الأسعار زادت وأسعار البنزين وكل شيء غلى وكل شيء على سعره، إلا انه لازلنا برحمة عن باقي دول العالم. يعني مثل ما بتعرفوا بأمريكا تخطى $4.5، إلا أقل من $5 السعر لتر البنزين، وهيدي أسعار مرتفعة جدا وأكيد بتحمل عبء كتير كبير على الأسر والعائلات وعلى المواطنين بشكل عام. أما بين الدول العربية فبيتفاوت، في تفاوت كبير بين دول العالم بأسعار البنزين، وبيعود ذلك إلى تنوع الضرائب والإعانات المفروضة. وبحسب موقع Global Petrol Price فقد بلغ متوسط سعر البنزين عالميا $1.51 أمريكي لللتر الواحد، هيدا لحد تاريخ 4 مايو الحالي، لا طبعا العام الحالي. وبتتصدر هونغ كونغ دول العالم كأعلى دولة بأسعار البنزين، إذ يبلغ اللتر الواحد $4.153، تليها مالاوي $3.38، وعم نحكي نحن عن دولار أمريكي يعني مضاعف عن سعر الدولار الأسترالي. ومن بعدها ثالثا تجي دولة الاحتلال أو هذا الكيان ب$2.830، يعني $2.830. بينما تتصدر الأردن قائمة الدول العربية، إذ يبلغ سعر لتر البنزين فيها $1.848، تليها المغرب $1.559، ومن ثم لبنان $1.246. الله يساعد العالم وين ما كان في أي مكان، لأنه الأسعار فعلا مرتفعة جدا وأكيد عم بتضر بشكل كتير كبير الأسر، وهالشي هالضرر هيدا على كل الأصعدة عم بيكون، ليس فقط بس بموضوع البنزين وإنما بيرافقه غلاء بالمعيشة أجمع بكل المؤسسات. على كل المستمعين إلى هنا ننتهي أو نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار. الساعة الآن 11:52، أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله يشهد والله يشهد إنهم لكاذبون.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره، في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا ارتكب الحاج شيئا من محرمات الإحرام كأن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا أو يلبس مخيطا إلى آخره، وجب عليه جبر الإخلال الذي نتج عن ذلك على الوجه التالي: أولا، إن كان المحرم الذي ارتكبه حلقا لشعر أو قلما لأظافر أو لبسا لمخيط أو تطيبا أو سترا للرأس أو مباشرة فيما دون الجماع، وجب عليه واحد من الأمور التالية: ألف، ذبح شاة مما تجزئ به الأضحية، باء، إطعام 6 مساكين كل مسكين ما يساوي نصف صاع، جيم، صيام 3 أيام، فهو مخير فعل واحد من هذه الأمور الثلاثة بشرط ألا يقل المحلوق عن 3 شعرات أو 3 أظافر، فإن كان دون ذلك ففي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مد طعام، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان.

0: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو لعام 2026. بيروت: قتل 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري، وأصيب 13 آخرون جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في خروق جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من إبريل نيسان الماضي بحسب وكالة الأناضول. وشن الطيران الإسرائيلي 23 غارة على قضاء صور استهدفت منطقتي الحوش ورأس العين بمدينة صور وطريق عين بعال الحوش وبلدات طير دبة والمنصوري وصريفة وباتولي وأرزون والحنية ودبعال والبازورية. وأدت الغارة على بلدة طير دبة التي استهدفت دراجة نارية إلى مقتل مواطن سوري وإصابة زوجته، في حين تسبب إلقاء قنبلة من مسيرة على سيارة بيك أب في بلدة المنصوري في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص. واستهدف الطيران الإسرائيلي 12 غارة قضاء نبطية شملت مدينة النبطية وبلدات زوتر الشرقية والنبطية الفوقة وكفر تبنيت وجبشيت والخصيبة وحاروف ودير الزهراني. وأدت إحدى الغارات على بلدة جبشيت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عسكري بالجيش اللبناني وإصابة 4، في حين تسببت الغارة على دير الزهراني التي استهدفت منزلا في مقتل شخصين. كما استهدفت إحدى الغارات على مدينة النبطية بشكل مباشر فريقا للدفاع المدني خلال محاولته إنقاذ مصاب، مما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة مسعفة، فضلا عن مقتل المصاب الذي بكين. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معربا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار عن نية بلاده مواصلة دعمها جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد بحسب وزير الخارجية الصيني. وثمن وزير الخارجية الصيني جهود تيسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربا عن أمله في أن تسهم باكستان في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. طهران: قالت نائبة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري إن ما يشتبه في أنه تسرب نفطي في الخليج بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية نجم على الأرجح عن قيام ناقلة بتفريغ مياه الصرف في الماء وليس عن تسرب من منشآت نفطية. وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية تظهر نتائج الرصد أن التسرب نجم عن تصريف مياه الصرف الملوثة من ناقلة غير إيرانية، ولم يبلغ عن أي تسريبات نفطية من خطوط الأنابيب أو منشآت النفط الإيرانية. وبحسب وحدة المصادر المفتوحة رصدت صور أقمار صناعية في وقت سابق ما يشتبه في أنه تسرب نفطي يغطي عشرات الكيلومترات المربعة من البحر بالقرب من جزيرة خارك التي تعد المركز النفطي الرئيسي لإيران. نيويورك: قالت مصادر دبلوماسية إن 112 دولة باتت الآن ترعى مشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقدمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع القرار وانضمت إليهما بصفتها رعاة رئيسيين قطر والسعودية والإمارات والكويت، ويحظى المشروع حاليا بدعم نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ويشمل ذلك دولا عربية ودولا منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وكينيا والسنغال والأرجنتين ومعظم الدول الأوروبية. ووفقا للمصادر الدبلوماسية فإن الدعم الذي يحظى به مشروع القرار يعكس المساندة الدولية الواسعة واعتبار المشروع مبادرة مهمة تخدم مصالح الدول كافة وتعزز احترام القانون الدولي والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي وضمان أمن البحارة وسلامتهم. وذكر مراسلون أن مشروع القرار في انتظار جدولته للتصويت مجلس الأمن، وأوضحت أن نص المشروع يركز على نقطتين محوريتين هما قضية زرع إيران ألغاما بحرية في المضيق وفرضها رسوما من أجل عبور السفن. وأشارت إلى أن مشروع القرار يدعو إيران إلى الانضمام إلى جهود الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنسانيا في المضيق. الدوحة. بحث وزراء دفاع 40 دولة مشاركة في المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز آليات إعادة تدفق الحركة البحرية في الممر الحيوي والمغلق منذ أكثر من 70 يوما. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني شارك في اجتماع المهمة العسكرية المتعددة الجنسيات في مضيق هرمز. وأشارت إلى أن الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي دعا إليه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوتران. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تسهيل حرية الملاحة والتدفقات البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق للأزمة الراهنة. وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي خلال الاجتماع أن المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك. وأعلن أن بلاده ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراجون في المهمة. وقال في بيان مع حلفائنا ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية. الكويت. أعلنت الكويت أنها استدعت السفير الإيراني لديها محمد توتنجي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما قالت إنه تسلل أفراد من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية. وذكرت الخارجية الكويتية أن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان جدد خلال الاستدعاء إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما وصفه بالعمل العدائي. وطالب المشعان إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، محملا إيران كامل المسؤولية عما يمثله ذلك من تعد صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وأكد احتفاظ الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها. من جهته أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الإيراني إلى جزيرة بوبيان في دولة الكويت وتخطيطها للقيام بأعمال عدائية. وأكد وقوف مجلس التعاون مع دولة الكويت في الإجراءات كافة التي تتخذها لحفاظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وبوبيان هي أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي وتقع في أقصى الشمال الغربي للخليج، وتبلغ مساحتها نحو 888 كيلومترا مربعا. من جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية رفضها ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وعبرت عن إدانتها لما وصفته باستغلال الكويت سياسيا وإعلاميا لدخول 4 إيرانيين مياه الكويت إثر خلل بمنظومة الملاحة، مشيرا إلى أن الأفراد 4 كانوا يؤدون مهامهم في إطار مهمة دورية بحرية. وأكدت ضرورة تمكين سفارتها في الكويت من الوصول إلى مواطنيها المحتجزين والإفراج عنهم، كما أكدت سياسة طهران المبدئية في احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها الكويت. القدس المحتلة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عاملا فلسطينيا وأصاب آخر مساء أمس ببلدة الرام وسط الضفة الغربية، وذلك عند محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل ودخول مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مدينة رام الله شهيد يبلغ من العمر 47 عاما بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت الجمعية أن طواقمها نقلت من ذات البلدة عاملا أصيب بالرصاص الحي بالقدم خلال محاولته اجتياز الجدار. وبوتيرة شبه يومية تتكرر إصابة الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل خلال محاولتهم اجتيازه بحثا عن عمل داخل المدينة أو داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم. بيروت. استشهد 10 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، تزامنا مع كشف إعلام إسرائيلي عن إصابة 8 جنود خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني، وسط تصعيد ميداني يسبق جولة مفاوضات مرتقبة في واشنطن. وقد تواصل القصف المدفعي والغارات الجوية على مناطق الجنوب والبقاع، حيث استهدفت غارة بلدة السحمر في البقاع الغربي عقب إنذار بإخلائها، فيما قصفت المدفعية أطراف بلدتي المنصور ومجد الزون. وأفادت الوكالة أيضا بتوغل قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا رأس الخلة قرب بلدة دير ميماس، حيث عمدت إلى تفخيخ محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتغذي البلدة بمياه الشفة قبل نسبها ما تسبب بأضرار جسيمة. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستسهم بطائرة مراقبة أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان: أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. أبو ظبي. أدرجت الإمارات العربية المتحدة 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، التي تأتي ضمن مساعي الدولة الخليجية لإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل الشبكات المرتبطة به على المستويين الإقليمي والدولي. وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، متضمنا إدراج 16 فردا وخمس كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة. وأكدت الإمارات أن القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب عبر تنسيق الجهود المشتركة لاستهداف الشبكات المرتبطة بتمويل الأنشطة الإرهابية بصورة مباشرة وغير مباشرة. وبموجب القرار طلب من جميع الجهات الرقابية في الدولة حصر أي علاقات مالية أو تجارية مرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يشمل تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة وفق الأنظمة المعمول بها. دمشق. كشف عضو فريق الادعاء في الدعوى المنظورة بحق أركان النظام السوري السابق ومن بينهم رئيس فرع الأمن السياسي السابق بمحافظة درعا عاطف نجيب أن الأخير وقع في عدد من التناقضات ونسب الجرائم التي ارتكبت هناك إلى أفرع أمنية أخرى في سياق رده على التهم التي وجهت له في جلسة الأحد الماضي، علما بأن القاضي رفع الجلسة إلى 19 من مايو أيار الحالي لاستكمال المحاكمات. واستشهد المحامي محمد الغانم عضو فريق الادعاء بردود المتهم عاطف نجيب التي تحمل التناقضات، لافتا إلى أن الأخطاء التي وقع فيها جرى تسجيلها من قبل فريق الادعاء، ومن ذلك قوله إنه كرجل أمن خدم في محافظة درعا لسنوات لكنه لم يكن يخرج يوما مصطحبا مرافقة أو حمل سلاحا فرديا. كذلك ذكر نجيب أنه قابل الشيخ أحمد الصياصنة خطيب المسجد العمري في درعا مرة واحدة بناء على طلب من الشيخ الصياصنة ليعود، ويقول في رده إنه التقاه مرة ثانية. جلسة محاكمة الأحد المنصرم في العاشر من مايو أيار الجاري والتي عقدت في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق هي الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد المخلوع على استجواب نجيب وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه. ووجه قاضي المحكمة فخر الدين العريان لائحة تضمنت أكثر من 10 تهم لنجيب، منها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا والتسبب في تعرض معتقلين بينهم قاصرون للتعذيب الجسدي بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي لمناطق حساسة في جسدهم وتهديد ذويهم واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال وممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز التي كان عاطف نجيب مسؤولا عنها. لبنان. تكبد حزب الله اللبناني خسائر كبيرة منذ إطلاقه الصواريخ الستة باتجاه إسرائيل في بداية شهر مارس آذار الماضي، معلنا فتح جبهة إسناد إيران ثأرا لمقتل مرشد إيران علي خامنئي. وهذه الخسائر لا يمكن إحصاؤها حتى الآن نتيجة استمرار الحرب في الجنوب رغم وقف إطلاق النار، فهي تتراوح بين البشرية والاقتصادية والاجتماعية. إذ أنه ورغم اعتماد حزب الله سياسة عدم الإعلان أو نعي عناصره لأسباب عدة أهمها أن عددا منهم لا يزال مصيره مفقودا، ولا سيما الذين كانوا يقاتلون في المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي ودمرها، فهناك تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف الحزب بالآلاف منذ بدء الحرب وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحزب، وهو ما عادت ونفته العلاقات الإعلامية في حزب الله، وقالت إن أرقام وزارة الصحة اللبنانية تشمل أعضاءه الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية. ونقلت رويترز عن 3 مصادر من بينهم مسؤولان في حزب الله أن بيانات الوزارة لا تشمل كثيرا من قتل الجماعة، وذكرت المصادر أن عدة آلاف من مقاتلي حزب الله قتلوا لكن الحزب ليس لديه إحصاء نهائي بعد. وذكر أحد المصادر وهو قائد عسكري في حزب الله أن عشرات المقاتلين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والخيام الواقعتين على خط المواجهة عازمين على القتال حتى الموت، ولم يجر انتشال جثثهم حتى الآن. والأربعاء الماضي قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة أجراها في مدينة الخيام جنوب لبنان إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بدء الحرب أكثر من 2000 عنصر من حزب الله. وتكاد تكون الأزمة الكبرى الناتجة عن الحرب والتي انعكست سلبا على حزب الله داخل بيئته وتحولت إلى مأساة هو موضوع النازحين الذين فاق عددهم 1,000,000 شخص، ويقيم عدد كبير منهم في مراكز نزوح بمناطق لبنانية عدة. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد النازحين المسجلين في لبنان بسبب الحرب تجاوز 1.1 مليون شخص، في حين أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إلى أنهم نحو 500,000 منهم أطفال في سن الدراسة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا بدأت عمليات إجلاء ركاب السفينة السياحية أم في هاندوس بعد تفشي فيروس هانتا على متنها ووفاة 3 أشخاص، فيما دافعت الحكومة الأسترالية عن قرارها فرض حجر صحي 3 أسابيع على العائدين إلى البلاد، وصفة هذا الإجراء بأنه من بين الأكثر تشددا عالميا في مواجهة الفيروس القادم. وحجز القادمون في منشأة حجر صحي قرب مدينة بيرث لمدة 3 أسابيع بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر إن خطة العزل التي تعتمدها أستراليا تعد من أقوى الاستجابات العالمية للفيروس النادر، مؤكدا أن الحكومة تتبع نهجا احترازيا لتقليل مخاطر انتقال العدوى. ومن المتوقع أن يغادر 4 أستراليين ومقيم دائم واحد ومواطن نيوزيلندي تيناريفي في جزر الكناري على متن رحلة طيران خاصة تدعمها الحكومة الأسترالية على أن تصل الطائرة إلى قاعدة جوية قرب بيرث قبل نقل الركاب إلى مركز اسمه بولش بروك الوطني للصمود. وأنشئت منشأة العزل الحيوي هذه عام 2022 ضمن برنامج حكومي لمرافق الوقاية من الأوبئة وتضم أكثر من 500 سرير. وأكد باتلر إن أي من الركاب العائدين إلى أستراليا لا تظهر عليه أعراض فيروس هانتا رغم وفاة 3 ركاب على متن السفينة وإصابة 5 آخرين كانوا قد أجلوا سابقا. وأوضح باتلر إن فترة حضانة الفيروس قد تمتد إلى 42 يوما، غير أن خطر انتقال العدوى يتراجع بشكل واضح بعد الأسابيع الأولى. وأضاف قائلا لن أعتذر عن كون هذه من أكثر الاستجابات تشددا التي يمكن أن نشهدها حول العالم. وأشار إلى أن بعض الدول تفرض حجرا صحيا ليومين أو 3 أيام فقط، بينما اختارت أستراليا فترة أطول بسبب الرحلة الجوية الطويلة من تنريفي على متن طائرة صغيرة وما قد يرافقها من مخاطر إضافية للتعرض للعدوى. وبدأت الدول المختلفة بإجلاء مواطنيها من السفينة، فيما كان الأستراليون آخر مجموعة غادر إذ لم يسمح لهم بالنزول قبل وصول طائرتهم الخاصة. وشهد الركاب وعمال المرفأ في ميناء جرانديلا في تنريفي وهم يرتدون بدلات واقية وأقنعة تنفس خلال عمليات الإجلاء، كما نقل المواطنون الآسيويون جوا إلى مدريد قبل تحويلهم إلى مستشفى عسكري للمراقبة الطبية. وكان على متن السفينة نحو 150 شخصا عندما وصلت إلى الأراضي الإسبانية قادمة من رحلة استكشافية في القارة القطبية الجنوبية انطلقت من أمريكا الجنوبية. وفي هولندا هبطت ليل الاثنين آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وأفراد طاقم من السفينة حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وكانت إحدى الطائرتين تقل 6 أشخاص بينهم 4 أستراليين ومواطن نيوزيلندي وبريطاني يقيم في أستراليا. وظهر الركاب لدى نزولهم من طائرة الإسعاف الجوي وهم يرتدون ملابس طبية بيضاء وأقنعة للوجه ويحملون أكياسا تضم متعلقاتهم الشخصية. أما الطائرة الثانية فكانت تقل أفرادا من الطاقم إلى جانب طبيب بريطاني وخبيرين في الأوبئة، أحدهما من منظمة الصحة العالمية والآخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ولا تزال السفينة تبحر باتجاه مدينة روتردام الهولندية حيث ستخضع للتعقيم، بينما بقي على متنها عدد من أفراد الطاقم وجثة راكب ألماني توفي خلال الرحلة. وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن فيروس هانتا ينتقل عادة عبر استنشاق بقايا ملوثة من فضلات القوارض، وإن انتقاله بين البشر يعد نادرا، لكن سلالة أنديز التي كشف عنها في السفينة قد تنتقل بين الأشخاص في بعض الحالات المحدودة. وأوصت المنظمة بأن تقوم الدول التي يعود إليها الركاب بمتابعة صحية يومية للمصابين أو المخالطين سواء في المنازل أو في منشآت متخصصة. وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن المنظمة تترك لكل دولة حرية وضع سياساتها الخاصة، لكنها شددت على أن التوصيات واضحة جدا وتهدف إلى منع أي فرصة لانتقال الفيروس. من جهته حاول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس طمأنة سكان جزر الكناري مؤكدا أن الوضع ليس جائحة جديدة مثل كوفيد وإن مستوى الخطر على العامة يبقى منخفضا. وفي تطور منفصل أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن فريقا طبيا عسكريا قفز بالمظلات يوم السبت الماضي إلى جزيرة تريستان داكونا النائية في جنوب المحيط الأطلسي بعدما ظهرت حالة مشتبه بها لفيروس هانتا لدى أحد سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 221 شخصا. وكان هذا المريض قد سافر سابقا على متن MV هوندوس قبل نزوله في الشهر الماضي. وأرسلت بريطانيا فريقا يضم 6 مظليين وطبيبين عسكريين إلى جانب معدات طبية وأجهزة أكسجين. وتعد جزيرة تراستان ديكونا أكثر الأراضي البريطانية المأهولة عزلة في العالم، استبعد نحو 2400 كيلومتر عن أقرب جزيرة مأهولة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بحرا عبر رحلة تستغرق 6 أيام من كيب تاون في جنوب إفريقيا. كامبرا، ستشهد المرأة التي نجت من الاستعباد على يد تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأستراليتين المتهمتين بالاستعباد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وستظهر المرأة التي يعتقد أنها لا تزال في العراق ولا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية عبر تقنية الفيديو للإدلاء بشهادتها ضد الأستراليتين. ولا تزال الجدة كوثر عباس وعمرها 53 عاما مع ابنتها زينب أحمد وعمرها 31 عاما رهن الاحتجاز بعد مثولهما أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو. واحتجزت السيدتان في غرفتين منفصلتين في مركز شديد الحراسة، وابتسمتا ولوحتا للمؤيدين خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة ملبون الابتدائية. ولم تكشف حتى الآن في المحكمة عن صلة المرأة الأسترالية بالاستعباد، لكنها تحدثت سابقا عن تجاربها المروعة تحت رحمة تنظيم الدولة الإسلامية. واستمعت المحكمة إلى شهادة امرأة أيزيدية لا تزال تعاني من صدمة نفسية من جراء محنتها، وكشفت صحيفة الديلي ميل إن المرأة وقعت أسيرة لدى مقاتلي داعش عندما كانت طفلة صغيرة في عام 2014، وأبلغت السلطات إنها اختطفت من منزلها وبيعت في سوق النخاسة لعائلات مقاتلي داعش في كل من العراق وسوريا، وعاشت لخمس سنوات في خوف وبؤس حيث عانت من وحشية خاطفيها من داعش. ورغم تحريرها لاحقا وعودتها إلى عائلتها، إلا أن الألم النفسي لما عانته لا يزال يلازمها حتى هذه اللحظة. واستعبد آلاف النساء والأطفال على يد المتطرفين الذين استهدفوا الأيزيديين والمسيحيين والتركمان الشيعة، وأسر تنظيم داعش آلاف الأيزيديين من موطنهم الأصلي سنجار قرب الحدود السورية والمناطق المحيطة بها، ثم قتل العديد منهم. وأجبرت آلاف الشابات على الاستعباد الجنسي على يد المتطرفين، بينما لا تزال المقابر الجماعية التي تضم جثث آلاف الضحايا تكتشف. وأبلغت رئيسة قضاة محكمة فيكتوريا ليزا حنان إن محامي عرائس داعش لم يعترضوا على طلب النيابة العامة بالسماح للأم السابقة بالمثول أمام المحكمة عبر الفيديو. وغالبا ما يطلب من الشهود في الإجراءات الجنائية المثول أمام المحكمة شخصيا إلا إذا كانوا هم الضحية الفعلية للجريمة المزعومة. ووجهت إلى عباس تهم الاستعباد وحيازة أمه واستخدامها والإتجار بالرقيق، وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة 25 عاما كحد أقصى في حال الإدانة. وتزعم لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة أن عباس البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الأمه واستخدمتها في الميادين وهجين وجرانجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو حزيران 2017 ونوفمبر تشرين الثاني 2018. ويزعم المحققون أيضا إن عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا إنها تواطأت في شراء أمة مقابل 10,000 دولار أمريكي وإنها احتفظت بها في منزلها. وذكرت الوثيقة إن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو وذكرت الوثيقة إن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وكانت الأم مع ابنتها ضمن مجموعة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الإقامة في مخيم للاجئين السوريين، وسيظلون رهن الاحتجاز حتى الشهر المقبل

0: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينغستاون شوبينغ سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يكتب لنا وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. كان من سادات الناس

0: من التابعين رجل يسمى محمد بن سيرين، كان يقول إني أرى المرأة في المنام، يعني يشوف منام فيه امرأة، فيقول فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. سبحان الله، إن الزيات لما صدقوا حال القيام حفظ الله لهم أبصارهم حتى وهم نيام، حتى هم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يرى حور العين في المنام، فبيسأل لمين دول؟ قالوا لعمر رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت. فشوفوا سبحان الله، فبكى عمر قال أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ناس، وهذه النفوس نفوس الله سبحانه وتعالى علم صدقها، ودي نقطة مهمة جدا في الأمر اللي احنا نتكلم فيه. إن لم تكن صادق في أي شيء تريد به وجه الله سبحانه وتعالى فلا تتعنى، كان الإمام ابن الجوزي يقول كده، قول لمن لا يصدق لا تتعنى، بلاش تعب، أفا تتعب عليه دنيا ودنيا أخرى رايحين منك. معنى كده ما نشتغلش، لا، هو كلامه يقول لك حاول بقدر الإمكان أنك تستدعي الصدق. سبحان الله. وكان في واحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود اسمه الربيع بن خثيم، وكان شبيه الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما يذكر الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم حاله، يعني الحال بتاعه كده، هو ماشي كده واحد يقول سبحان الله، راجل ده ذكرنا بالنبي، راجل ده ذكرني بالسنة، راجل ده ذكرني بالسيرة، راجل ده ذكرني بلسان النبوة، لأنه كان ينتقي أطيب الكلمات يعني. فكان الربيع يقال له من ابن مسعود، والله لو رآك رسول الله لأحبك، النبي لو شافك يحبك. فشوف بقى الجلال بتاع الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم ده رضي الله عنه كان بيروح لابن مسعود تلميذه، تتلمذ على يده ما يقرب من 20 سنة، وكان ابن مسعود عنده جارية، هذه الجارية كان إذا جاء الربيع بن خثيم تقول له صديقك الأعمى على إيه قد أتى، صديقك الأعمى جه، وهو كانش أعمى ولا هي حاجة، فكان يضحك ابن مسعود من قولها أن ليه الأعمى جه، الأعمى جه، لأنه كان إذا دق الباب وخرجت الجارية تراه مطرقا غاضا بصره، فكانت تشوفه كده فكانوا افتكروا انه هو ايه. وده ما كانش يعني حاله مع الشيخ بقى وبتاع ويرسم رسمة كده وبتاع، انتوا عارفين الناس اللي بتبقى ايه لابسه الغطرة وحط عطر ورايحة للشيخ وبتاع، وما شاء الله الادب بيه ما يعني متمكن منه مصبوغ عليه، لكن لا، ده كان حاله لدرجة كان ماشي في الطريق ففي نسوة معديين، فهو غضب بصره بشدة يعني، لدرجة ظنه أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى، يعني لما شافوا العمى كده يا أخي والله لا، والله إحنا في نعمة كبيرة جدا، ربنا يبعد عنا العمى، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى. سبحان الله، هذه المعاني الإنسان لما يشوفها ويدرك قد إيه إن الموضوع ده يعني كان جليل عند هؤلاء، يدرك كويس قوي ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اهدر عين اللي بيبص على عورات الناس وغير مأذول شرعا ان يفعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعودهم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر الى المرأة، فقال عبد الله لو انفقت عينك لكان خيرا لك، يعني بقول العين دي لو ضاعت كانت أفضل. طب هو جاب الكلام ده منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يشوف بعينه، واحد ينظر من ثقب في لغرفة أو لبيت أو لشيء لا يحله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركه رجل ومعه عود وفقع عينه فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. شوفوا الخطر عامل ازاي، ان الواحد مش يجي يعني يتساهل في الامر ده، طبعا ما يجيش واحد بقى النهارده كده ايه يروح يقول لك والله الشيخ قال لنا كده وفخت عين اخته، ليه؟ كان بيعين التابلت وهي بصت عليه راح ايه راسه بسن البرجل بقى كمان، يعني حتى مش عود، ويقول لك اللي الشيخ قال كده. فالله المستعان. الامام احمد الامام المروزي بيقول له قلت لابي عبد الله رجل تاب في واحد تاب وقال لو ضرب ظهري بالصياط ما دخلت في معصية. يعني من التوبة بتاعته يقول والله أنا لو اتجلدت ما هرجع تاني للمعاصي. غير أنه هو في بس حتة صغننة قد كده. قال غير أنه لا يدع النظر. يعني هو بيقول ديت اللي أنا سبتها يعني. ما مش كل حاجة تفروح عليها. غير أنه لا يدع النظر. أنت لو الإمام أحمد هتقول إيه؟ عشان أنت مش الإمام أحمد عشان كده مش عارف تقول. فقال الإمام وأي توبة هذه؟ طب توبتي بعدين إن شاء الله. ليه بقى يا جماعة؟ لأن العين هو بوابة القلب. هو إيه؟ بوابة القلب. ولذلك كان ابن الجوزي ليه مناظرة كده جميلة بين العين والقلب. يعني صفحة كبيرة كده. المهم يعني خلاصتها إن قاعدين يضربوا بعض. أنت اللي دمرتني. لا أنت اللي قلت لي انظر. لا أنا كنت بقول لك انظر إيه؟ انظر للحاجات الكويسة. أنت نظرت وبهدلتني وبتاع وده نومي. ابن الجوزي بقى يحاول إيه؟ يشوف مين فيهم اللي كسب يعني هو قاضي يعني. الخلاصة إن الاثنين قاعدين ده يذم في ده وده يذم في ده. وكان ابن الجوزي يقول عن ذنون اللحظات تورث الحسرات. اللحظات اللي هي إيه؟ النظرات يعني ديت تورث والعياذ بالله الإيه؟ الحسرات. وابو حامد الغزالي ليه كلمة مهمة جدا. ولا الاول نقول كلام الامام احمد بن ذكرنا كلمته. قال رجل قلت للامام احمد الرجل ينظر الى المملوكة ملك اليمين قال اخاف عليه الفتنة كم نظر القت في قلب صاحبها البلابل. خلاص طبعا انت عارف البلابل معناها ايه حتى لو مش عارف معناها لغة عارف اللي هي قبل كده لما نظرت ايه اللي حصل لك التوتر والقلق ومش عارف تنام واحلام اليقظة ومش عارف ايه وتحضن المخدة الناحية دي وتيجي تنام اليمين والشمال مفيش نوم خلاص عاوز يجي خلاص ولا جاي لك نوم وعندك امتحان بكرة فيزياء مش عارف تذاكر وتفتح الفيزياء تلاقي صورتها طالعة لك. فسبحان الله هي دي البلابل بقى اللي بيقول عليها الامام احمد. وسبحان الله والإمام البخاري انتوا عارفين اللي الإماء والحاجات دي كلها ايه مما يشترى خلاص ملك اليمين وكده. قال وكره عطاء النظر الى الجواري يبعن بمكة الا ان يريد ان يشتري. عاوز تشتري خلاص تبقى تنظر غير كده لا ماشي. فالحاجات دي مهمة جدا ان نشوف هم بيبقى عندهم حرص شديد قوي. ولذلك يمنعوا الشاب اللي قاعد عاوز يطلب العلم خلاص عمنا عمر عاوز يتجوز يقول لك انا عاوز اطلب العلم وبتاع والكلام ده كله. خلاص اطلب العلم يا عم عمر وذاكر يقول لك عاوز ادرس الفقه ادرس الفقه يا عم عمر. خلاص في كتاب اسمه الطهاره وفي كتاب اسمه الصلاه وفي كتاب اسمه الزكاه وفي الصيام والبيوع والحج وبتاع. عمر رايح على كتاب النكاح وانا فين يا عمر رايح ادرس كتاب النكاح عاوز اكون طالب علم شرعي. لا انت كده ايه انت بتنتقي في فرق بين كتاب النكاح يجي لك كده وانت ماشي وبتدرس والكلام ده كله. فاحيانا الشيطان ما انت عمرك ما هتكون اعلى من شوشه. هو الشيطان درسك كويس قوي وهيقول لك ايه لا انت ملتزم هنخش برضه من داخل الجامع. ما هو الملتحي يقابل مين منتقدة. اصل هو ما يرضاش يقف مع واحدة بشعرها في الجامعة لانه هيدوب الموضوع يعني دنيويا مش راكب خلاص. فالشيطان برضه ايه بيجيب لك حد هو مربيه. ابو حامد الغزالي يقول زنا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدي الى القرب على الكبيره الفاحشه والعياذ بالله وهو زنا الفرج. يقول ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه. نسأل الله العفو والعافية. ويقول ابن الجوزي اكثر فساد القلب من تخليط العين. ما دام باب عين البصر موثقة فالقلب سليم من كل آف. طول ما الباب مقفول فإذا فتح طار الطائر ربما لم يعد بعد. نسأل الله العفو والعافية. وكان بيقول كلمة جميلة جدا يقول كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني الكلام ده الجملة دي هي السر بعد توفيق الله في العلاج كله. إلى كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني غض البصر ده ما تتعاملش معنا وحاجة كبيرة بقى وبتاع وجبل. هو بيقول لك إيه هو جهاد بس هو لحظة. يقصد إيه بقى في اللحظة دي اللحظة الأولى. عشان كده ايه الجماعة بتقوت يعني التربية والكلام ده والجماعة اللي يعني اللي بيحطوا خطوات كده وشتات عشان الانسان ينجو من هذه الابواب يقول لك ايه بص هي منهجية اول ثلاث ثواني لو عرفت تسيطر أول 3 ثواني يبقى بإذن الله بإذن الله الباقي هتسيطر عليك. مشكلة اللي بيقع في إطلاق البصر هو مش مشكلته إن هو مجرد واقع في إطلاق البصر، هو موضوع أعمق من كده بكتير جدا. عشان كده لما نيجي نتكلم إيه العلاج، أول قاعدة غير الفكر تغير السلوك، غير التصور، التصرف يتعدل. طول ما أنت مدرك هو الموضوع ده مسمع فين معايا وخطره فين هتبقى واخد بالك ان عمقه فين. مشكلة بقى غض البصر فين، هو الانسان عم بينظر، هو مش مشكلته ان هو بيعاني من النظر في الخلوات للمحرمات، لا لا لا، مشكلته انه يعاني من عدم مراقبة الله في الخلوات. في فرق كبير بانك تستحضر ان الله اهون الناظرين في قلبك. عنده اخته كده في 5 سنين، يقول عم تطلع من الاوضه أبا أمسك الموبايل وأتفرج على الحاجات اللي عاوز أتفرج عليها. يبقى هو دلوقتي عنده أخته دي في حرمة ليها، مراعي صح، خايف. الأخطر من كده إيه؟ مش يجي يقولي والله يا شيخ أنا بعاني من أنا بأطلق بصري. سميها صح، أنا أعاني أن الله أهون الناظرين في قلبي. طب دي تعمل إيه؟ تعمل عندك أنا فوغيرة كده، لا ربنا، لا يا شيخ والله أنا بعظم ربنا وبتاع. فيبدأ الفكرة دي تعمل معاه إيه؟ تخوفه، وتبدأ تخليه لا فوق. لأن لما يجي نشوف أسباب إطلاق البصر، إيه اللي بيخلي الإنسان يطلق البصر؟ حاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة جدا، منها عدم المراقبة. من أساسياتها هذا الإنسان لا يراقب الله سبحانه وتعالى، لا يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الطمع، دايما متطلع لغيره. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك. قلة الشكر، قلة الشكر دي برضو من ضمن اللي تخلي الإنسان يقع في هذا الباب. وطبعا عدم الرضا وحاجات كتير قوي. فإيه الأثار اللي هتترتب على الأمر ده؟ إيه الحصاد المر إن الإنسان هيقع في الموضوع ده؟ مفيش إطلاق بصر بيقف عند إطلاق البصر، مفيش، مفيش واحد بيقلقش زي الولعة كده، زي الشرار. خلاص الشرار ده بيعمل ايه لما بتبقى جنب واحد بتاع لحام كده وقاعد امال يلحم حاجه فيطلع الشرار؟ لما قاعد امال يعمل ثقوب كده في الثياب بتاعتك ومدخنه، ومع الوقت تلاقي شراره مع شراره، شراره ممكن الدنيا تولع. خلاص فلما تلاقي حريقه متعلقه بشهوه تدور على الشراره الاولى. ايه الشراره الاولى؟ النظر، النظر. فالشباب خاصة اللي يعني لسه في بداية عمرهم يبقوا مدركين كويس قوي. لو ملكت عينك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ملكت كل ما يتعلق بالشهوات المحرمة، بقى الفرجة على حاجات غلط، مش عارف كلما خلى بنفسه انتهى كمحارم الله، ان يتفرج على حاجة مش عارف ايه، ان يمارس عادة سرية، اي الباب ده كله هتلاقيه خلاص بيتلاشى تماما. فايه الحصاد المر بتاع الحاجة دي؟ زي ما قلت لكم اول حاجة انه هيقع فين؟ غالبا هيقع في ليه؟ في الملف ده. لان الغض درجة والإطلاق دركة، هي سلمة خطوة. فكل غض بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع، وانت هدنك بتعبان طول عمرك، مش طول عمرك ولا حاجة، هي عاملة زي السواقة، عاملة زي أي مهارة بتتعلمها. بعد كده هتلاقي نفسك الموضوع بلا أي تعب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وخاصة الجوائز، انتوا عارفين ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فلا إني أخاف الله. من حوالي 20 سنة، من حوالي 20 سنة، إن في امرأة تدعو واحد بجمالها، كان كتير ولا قليل؟ قليل جدا صح. طب دلوقتي، ودلوقتي بسبب فتنة مواقع، مش لازم تدعوك تقول لك يا إياد يا صهيب يا معاذ، لا مش لازم تناديك باسمك، خلاص هي بتناديك بوصفك كده. فمن يعني تقدير الله اللي ممكن يبقى من أعلى تقديرات الله لك خيرا، إن الموضوع ده منتشر انتشار النار في الهشيم في الشارع. كل بنت متبرجة ومشى في الشارع وهي غير منضبطة شرعا، والكلام ده نوع من دعاء من من من فكرة تدعوك لتنظر. فلما أنت كل مرة تذكر نفسك بهذا الأمر، هذا إن شاء الله خط سير إنك تدرك ظل الرحمن سبحانه وتعالى. فدي فرصة. من الإشكالات اللي لازم تنتبه ليها إن يوم القيامة في أعضاء بتشهد، صح؟ هل من ضمن الأعضاء اللي هتشهد العين؟ الأول، هل من ضمن الحاجات اللي أنت هتتسأل عليها العين؟ إيه الدليل إنك هتتسأل على عينك؟ عاوزين آية من كتاب الله. يا شيخ عبد الله، إن السمع والبصر والفؤاد، يبقى كل أولئك كان عنه مسؤولا. تخيل كده، تخيل كده انك ممسوك في كمين، واحد بيقول اخد تعالى اقعد. انت بلغت، انت عندك كم سنه؟ انا ما كنت في تانية اعدادي في الترم الاول. بس احنا فاكرين يوم ما كان عندك امتحان كيمياء، ايوه في اليوم ده. من اليوم ده بقى عدى كم سنه؟ 16 سنه. هتتحاسب على سمعك. مجرد التخيل ان في جهاز وهيبدا يتفرغ، انت سمعت ايه؟ انت حاسس ان في ساعه هتكون غير بتاعه التراويح وانت مزنوق ورا الامام غير الساعه دي؟ انت حاسس ان في يوم هيعدي تحس كده ان ايه، ان كل الناس اللي حواليك هيتبسطوا ويقول لك ما شاء الله لا قوه الا بالله اليوم ده كله بتاع؟ وغالبا اليوم ده هيكون في اعتكاف برضه. لكن اليوم الحياتي، تخيل ده. طب البصر، يمكن السمع، ما في واحد ما يقول لي وانا رامي ودني. البصر ده مش شرط ان يكون في حد يتكلم معايا، بس انا اللي رامي بصري. تتخيل كل اولئك كان عنه مسؤولة. طب والفؤاد، دول كانوا بيعملوا ايه بقى في الفؤاد؟ فستشهد عليك عينينا، هتشهد يا جماعة، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم ايه؟ سمعهم. وايه؟ يبقى البصر هيشهد. وايه كمان؟ حتى الجلد، حتى اللي الجفن ده هيشهد. طب بقى ان شاء الله لما هيشهد شهادة تشرفنا ولا تحرجنا؟ تكملة الآية بتقول لك ان في ناس كتير جدا هيتحرجوا لما يقولوا ايه، لما شهدتم علينا، انتوا ليه شهدتوا علينا؟ نسأل الله العفو والعافية. ففي حصاد مر لازم تاخد بالك منه وتخاف منه. اسباب خراب البيوت، من اسباب خراب البيوت، انا لا احصي كم مرة بتمر علي في الشهر استشارات ونقاشات حول انا حد زوجي بيتفرج على حاجات مش عارف، زوجي بيتكلم مع حد، زوجي مش عارف ايه، والكلام ده كله. فسبب خراب بيوت ولا مش سبب خراب بيوت؟ سبب خراب بيوت، نسأل الله العفو والعافية. بيجر السيئات كتير، لان السيئة تنادي على اختها، السيئة بتنادي على اختها، دي بتنادي على دي، ودي بتنادي على دي، ودي بتنادي على دي. وسبحان الله، عمرو بن مرة يقول نظرت لامرأة فكف بصري، يعني هو ابتلي بالعمى. هو بيقول انا عارف ليه ابتليت بالعمى، بيقول انا كنت اطلقت بصري. بس هو مش واقف هنا، بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول فأرجو أن يكون ذلك جزائي، وأتمنى أن يكون ده إيه؟ يعني خلاص. كان في واحد من الشباب ماشي في الشارع، فبيقول أنا شايف واحدة، فقعد عيني عليها ما تشالتش. فبيقول فسبحان الله، راجل ماشي بحصان كده، فبيضرب الحصان بالكرباج، فالكرباج فلت وراح لعينه. بيقول أنا أول حاجة افتكرتها إن ده هيبقى عذابي يوم القيامة، إن في ملك هيضربني على عيني بالكرباج. بقول واتعدلت عدل، الله أكبر. سبحان الله. فأنت مش لازم واحد بتحن طول يجيلك، ما تتعدل. فشوف سبحان الله، أحيانا تجيلك الرسالة لو قلبك مظبوط على الموجة يلقط على طول. ما هو أنت إذا القرآن الكريم كل يوم بتبس، صح؟ بس في ناس كده قاعدة تحس إن هو قاعد أمال يجيب صوت العرب كده. هو المشكلة دلوقتي في الإرسال ولا في الاستقبال؟ هو اللي يبقى قاعد وما شاء الله وبتاع وبيسمع، واللي بتاع غض البصر هو قاعد امال، يعني هو بيسمع دلوقتي غض البصر وقاعد امال يسرح فيها وبتاع. على فكره الشيخ النهارده اتكلم في الموضوع ده، الغض، مش انت تبعتي صور من النهارده. فنسال الله العفو والعافيه. من الحاجات المرعبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انا قلت لكم من شويه، لو ان امرأة اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. لم يكن عليك جناح. هي ليه الشريعة اللي بتحتاط قوي قوي قوي في الإنسان بتهدر هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر هيبدأ يؤدي لحاجة تانية. انطفاء نور البصيرة، قلت لكم إن البصر مرتبط جدا بالبصيرة، البصيرة هي عين القلب. تلاقي كده سبحان الله غير موفق، ولذلك في ناس تقول سبحان الله موفق جدا بحب استشيره، عنده فراسة، مشدد، موفق. لو تأملت وفتشت وراه هتلاقي الراجل ده عينه من الحاجات اللي هو مركز فيها، مركز جدا في العين. مستحيل يا جماعة واحد بيطلق بصره وجواه النور عالي، فمن أطلق بصره حرم البصيرة ولا بد، لازم البصيرة تحرم والتوفيق والنور، نسأل الله العفو والعافية. إطلاق البصر برضه من ضمن الحاجات اللي بيعملها، واسألوا أي حد مبتلى بالعادة السرية، خلاص اسألوه كده، ولما تعرفش هتعرف وانت ماشي في الطريق لوحدك كده هتعرفهم محلهم. دايما مشتت، مش يذاكر، نومه مش مظبوط، دايما متوتر، خلاص ما يقولك انا دماغي مش عارف، سبحان الله ما عرفش اجيب نص ساعة على بعضها كده مذاكرة، واستهلاك طاقة واستهلاك نفسية وبتاع، وكل ده كوم. وفكرة ان هو بيبص لنفسه بدنو كوم تاني، دايما عنده هزة في نفسه، فيش ثقة. ليه؟ لان هو حاسس، لان العمل ده عمل فيه قدر من الدناءة، فهو بيشوف نفسه دايما في الحتة دي، في الحتة دي. مش كده لازم يبحث عن روشتات مكسوف، تسأل حد من الأفاضل، ابحث على النت كده، اكتب كده، اكتب كده على اليوتيوب الشيخ خلاص علاج العادة السرية، هيجيب لك 100 شيخ قايل ايه، ايا كان بقى مين هو الشيخ، المهم هتلاقي ان شاء الله. وقبل كل تكون صادق، والصدق ده بيسمع فين؟ في الدعاء، عندك بين الأذان والإقامة يوميا دعاء، عندك مش عارف وانت بتفطر، عندك بتتسحر، والحاجات دي كلها ألم، في ألم جوه كده، ألم حسرة، دايما عنده الحسرة دي. وسبحان الله مهما الإنسان حاول يتجمل، الإمام الحسن بيقول كلمة جميلة جدا، يقول إنهم أي العصاة وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين. يعني الكلام ده تعرفين، بيبقى واحد راكب الحصان كده وماشي على طريق اسفلت كده بتاعت كده، وقعد بقى مبسوط جدا بعد ما يطرقع كده والدنيا، وقعد بص عليه كده. فهو الامام الحسن بيقول لك مهما كان راكب حصان وقعد مال يتدلع كده والحصان يدلعه، ابى الله ان ذل المعصيه لفي قلوبهم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لكن سبحان الله وشه لا مطفي، نسال الله العفو والعافيه. فالواحد لما يشوف كده يقول لك لا خلاص، ما انا عاوز بقى ايه هي الاشياء اللي ممكن تعني وتخلصني من الاشكال ده. سريعا كده في العشر دقايق دول الباقيين، اول حاجه وهدناها مكمله معاك في كل طاعه، هو الدعاء لمن يملك هدايتك. والدعاء يا جماعه دعاء الغريق، وتكلم مع ربنا، ربنا لا يريد، لا يشترط لكي تتكلم مع الله وتناجي الله وتدعو الله يكون معك لسان فصيح، يكفي القلب للصادق، حتى لو لسانك أعجمي، المهم انك تكون صادق. بتشوفوا الجماعه اخواننا في باكستان والجماعه الاسيويين في الحرم كده، وهم بيشوفوا بيتهم الناس دي بتدعي كده، تحس ان هو بيدعي فعلا بحب، فعلا يحسنون ان يتكلموا مع الله. واخد بالك؟ كتير مننا يقول لك انا ما اعرفش ادعي. ايه ما اعرفش ادعي؟ ده انت لسانك قد كده، بدنك تتكلم مع صاحبك قد كده. احيانا بيكون هو فعلا بيعرف يدعي، بس هو عاوز يدعي ازاي؟ ايه بتاعت العيب بقى، اللهم اللهم، عارفين بقى ليه والسجع ده، ويبقى حافظ ادعيه يا سيدي ولا اي حاجه. خش كده زي ما رأت عمران كده، وضعتها أنسى، أنا كنت عاوزة ولد وطلع بنت، والبنت مش زي الولد، وأنا سميتها مريم. عارفين يحسنون أن يناجوا الله سبحانه وتعالى. فأنت خليك كده بتكلم مع ربنا، قول له يا رب الذنب ده مبهدلني، أنا عملت كذا، قفلت الصفحة وعملت وعملت وعملت وعملت، وكل عم أقولها خلاص ودي آخر مرة، بتيجي لي تاني يا رب، أنا مش عارف أعمل إيه، بس أنا بحبها يا رب، مش عاوز أغضبك، وأنا مش عاوز، وعيط. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الأمر الثاني أنك دايما تستحضر اطلاع الله عليك، وأن ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه خائنة الأعين؟ ابن عباس بيقولها لك، وتحس ابن عباس كان معنا في الجامعة، وأن تمر عليه تمر المرأة فينظر لمن معه، يبص كده على الرجال، فإذا وجدهم لا ينتبهون استرق نظره، فإذا نظروا إليه عاد إليه. يعني لو أنت بتتكلم كده مع أصحابك وبتاع كده كله إيه، فهي عدت كده إيه من وراء المعمل كده، فأنت رحت باصص بصة كده، لقيت حلمي بصلك تاني، رحت راجع لحلمي، إزيك عم حلمي وعامل إيه وأخبارك ومش عارف إيه. هنا دي اسمها إيه؟ خائنة العين، يعني هذا العين خانت، سبحان الله، خيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماتكم، فدي خيانة. الرب جل وعلا بيقول لك من أفعاله ومن أسمائه ومن صفاته جل جلاله يقول يعلم خائنة الأعين. طب بالله عليك لو يوم القيامة في كتاب كده صفحة كده اسمها صفحة خائنة الأعين، تحس انها تبقى مليانة ولا ما فيهاش حاجة بفضل الله؟ انت لو ملتزم السطورة كلها هنا، لو واحد ملتزم ومركز بقى في الالتزام وكده واخ وبتاع والكلام ده كله واسمه مصعب خلاص هتلاقيه بقى لا ما على ملتزم بقى خلاص، هتلاقيه شغله كله فين؟ خائنة الأعين، عنده 4 مجلدات في الحتة دي، نسأل الله العفو والعافية. فناخد بالنا، فتستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك. وسؤال الجنيد، واحد بيسأل الجنيد بيقول له إيه؟ يا جنيد سبحان الله، الجنيد ده واحد بيقول له ربك قادر فابتسم، فقال له ربك قادر فبكى، فهو استغرب جدا، فواحد بيقول له أنت ليه عملت كده؟ قال لما قال ربك قادر رأيت أنه يسأل هو قادر على أن يتوب علي فابتسمت، وكان بيفرج أنه طبعا والكلام كله. فلما قال لي منبهرا بي ربك قادر، يعني بيبص لي كده يا عم أنت ما شاء الله قلت بالله وبتاع وإن أنا أكون، قال ظننت وقلت في نفسي يقول ربك قادر على أن يجعلني مثلك ويجعلك مثلي فبكى. على فكرة الموضوع ده مهم جدا في التزكية، ان كل واحد بعيدا ربنا جاي يسألك يقول لك يا شيخ انا ارتكبت الفاحشة واعمل كذا واعمل كذا، استحضر ان القادر قادر ان يجعلك مكانه وهو يكون مكانك، يخليك مؤدب دايما ماشي كده خايف تحافظ على ليه الهداية دي حاجة كنز. فالمهم بقى بيقولوا للجنيد بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره، إن نظرك نظر الله إليك أسبق من نظر ليه؟ من نظرك أنت للحاجة اللي أنت بتبص فيها. من الحاجات المهمة جدا اجتناب الأماكن اللي بيخشى فيها الفتنة. أنت عارف إن الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، أنت عارف لما بتعدي من الشارع ده بتضعف، ما تعديش من الشارع ده، احترم لحظات ضعفك. عارف كويس قوي أول ما بتمسك الموبايل في أوضتك والليل والنور مطفي وبتاع وقافل الباب، عارف إنك بتروح في حتة، خلاص خليك بقى موفق ومسدد وصادق، ما عمري ما هخلو بالموبايل. وتحاول تعمل لنفسك تعقيدات، خلاص والدك عنده لاب وكده، وصل موبايلك باللاب بتاع والدك. اصلا ساعات كده بنقل حاجات يا ابي كده على الموبايل وبتاع، فبقول بقى بدل ما كل شويه اعمل كده، انت بتعمل ايه مع نفسك؟ بتورط نفسك، عارف لو اتفرجت ابوك هيتفرج معاك وهيجيبك خلاص، وان شاء الله غالبا هيجيبك يعاقبك عشان هو ما يكونش سرحان وراك يقول لك ايه يا عم النجم ده انت جايب الحاجات دي منين؟ ابوك بقاله 15 سنه عمره ما كان يعرف الفتح الابواب دي. ربنا يحفظكم ويحفظ ابائكم. فالانسان يدرك ان هو فعلا عم يكون هيكون صادق، هتلاقيه بيقفل على نفسه، ان كل مره تستحضر ان مش عينك بس اللي هتشهد، ده عينك والارض اللي انت اتفرجت عليها. يومئذ تحدث اخبارها، هتحدث وتيجي تحكي وتقول حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. تخيل ان وتستحضر ان الملائكه هتشهد عليك وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتبوا ايه؟ ما تفعل، يعلمون ما تفعلون، نسال الله العفو والعافيه. من الحاجات المهمه جدا والاباء اللي قاعدين لابد ان يركزوا فيها وهي الزواج، الزواج الزواج. اول ما تلاقي ابنك عنده مسؤوليه وراجل خلاص زوجه بدري، زوجه بدري طالما هو قادر والولد ده مسؤول. ومسؤول ده معناه ان هو فعلا لو الولد ده فتح بيت يعرف يديره. بشيخ بس مش هيقدر يدخل فلوس دلوقتي وبتاع، هو معاه ادوات ان يدخل ولا مش معاه؟ معاه ادوات، مش لازم يدخل دلوقتي. هقول لحضرتك حاجة، هو الغنى اللي ربنا اعطاه لك ده هو عشان مين ولمين؟ مش لولادك؟ طيب ما تخليه يستمتع بمالك. اعرف احد الافاضل رحمة الله عليه زوج ولاده وهو عندهم 18 19 سنة، فبقول له مش حضرتك استعجلت شوية؟ كان ده من حوالي 15 سنة كده. قال لي والله انا خدت قاعدة على نفسي، اول ما الاقيه مسؤول وراجل وشايل فعلا وشايل البيت والكلام ده كله، انا مش مشكلتي دلوقتي مع ان هو ان ياخد فلوس ويحسن استعمالها. بدل ما الولد ده النهاردة هو بلغ في السن ده، تخيلوا ان البلوغ ده مع من ضمن الحاجات النفسيه ان هو دلوقتي بقى يميل للجنس الاخر. تخيل واحد بلغ وهو عنده 15 سنه يجي يتجوز وهو عنده 30 سنه، نص عمره كله ان هو 15 اضرب بقى في، طب بلغت اضرب في 2 عشان اول رؤيه شرعيه. طب وانا هعمل ايه في اللي ابي؟ انا دلوقتي عندي 16 سنه رؤيه 32 سنه هعمل ايه؟ ما في اتعذب. طيب انا متعذب يا حبيبي، هنا جيت شفت امك دي امتى؟ ده انا شفتها بعد 12 سنه عذاب، انت عشان جيت بعدي تتعذب اكتر، بس انت ربنا من عليك. طيب وخلونا نكون صراحة، هو الولد بعد ما بيتخرج وبعد ما بيخلص جيش وبيعمل الكلام ده كله مع الجو الجميل ده، انت عشان تجيب له 50 جرام ذهب وعشان يسكن في شقه وعشان يبقى فيها عربيه، ده عاوز قد ايه ده؟ ان شاء الله عاوز قد ايه يا عم كمال؟ عاوز يشوف، بيقولك كتير يا شيخ، خلاص عاوز معجزه ماشي. طيب التعسير ده ايه اللي هيحصل بقى معاك؟ كده كده انت هتقف في ظهره، كده كده هتقف في ظهره في المجمل. يعني بتكلم على اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح مع عليهم. صدقني استقرار النفس في هذا الباب، بس بأكد تاني عشان الشباب اللي هيطلعوا من هنا هيقول لابو انت اسمه الدرس ده لازم يا ابي تسمعه قوي، والله مهم جدا، والله هيفرق مع حضرتك خالص يا ابني انا غاضب بصري. لا يا ابي في حته في الوسط كده مهمه. هي انك لازم تكون فعلا انت راجل ومسؤول خلاص، لكن اللي بتاخد العربيه من ورا ابوك ده اول واحد ما يتجوزش خلاص، ده بياخد العربيه من وراه، واخدين بقى اللي بيفتح الدرج من وراه، اللي يروح مشوار وصلنا رحت مش عارف فين وبعدين في حد طلب مني لبن رحت جبته من بنها، النوعية دي لا، النوعية دي تتجوز لان هياخد الاخت برضو كده ماشي ويدوخ كده معاها. لكن لا، ابنك فعلا راجل ولد كده، انتوا بتشوفوا كده اخواننا كده اللي في فلسطين واخواننا في سوريا اللي ايه اللي الظروف جعلتهم كده سبحان الله مختلفين تماما، في رجولة كده، في شهامة كده، المسؤولية دي اللي موجودة عنده. انا بقول له اهو لو دفعت لابنك ايه وزوجته انت فعلت فيه يعني مش عارف، ما شاء الله كلكم مبتسمين ومبسوطين وحبوا طلب العلم. المهم، فمن العلاجات الناجعة، ولذلك هذا الامر ذكره الله في سورة النور بعد ايات غض البصر، فكأن الله يقول لنا جميعا ايها المجتمع من اكثر الامور الناجعه هذا الباب. طب انا مش عارف، وابويا رفض وبتاع، ومن يستعفف يعفه الله. تطلب العفه فعلا وتتقي الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. الصوم من ضمن الحاجات النافعه جدا جدا جدا في هذا الباب. استحضار واستشعار ونختم بيها يا جماعه، لذه الغض اعلى 1000 مره من وهم لذة اطلاق البصر. بعض الناس بيكون فاكر يا اخي انا مش عارف انتوا بتصلوا قيام ازاي، رجليكم مش بتتعبكوا؟ تقول له مش انت رجليك مش بتتعبك وانت واقف في المطعم وانت واقف في الجامعه وانت واقف مع اصحابك وانت واقف بتلعب كوره تبقى مستمتع صح؟ اهل القيام في قيامهم اشد طربا ولذة وسعادة من اهل اللهو في لهوهم. شوف الكلام اللي انت بتقوله، ايه الدليل على الكلام ده؟ انت الدليل، انت هتيجي تدوق الكلام ده وهتبقى انت الدليل. في العشر الاواخر من رمضان خلاص، انا اعرف مساجد دلوقتي كتيرة جدا عندهم 4 ختمات، ختمة بتاعت التراويح، ختمة الشعبية، دول ختمة بقى العوام الاعراب والعوير والكسير الناس اللي هم ايه طيبين دول، وبعد كده بيصلوا من الساعة 1 العشر الاوائل ختمة خلاص، من الساعة 1 للساعة 4 وبعدين بيصحروا الناس، ففي ختمة في العشر الاوائل، مشت العشر الاوائل دي خلاص عشان بس العشر الاواسط ختمة، والعشر الاواخر ختمة، وفي الفجر بيختموا ختمة بس بدأنا من شعبان، كل يوم بيصلي حزب في الفجر. المسجد فيه كم حد بيصلي؟ ده أكيد كله طفش. المسجد بيصلي التهجد من أول يوم في رمضان في الحي ده حوالي 1000 واحد، والناس دي فيها شباب عادي جدا كان بيلبس سلسلة وشباب عادي جدا تكون فاكرين كلهم مثلا هم إيه بقية الصحابة، لا لا ناس عادية خالص. طب إيه اللي وجدوه؟ اللذة. انت ان شاء الله باذن الله بتلاقي في رمضان كلكم بتجروا على الليالي الفرديه وتروح بدري وفي الجامع وتحجز قدامك قاعد وتحجز لاخوك وبتاع، ايه اللي انت حاسه؟ هي دي ان لذه القيام، لذه الغض، كل عم بتقفل عينك على الكلام ده كله تجد حلاوتها في قلبك. بس في البدايه كده زي أي حاجة بتتعلمها تلاقيها صعبة، بعد كده ما أيسرها وما أحلاها. المعاني دي إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى سددكم فيها هتروحوا في حتة تانية خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بهذه المقامات وأن يحفظ أبصارنا وأبصاركم، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. بما إن إحنا مقبلين على العشر وخلاص باقي فيها يومين، قلنا نسيبكم بقى يومين كده ترتاحوا وتركزوا عشان تجهزوا يعني. فإن شاء الله نكتفي بهذا، إن شاء الله نكمل لي في هذه السلسلة وغيرها بعد إن شاء الله 15 شوال بإذن الله. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حشتلاش بدي اخذ واعطي.
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: أول دواء
5: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
4: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاك تاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
9: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله تعالى السميع. أول ما يتعلمه المسلم من أصول العقيدة في الإسلام العلم بمعرفة الله، والعلم بصفات الله، والعلم بأفعال الله تعالى. ويتعلم أن للعلم بصفاته تعالى سبعة أصول أساسية، وهي الإرادة والقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ومن عظيم فضل الله تعالى أن أعار الإنسان شيئا من كل من هذه الصفات بما يناسبه وبما يستطيع أن يتحمله وبما يهديه إلى خالقه، فجعله قادرا لكن ليس على كل شيء، وجعله عالما ولكن ليس بكل شيء، وجعله حيا لكن إلى أجل، وجعله سميعا لكنه جعل لسمعه عتبتين دنيا وعليا، وجعله بصيرا لكن ببصر محدود عن قرب وعن بعد، وجعله متكلما لكن من سن إلى سن، وليس كل كلامه محمودا. قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. معنى السميع: السميع اسم يجمع بين صفتي القدرة والمراقبة. قال الغزالي: السميع هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي فيسمع السر والنجوى، بل ما هو أدق من ذلك وأخفى، ويدرك دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع حمد الحامدين فيجازيهم، ودعاء الداعين فيستجيب لهم، ويسمع بغير أصمخة ولا آذان. وقال ابن القيم: السميع هو الذي استوى في سمعه سر القول وجهره. وقال الرضاوي: السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر ذنبك عند الاستغفار. أنعم الله على مخلوقاته بشيء من السمع، فجهزهم بآلة تخولهم السمع، لكنه تعالى لا يحتاج إلى آلة أو إلى أي شيء من هذا القبيل أو من غيره ليسمع عباده، إذ ليس كمثله شيء، وليس لمثل سمعه شبيه أو مثيل، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه. ونحن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. ذكرت كلمة السميع ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 54 مرة، ومعنى التكرار أقله تنبيه العبد بأن الله تعالى دائما معه مطلع عليه، فهل يتقي ويتحرز ويوقر؟ كما ورد مثل هذا العدد في القرآن الكريم يأمر الله تعالى فيه عباده بالاستماع والاعتبار. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وغاية السمع الإصغاء، يلي ذلك الفهم والاستيعاب ثم العمل والاعتبار. قال تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد، ومعناه خلا له فلم يشتغل بغيره. وسمع العبد أنواع: سمع لكلام الله، وسمع فهم وإدراك وإعمال عقل، وسمع قبول وانقياد، وسمع استجابة وهمة وعمل. وأما سمع الله تعالى فتعالى عن الآلة، يسمع الأقوال ويطلع على الحال، سمع تليه إجابة، أو سمع تليه عقوبة، أو سمع تليه مثوبة. قال الله تعالى في حق سيدنا يوسف عليه السلام: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وفي الدعاء:
اللهم يا سامع خلقك يا أسمع من سمع، فهو الذي يسمع السر والنجوى ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه صوت ولا حشرجة، وهو الذي يسمع خطرات القلوب وهواجس النفوس وحديث الإنسان بينه وبين نفسه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى السميع. قال الله عز وجل: وكان الله سميعا بصيرا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وهو الذي وسع سمعه كل شيء. وردت عبارة السميع العليم في القرآن الكريم 16 مرة. أضيفت صفة العلم إلى صفة السمع لتثبت على العبد الحجة بما قاله أو بما حدثته به نفسه. يقول تعالى في سورة الأنبياء: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وهو السميع البصير وردت 6 مرات، وتعني أن الخطأ مسجل بالصوت مؤكد بالصورة. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والسميع البصير جل وعلا سمع من فوق 7 سماوات خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوس بن الصامت زوجها. رآها زوجها وهي تصلي، وكانت حسنة الجسم، فلما سلمت راودها فأبت فغضب، وكان به خفة ولمم، فظهر منها أي جعلها عليه كظهر أمه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا، فلما خلا سني ونثرت بطني أي كثر ولدي جعلني عليه كأمه. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. قالت: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها: ما عندي في أمرك شيء قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. فأنزل الله تعالى حكم الظهار، بدأه في أول سورة المجادلة ويقصد خولة هذه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي البخاري عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والحقيقة أن الأقوال والأفعال وحتى أبسط الهمزات واللمزات مسجلة بدقة متناهية وفي أكثر من موقع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجتمع عند البيت أي عند الكعبة 3 نفر: قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فالله يسمع، وهو الذي قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والملائكة أيضا تسمع وتسجل وتشهد، وأعضاء العبد كذلك تسجل وتشهد. قال تعالى في سورة الشعراء: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فالسامعون إذن كثر. قال تعالى في سورة الزخرف: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والسمع والبصر منة الله تعالى على عباده، جعلهما مساعدين للإنسان المدرك العاقل، يعيناه على مهمة الخلافة في الأرض،
فيكونان عونين للخير لا أدوات لحياكة الشر ولا لاستغلال البشر. قال تعالى في سورة الأحقاف: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن ظن أن سمعه وبصره ملك له يتصرف بهما كما يشاء فلينظر من يعيدهما إليه إذا سلبهما الله منه. يقول الله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والعاقل هو الذي يتفكر لما خلق الله له هذه الأدوات وكيف عليه أن يتصرف بها وما هي الوسيلة لحفظها. قال عز من قائل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الذين زاد الله في أسماعهم؟

زاد الله في سمع بعض رسله وأنبيائه وحتى لعدد من أوليائه، فقد شغلوا بالله عن غيره وزكت نفوسهم وصفت أرواحهم فرقت حجابات قلوبهم، فصاروا يسمعون فوق ما يسمعه الناس ويبصرون أكثر مما يراه الآخرون. قد سمع سيدنا سليمان النملة تخاطب أقرانها، قال تعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا

فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فافدي نفسك وابني أخويك نوفل وعقيل وحليفك عتبة. فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال العباس: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأبو سفيان جالس في المسجد، فقال أبو سفيان: ما أدري بما يغلبنا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب في صدره وقال: بالله يغلبك. فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله. وكذلك ينعم الله تعالى على من يشاء من أوليائه، فيسمعهم بطريقة من الطرق، إما بواسطة أو بغير واسطة. جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. من الذين يسمع الله مقالته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تفتح أبواب السماء للكلم الطيب، يصعد تلقائيا وبلا واسطة. يقول الله تعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن يريد أن يسمع الله مقالته ويتقبلها فليتوجه بالكلام الطيب إلى الله تعالى وإلى الناس. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومن أراد أن يصغي الله إليه فليتعلم قراءة القرآن وليحسن القراءة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، أي إصغاء، إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومن أراد أن يسمعه الله تعالى فليحسن الدعاء وليختر أنسب الأوقات. قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع، أي أولى بالاستجابة؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد يدعو الله وهو يحبه، فيقول الله عز وجل: يا جبريل، اقضي لعبدي هذا حاجته وأخرها، فإني أحب أن لا أزال أسمع صوته. وإن العبد لا يدعو الله وهو يبغضه، فيقول الله عز وجل: يا جبريل، اقضي لعبدي هذا حاجته وعجلها، فإني أكره أن أسمع صوته. وفي الحديث: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ويقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. حظ العبد من اسم السميع. قال الغزالي: حظ العبد من اسم السميع أمران، أحدهما أن يعلم أن الله عز وجل سميع فيحفظ لسانه، والثاني أن يعلم أنه لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله عز وجل وكتابه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستفيد به الهداية إلى طريق الله عز وجل، ولا يستعمل سمعه إلا فيه. فما الذي يجب أن يسمعه العبد إذن، وما الذي لا يجب أن يسمعه؟ أن يسمع ما يفيده وما يهديه وما يرضي ربه، وأن ينزه سمعه عما يؤذيه وعما يغضب الله تعالى. قال جل وعلا في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما.

0: والسماع أنواع: سماع لكلام الله وكلام رسوله من قرآن ودعاء وصلاة ومجالس علم، وسماع مباح لكن لا أجر فيه كتنضية الوقت في أحاديث لا تسمن ولا تغني، وسماع مكروه مبغوض كالطرب والمدح المبتذل والجهر بالسوء ومنه الشتم والغيبة والنميمة والبهتان، وسمع العاقل يستلزم الطاعة. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد عاهد المؤمنون الله تعالى في آخر سورة البقرة فقالوا مع من قال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله تعالى يذكر الناس بعهدهم له فيقول في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإلى أي الفريقين ينتسب الإنسان؟ يقول الله تعالى في سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وينبهنا ربنا سبحانه فيقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وشر السامعين السماعون، خص الله بهذه الكلمة المنافقين والمشركين. وشر السامعين السماعون، خص الله بهذه الكلمة المنافقين والمشركين وضعاف النفوس. قال الله عز وجل: سماعون للكذب، وليحذر الذين يقضون الساعات الطوال في المقاهي وعلى شاشات التلفزة وأمام مواقع التواصل، أكثر ما يسمعونه مضر ونفعه قليل، يظنون أنهم يتثقفون وأنهم يحسنون صنعا، والسموم المبثوثة كثيرة من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، لأن وسائل التواصل أغلبها مدفوعة الأجر مسبقا، ونحن البضاعة ونحن المستهدفون. قال تعالى عن الذين يبثون السموم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ولرب مشهد أو مقال واحد مسموم يدخل على القلب فيعطله وينقل المرء من حال اليقين إلى الشك ومن الإيمان إلى الكفر، وأقل الضرر اللهو واللغو. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال أيضا: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي حفظوا أسماعهم وأبصارهم وكرامتهم فلم يخالطوا أهل السوء ولم يستمعوا إليهم. فكيف بالاستماع إلى أهل النميمة والغيبة والبهتان وإلى الذين يخوضون في أعراض النساء؟ قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا في الذين يفترون، وأمر الذين يسمعون لهم فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وشر السماع الغناء الماجن، وغالبا ما يتبعه فجور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. فقد صارت العادة أن يسهر الناس الليل بطوله حتى إذا اقترب الفجر ناموا عن الصلاة المكتوبة. ختاما في آداب الاستماع، خاطب ربنا موسى عليه السلام فقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فماذا فعل وكيف امتثل؟ ورد أنه وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شمال وألقى ذقنه على صدره ووقف يستمع، وكان كل لباسه صوفا. فلنقارن ولنحسن وقوفنا بين يدي الله خاصة ونحن في الصلاة. فمن أدب الاستماع ألا نشغل بشيء يلهينا ونحن نستمع إلى القرآن يتلى. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن نسمع بخشوع، وأن نتفكر فيما نسمع، وأن نتخيل مشاهد الجنة والنار التي يذكرها القرآن تحقيقا للخشية والخشوع. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا خوطب العبد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فعلى العبد أن يجيب ولو في قرارة نفسه لبيك يا رب. وبماذا نجيب إذا سمعنا قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون؟ أقل ما نقوله: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا من اشتاق إلى الله تعالى فليسمع كلام الله، فإن مثل القرآن كمثل جراب مسك، أي وقت فتحه فاح ريحه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

في ذكرك رضا لك ورضا علي، وإزالة هم وجلب سرور، وطرد شيطان، وملء القلب بنور. يا رب، ذكرك قوت القلب ومتعة المحب، فاجعلني يا رب من الذاكرين الشاكرين لفضلك، وقربني منك كلما هربت خطوتي لطريق يفصلني عنك، واجعلني مستغفرا شاكرا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين يا الله.

لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم نجنا من كل شر تعلمه ولا نعلمه، وفارق بيننا وبين أصحاب السوء، وقرب بيننا وبين أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم هون علينا عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، وأدخلنا برحمتك جناتك لا بعملنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وهبنا من لدنك علما وحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا أرحم الراحمين يا

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة وايلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard Wiley Park. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: أقول لركب الرائحين لعلكم تحلون من بعد العقيق اليمانية ومروا على أبيات حي بمكة وقولوا محب يبتغي اليوم راقيا عدمت دوائي في البلاد وربما وجدتم بمكة لي طبيبا مداويا فوا لهفي كم لي على الخيف شهقة تذوب عليها قطعة من فؤادي مكة أرض الله وحرمه سكن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام عظمها الله في الملأ الأعلى عظمها الله عبر التاريخ أخبارها أشعارها سكانها ناسها خدموها قلوب الناس التي تهفو إليها من الذي سكن مكة قبل الإسلام من الذي سكن مكة بعد الإسلام ما هي مشاعرها المقدسة لما عظمت مكة أكثر من أن تعظم غيرها من الذي استهان بحرمتها ولم يعتبر لها عبر التاريخ ما الذي طرأ عليه من الذي أقام بمكة وجاورها وعظمها ورعى شؤونها من هم الرجال الذين يشرفون على مكة ما هي أخبار الأوقاف التي توقف على مكة ما هو تاريخ مكة في واقعنا المعاصر كيف استطعت أنا وأنت أن نذهب إلى مكة ما هو شعوري وشعورك وشعورك أنت أيضا ونحن نرحل إلى مكة هل هذا الشوق بقي معنا حتى في عودتنا إلى بلادنا مكة أرض الله وحرمه تلك البلاد التي عظمها الله في القرآن وفي السنة تلك البلاد التي ضاعف الله فيها من الحسنات كما ضاعف فيها من السيئات أرض الله وحرمه مكة إليها تهفو قلوب الناس
1: لبيك اللهم لبيك.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بسابق حكمتك أن يفضل بعض خلقه على بعض في جميع ما أنشأ على أرضه وسماواته ففضل بعض الشهور على بعض وبعض الأيام على بعض كما فضل بعض الأمم والرسل والأنام على بعض كذلك فضل الله تبارك وتعالى بين البلاد والأمكنة وبقاع الأرض البادية والمتمدنة فجعل الحرمين الشريفين وثالثهما والمشاعر المقدسة من أفضل الأماكن فيها اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتماس نفحات قدس الله والسير من كل فج بقصد الفوز برضوان الله ومغفرته ومكة أم القرى لها من الفضائل ما لا يبارى فهي خير أرض الله وأحبها إلى الله وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الحزوة خارجا من مكة المكرمة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرج والصلاة في مسجدها بمئة ألف صلاة وكل مدينة فيها أكثر من ديانة بين سكانها ما عدا مكة والمدينة وفيها المناسك والمشاعر العظام واستقبالها واجب على امتداد الآفاق في الصلاة والدخول إليها بإحرام والغسل لدخولها مسنون وهي حرم آمن في الجاهلية والإسلام وقد حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض
0: لما خرج أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الشام إلى مكة خلف هاجر وابنها إسماعيل في ذلك المكان في واد غير ذي زرع لكن لما أراد الله عز وجل بالبشرية خيرا وبهذا المكان خيرا جرى على أبينا إسماعيل ما نعرف من قصته المشهورة وسقى الله عز وجل إسماعيل وأمه هاجر رضي الله عنها من ماء زمزم لما نزل عليها جبريل عليه السلام وبدأت الحياة تدب في هذا المكان غير ذي زرع وصارت قبيلة جرهم التي جاءت ورأت هذا المكان ورأت الخير والبركة عند هذه المرأة وصبيها صارت هذه القبيلة العربية القديمة من العرب العاربة صارت هي أهل هذا المكان. صاهرهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام فسكنت قبيلة جرهم هذا المكان، ثم لما أوحى الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فبناه على بناء محكم، صارت قبيلة جرهم بعد أبينا إبراهيم إسماعيل عليه السلام هي الوارثة لهذه البقعة المباركة أرض مكة، وعمروها ودام حكمهم فيها. لكن سنة الله أن كل أرض تنتهك حرمتها ويسبى خيرها ويعتدى على مالها فإن الله عز وجل يسلب على الناس ما هم فيه من الخير. قبيلة جرهم لما استباحت حرمة البيت أورث الله عز وجل هذا البيت لقبيلة خزاعة، وورثت قبيلة خزاعة أمر البيت. لكن قبيلة خزاعة استباحت حرمة البيت كما استباحت قبيلة جرهم حرمة البيت، وجرت عليهم سنة الله كما جرت على أسلافهم قبيلة جرهم، فسلب الله عز وجل منهم الشرف، شرف البيت والقيام بخدمته ورعايته، وأورث الله عز وجل أمر البيت بعد قبيلة خزاعة قبيلة قريش. كان آخر من تولى أمر البيت من خزاعة رجل يقال له حليل الخزاعي، وكان قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متزوجا من بنت حليل اسمها حبة، حبة بنت حليل الخزاعي. فانتقل هذا الشرف والمكانة والرفعة إلى قبيلة قريش بدءا من قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت قريش بعد ذلك أهل الشرف والمكانة، بل كانوا في الجاهلية يسمون أهل الله، أهل الله لأنهم القائمون على خدمة البيت، القائمون على الحجابة والسقاية والرفادة ورعاية شؤون الحجاج والقيام بأمرهم. وانتقل هذا الشرف إلى هذه القبيلة وبقي عنه وبقي معهم إلى قيام الساعة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لرجل من بني شيبة وهو عثمان طلحة الشيبي لما أعطاه مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، خذها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها عنكم إلا هالك، وفي رواية لا ينزعها عنكم إلا ظالم. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ تلك المكارم لا قعبان من لبن شبا بماء ثم صار بعد أبوالا. فصارت قبيلة قريش الآن هم القائمون على رعاية شؤون الله، وصار هذا الأمر طوال هذا التاريخ الإسلامي يتنقل بتنقل الخلافة والزعامة السياسية للدول عبر تاريخها، سواء في عصر الخلفاء الراشدين أو في عصر بني أمية أو في عصر بني العباس أو في عصر المماليك أو في عصر الدولة العثمانية أو في عصر الأشراف أو حتى في أيام حكم الدولة السعودية اليوم أدام الله شؤونها، وبقي الشرف الديني بين الزعامة السياسية والزعامة الدينية لخدمة بيت الله الحرام. فشرف الله عز وجل أمر البيت وجعله كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت من الخصائص والمزايا والفضائل ما هو معروف للجميع. إن البلاد إذا رأيتها وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. البلاد كالناس، الناس فيهم السعيد وفيهم الشقي، البلاد كالناس كذلك، فيها البلاد السعيدة وفيها البلاد الشقية. هذه البلاد العظيمة بلاد الله شرفها الله بخصايا ومزايا وفضائل، لا بد لي ولك أن نعرف مكانة البيت حتى إذا وفدنا عليها عرفنا حرمتها وقدرها وكيف شرفها الله عز وجل عبر تاريخها، فصار المعظم لها معظما عند الله والساعي في الإلحاد فيها مهانا عند الله.
2: لمكة المكرمة أسماء كثيرة ذكرها المحدثون والمؤرخون.

0: إليها ما في البلاد من الأخوات والآدميين في مواسمها، ومن أسمائها بكة التي تبك أعناق الجبابرة، وكذلك البلد الأمين كما جاء في سورة البلد، ومن أسمائها البلدة كما في قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. ومن أسمائها كذلك أم القرى، لأن الأرض دحيت من تحتها.
1: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يأتي ويحاول أن يتعرض لحرمة البيت فإن الله عز وجل يهينه. من يقرأ في تاريخ مكة ويرى أن كل قبيلة أو كل فرد أراد أن يتعرض لحرمة البيت فضعه الله وسلب عنه الخير والبركة. قبيلة جرهم، قبيلة خزاعة، من أراد أن يتعرض للبيت من أهل الجاهلية، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسلنا وعد وقال: خذها لا ينزعها عنكم إلا هارك يوم القيامة، خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة إلى يوم القيامة، لا ينزعها عنكم إلا هارك. أنا لم أقرأ في التاريخ أبدا أن حاكما من الحكام أو أميرا من الأمراء تعرض لبني شيبة وأراد أن يسلب عنهم الخير. قد ينتقل هذا الأمر بين بعض أفرادهم من رجل إلى آخر، قد يقف بعض الخلفاء أو الأمراء في جانب رجل من بني شيبة إلى آخر، لكن لم يتجرأ أحد أن ينزع عنهم هذا الشرف. وحتى ونحن نقرأ في التاريخ في أولئك الذين امتهنوا حرمة البيت أو سعوا في امتهان حرمته كالقرامطة وغيرهم، ننظر في سنة الله عز وجل فيهم وكيف سلب الله عز وجل عنهم الخير. يا إخواني يا أخواتي، البيت له حرمة عظيمة لا يمكن لأحد أبدا أن يتعرض لها. أنا أعجب اليوم من أولئك الذين يذهبون إلى مكة ويريدون أن يتقربوا إلى الله بعمرة أو حج أو غيرها، ومع ذلك نجد أن هناك سوءا في الأدب مع الله في الضيافة على الله. من أعظم صور الأدب مع الله إذا أقبلنا على الله في تلك البلاد في مكة في أرض الله وحرمه ألا نتعلق بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبد إذا أقبل على الله في صلاته أقبل الله عليه، فإذا انصرف انصرف الله عنه. إذا أقبلت على الله في مكة أقبل الله عليك بالإجابة، فإذا انصرفت عن الله وصرت تنظر يمنة ويسرة، تنظر إلى هذه الجموع الحاشدة، سيضيع منك هذا الخير العظيم وهذا الشرف، الشرف العظيم في الوفادة على الله عز وجل. إذا قدمت على الله فأحسن الوفادة على الله.

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء أول.
2: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyer.com

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو لعام 2026. بيروت: قتل 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري، وأصيب 13 آخرون جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في خروق جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من إبريل نيسان الماضي بحسب وكالة الأناضول. وشن الطيران الإسرائيلي 23 غارة على قضاء صور استهدفت منطقتي الحوش ورأس العين بمدينة صور وطريق عين بعال الحوش وبلدات طير دبة والمنصوري وصريفة وباتولي وأرزون والحنية ودبعال والبازورية. وأدت الغارة على بلدة طير دبة التي استهدفت دراجة نارية إلى مقتل مواطن سوري وإصابة زوجته، في حين تسبب إلقاء قنبلة من مسيرة على سيارة بيك أب في بلدة المنصوري في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص. واستهدف الطيران الإسرائيلي 12 غارة قضاء نبطية شملت مدينة النبطية وبلدات زوتر الشرقية والنبطية الفوقة وكفر تبنيت وجبشيت والإخصيبة وحاروف ودير الزهراني. وأدت إحدى الغارات على بلدة جبشيت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عسكري بالجيش اللبناني وإصابة 4، في حين تسببت الغارة على دير الزهراني التي استهدفت منزلا في مقتل شخصين. كما استهدفت إحدى الغارات على مدينة النبطية بشكل مباشر فريقا للدفاع المدني خلال محاولته إنقاذ مصاب، مما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة مسعفة فضلا عن مقتل المصاب الذي بكين. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معربا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار عن نية بلاده مواصلة دعمها جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد بحسب وزير الخارجية الصيني. وثمن وزير الخارجية الصيني جهود تيسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربا عن أمله في أن تسهم باكستان في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. طهران: قالت نائبة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري إن ما يشتبه في أنه تسرب نفطي في الخليج بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية نجم على الأرجح عن قيام ناقلة بتفريغ مياه الصرف في الماء وليس عن تسرب من منشآت نفطية. وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية تظهر نتائج الرصد أن التسرب نجم عن تصريف مياه الصرف الملوثة من ناقلة غير إيرانية، ولم يبلغ عن أي تسريبات نفطية من خطوط الأنابيب أو منشآت النفط الإيرانية. وبحسب وحدة المصادر المفتوحة رصدت صور أقمار صناعية في وقت سابق ما يشتبه في أنه تسرب نفطي يغطي عشرات الكيلومترات المربعة من البحر بالقرب من جزيرة خارك التي تعد المركز النفط الرئيسي لإيران. نيويورك: قالت مصادر دبلوماسية إن 112 دولة باتت الآن ترعى مشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقدمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع القرار وانضمت إليهما بصفتها رعاة رئيسيين قطر والسعودية والإمارات والكويت، ويحظى المشروع حاليا بدعم نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويشمل ذلك دولا عربية ودولا منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وكينيا والسنغال والأرجنتين ومعظم الدول الأوروبية. ووفقا للمصادر الدبلوماسية، فإن الدعم الذي يحظى به مشروع القرار يعكس المساندة الدولية الواسعة واعتبار المشروع مبادرة مهمة تخدم مصالح الدول كافة وتعزز احترام القانون الدولي والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي وضمان أمن البحارة وسلامتهم. وذكر مراسلون أن مشروع القرار في انتظار جدولته للتصويت مجلس الأمن، وأوضحت أن نص المشروع يركز على نقطتين محوريتين هما قضية زرع إيران ألغاما بحرية في المضيق وفرضها رسوما من أجل عبور السفن. وأشارت إلى أن مشروع القرار يدعو إيران إلى الانضمام إلى جهود الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنسانيا في المضيق. الدوحة. بحث وزراء دفاع 40 دولة مشاركة في المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز آليات إعادة تدفق الحركة البحرية في الممر الحيوي والمغلق منذ أكثر من 70 يوما. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثاني شارك في اجتماع المهمة العسكرية المتعددة الجنسيات في مضيق هرمز. وأشارت إلى أن الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي دعا إليه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوتران. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تسهيل حرية الملاحة والتدفقات البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق للأزمة الراهنة. وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي خلال الاجتماع أن المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك. وأعلن أن بلاده ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراجون في المهمة. وقال في بيان مع حلفائنا: ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية. الكويت. أعلنت الكويت أنها استدعت السفير الإيراني لديها محمد توتونجي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما قالت إنه تسلل أفراد من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية. وذكرت الخارجية الكويتية أن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان جدد خلال الاستدعاء إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما وصفه بالعمل العدائي. وطالب المشعان إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، محملا إيران كامل المسؤولية عما يمثله ذلك من تعد صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وأكد احتفاظ الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها. من جهته أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الإيراني إلى جزيرة بوبيان في دولة الكويت وتخطيطها للقيام بأعمال عدائية. وأكد وقوف مجلس التعاون مع دولة الكويت في الإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وبوبيان هي أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي، وتقع في أقصى الشمال الغربي للخليج، وتبلغ مساحتها نحو 888 كيلومترا مربعا. من جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية رفضها ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وعبرت عن إدانتها لما وصفته باستغلال الكويت سياسيا وإعلاميا لدخول 4 إيرانيين مياه الكويت إثر خلل بمنظومة الملاحة، مشيرا إلى أن الأفراد 4 كانوا يؤدون مهامهم في إطار مهمة دورية بحرية. وأكدت ضرورة تمكين سفارتها في الكويت من الوصول إلى مواطنيها المحتجزين والإفراج عنهم، كما أكدت سياسة طهران المبدئية في احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها الكويت. القدس المحتلة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عاملا فلسطينيا وأصاب آخر مساء أمس ببلدة الرام وسط الضفة الغربية، وذلك عند محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل ودخول مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مدينة رام الله شهيد يبلغ من العمر 47 عاما بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت الجمعية أن طواقمها نقلت من ذات البلدة عاملا أصيب بالرصاص الحي بالقدم خلال محاولته اجتياز الجدار، وبوتيرة شبه يومية تتكرر إصابة الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل خلال محاولتهم اجتيازه بحثا عن عمل داخل المدينة أو داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم. بيروت. استشهد 10 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، تزامنا مع كشف إعلام إسرائيلي عن إصابة 8 جنود خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني، وسط تصعيد ميداني يسبق جولة مفاوضات مرتقبة في واشنطن. وقد تواصل القصف المدفعي والغارات الجوية على مناطق الجنوب والبقاع، حيث استهدفت غارة بلدة السحمر في البقاع الغربي عقب إنذار بإخلائها، فيما قصفت المدفعية أطراف بلدتي المنصور ومجد الزون. وأفادت الوكالة أيضا بتوغل قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا رأس الخلة قرب بلدة دير ميماس، حيث عمدت إلى تفخيخ محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتغذي البلدة بمياه الشفة قبل نسفها ما تسبب بأضرار جسيمة. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستسهم بطائرة مراقبة أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. أبو ظبي. أدرجت الإمارات العربية المتحدة 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، التي تأتي ضمن مساعي الدوف دولة الخليجية لإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل الشبكات المرتبطة به على المستويين الإقليمي والدولي. وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية متضمنا إدراج 16 فردا وخمس كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة. وأكدت الإمارات أن القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب عبر تنسيق الجهود المشتركة لاستهداف الشبكات المرتبطة بتمويل الأنشطة الإرهابية بصورة مباشرة وغير مباشرة. وبموجب القرار طلب من جميع الجهات الرقابية في الدولة حصر أي علاقات مالية أو تجارية مرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يشمل تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة وفق الأنظمة المعمول بها. دمشق. كشف عضو فريق الادعاء في الدعوى المنظورة بحق أركان النظام السوري السابق ومن بينهم رئيس فرع الأمن السياسي السابق من محافظة درعا عاطف نجيب أن الأخير وقع في عدد من التناقضات ونسب الجرائم التي ارتكبت هناك إلى أفرع أمنية أخرى في سياق رده على التهم التي وجهت له في جلسة الأحد الماضي، علما بأن القاضي رفع الجلسة إلى 19 من مايو أيار الحالي لاستكمال المحاكمات. واستشهد المحامي محمد الغانم عضو فريق الادعاء بردود المتهم عاطف نجيب التي تحمل التناقضات، لافتا إلى أن الأخطاء التي وقع فيها جرى تسجيلها من قبل فريق الادعاء، ومن ذلك قوله إنه كرجل أمن خدم في محافظة درعا لسنوات لكنه لم يكن يخرج يوما مصطحبا مرافقة أو حمل سلاحا فرديا. كذلك ذكر نجيب أنه قابل الشيخ أحمد الصياصنة خطيب المسجد العمري في درعا مرة واحدة بناء على طلب من الشيخ الصياصنة ليعود، ويقول في رده إنه التقاه مرة ثانية. جلسة محاكمة الأحد المنصرم في العاشر من مايو أيار الجاري والتي عقدت في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق هي الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد المخلوع على استجواب نجيب وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه. ووجه قاضي المحكمة فخر الدين العريان لائحة تضمنت أكثر من 10 تهم لنجيب، منها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا والتسبب في تعرض معتقلين بينهم قاصرون للتعذيب الجسدي بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي لمناطق حساسة في جسدهم وتهديد ذويهم واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال وممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز التي كان عاطف نجيب مسؤولا عنها. لبنان. تكبد حزب الله اللبناني خسائر كبيرة منذ إطلاقه الصواريخ الستة باتجاه إسرائيل في بداية شهر مارس آذار الماضي، معلنا فتح جبهة إسناد إيران ثأرا لمقتل مرشد إيران علي خامنئي. وهذه الخسائر لا يمكن إحصاؤها حتى الآن نتيجة استمرار الحرب في الجنوب رغم وقف إطلاق النار، فهي تتراوح بين البشرية والاقتصادية والاجتماعية. إذ أنه ورغم اعتماد حزب الله سياسة عدم الإعلان أو نعي عناصره لأسباب عدة أهمها أن عددا منهم لا يزال مصيره مفقودا، ولا سيما الذين كانوا يقاتلون في المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي ودمرها، فهناك تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف الحزب بالآلاف منذ بدء الحرب وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحزب، وهو ما عادت ونفته العلاقات الإعلامية في حزب الله، وقالت إن أرقام وزارة الصحة اللبنانية تشمل أعضاءه الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر من بينهم مسؤولان في حزب الله أن بيانات الوزارة لا تشمل كثيرا من قتل الجماعة، وذكرت المصادر أن عدة آلاف من مقاتلي حزب الله قتلوا لكن الحزب ليس لديه إحصاء نهائي بعد. وذكر أحد المصادر وهو قائد عسكري في حزب الله أن عشرات المقاتلين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والخيام الواقعتين على خط المواجهة عازمين على القتال حتى الموت، ولم يجر انتشال جثثهم حتى الآن. والأربعاء الماضي قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة أجراها في مدينة الخيام جنوب لبنان إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بدء الحرب أكثر من 2000 عنصر من حزب الله. وتكاد تكون الأزمة الكبرى الناتجة عن الحرب والتي انعكست سلبا على حزب الله داخل بيئته وتحولت إلى مأساة هو موضوع النازحين الذين فاق عددهم 1,000,000 شخص، ويقيم عدد كبير منهم في مراكز نزوح بمناطق لبنانية عدة. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد النازحين المسجلين في لبنان بسبب الحرب تجاوز 1.1 مليون شخص، في حين أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إلى أنهم نحو 500,000 منهم أطفال في سن الدراسة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا بدأت عمليات إجلاء ركاب السفينة السياحية أم في هاندوس بعد تفشي فيروس هانتا على متنها ووفاة 3 أشخاص، فيما دافعت الحكومة الأسترالية عن قرارها فرض حجر صحي 3 أسابيع على العائدين إلى البلاد، وصفة هذا الإجراء بأنه من بين الأكثر تشددا عالميا في مواجهة الفيروس القادم. وحجز القادمون في منشأة حجر صحي قرب مدينة بيرث لمدة 3 أسابيع بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر إن خطة العزل التي تعتمدها أستراليا تعد من أقوى الاستجابات العالمية للفيروس النادر، مؤكدا أن الحكومة تتبع نهجا احترازيا لتقليل مخاطر انتقال العدوى. ومن المتوقع أن يغادر 4 أستراليين ومقيم دائم واحد ومواطن نيوزيلندي تيناريفي في جزر الكناري على متن رحلة طيران خاصة تدعمها الحكومة الأسترالية على أن تصل الطائرة إلى قاعدة جوية قرب بيرث قبل نقل الركاب إلى مركز اسمه بولش بروك الوطني للصمود. وأنشئت منشأة العزل الحيوي هذه عام 2022 ضمن برنامج حكومي لمرافق الوقاية من الأوبئة وتضم أكثر من 500 سرير. وأكد باتلر إن أي من الركاب العائدين إلى أستراليا لا تظهر عليه أعراض فيروس هانتا رغم وفاة 3 ركاب على متن السفينة وإصابة 5 آخرين كانوا قد أجلوا سابقاً. وأوضح باتلر إن فترة حضانة الفيروس قد تمتد إلى 42 يوما، غير أن خطر انتقال العدوى يتراجع بشكل واضح بعد الأسابيع الأولى. وأضاف قائلا لن أعتذر عن كون هذه من أكثر الاستجابات تشددا التي يمكن أن نشهدها حول العالم، وأشار إلى أن بعض الدول تفرض حجرا صحيا ليومين أو 3 أيام فقط، بينما اختارت أستراليا فترة أطول بسبب الرحلة الجوية الطويلة من تينيريفي على متن طائرة صغيرة وما قد يرافقها من مخاطر إضافية للتعرض للعدوى. وبدأت الدول المختلفة بإجلاء مواطنيها من السفينة، فيما كان الأستراليون آخر مجموعة غادر إذ لم يسمح لهم بالنزول قبل وصول طائرتهم الخاصة. وشهد الركاب وعمال المرفأ في ميناء جرانديلا في تناريفي وهم يرتدون بدلات واقية وأقنعة تنفس خلال عمليات الإجلاء، كما نقل المواطنون الآسيويون جوا إلى مدريد قبل تحويلهم إلى مستشفى عسكري للمراقبة الطبية. وكان على متن السفينة نحو 150 شخصا عندما وصلت إلى الأراضي الإسبانية قادمة من رحلة استكشافية في القارة القطبية الجنوبية انطلقت من أمريكا الجنوبية. وفي هولندا هبطت ليل الاثنين آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وأفراد طاقم من السفينة حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وكانت إحدى الطائرتين تقل 6 أشخاص بينهم 4 أستراليين ومواطن نيوزيلندي وبريطاني يقيم في أستراليا. وظهر الركاب لدى نزولهم من طائرة الإسعاف الجوي وهم يرتدون ملابس طبية بيضاء وأقنعة للوجه ويحملون أكياسا تضم متعلقاتهم الشخصية. أما الطائرة الثانية فكانت تقل أفرادا من الطاقم إلى جانب طبيب بريطاني وخبيرين في الأوبئة، أحدهما من منظمة الصحة العالمية والآخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ولا تزال السفينة تبحر باتجاه مدينة روتردام الهولندية حيث ستخضع للتعقيم، بينما بقي على متنها عدد من أفراد الطاقم وجثة راكب ألماني توفي خلال الرحلة. وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن فيروس هانتا ينتقل عادة عبر استنشاق بقايا ملوثة من فضلات القوارض، وإن انتقاله بين البشر يعد نادرا، لكن سلالة أنديز التي كشف عنها في السفينة قد تنتقل بين الأشخاص في بعض الحالات المحدودة. وأوصت المنظمة بأن تقوم الدول التي يعود إليها الركاب بمتابعة صحية يومية للمصابين أو المخالطين سواء في المنازل أو في منشآت متخصصة. وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن المنظمة تترك لكل دولة حرية وضع سياساتها الخاصة، لكنها شددت على أن التوصيات واضحة جدا وتهدف إلى منع أي فرصة لانتقال الفيروس. من جهته حاول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس طمأنة سكان جزر الكناري، مؤكدا أن الوضع ليس جائحة جديدة مثل كوفيد وإن مستوى الخطر على العامة يبقى منخفضا. وفي تطور منفصل أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن فريقا طبيا عسكريا قفز بالمظلات يوم السبت الماضي إلى جزيرة تريستان داكونا النائية في جنوب المحيط الأطلسي بعدما ظهرت حالة مشتبه بها لفيروس هانتا لدى أحد سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 221 شخصا. وكان هذا المريض قد سافر سابقا على متن ام في هوندوس قبل نزوله في الشهر الماضي. وأرسلت بريطانيا فريقا يضم 6 مظليين وطبيبين عسكريين إلى جانب معدات طبية وأجهزة أكسجين. وتعد جزيرة تراستان ديكونا أكثر الأراضي البريطانية المأهولة عزلة في العالم، إذ تبعد نحو 2400 كيلومتر عن أقرب جزيرة مأهولة ولا يمكن الوصول إليها إلا بحرا عبر رحلة تستغرق 6 أيام من كيب تاون في جنوب إفريقيا. كامبرا، ستشهد المرأة التي نجت من الاستعباد على يد تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأستراليتين المتهمتين بالاستعباد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وستظهر المرأة التي يعتقد أنها لا تزال في العراق ولا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية عبر تقنية الفيديو للإدلاء بشهادتها ضد الأستراليتين. ولا تزال الجدة كوثر عباس وعمرها 53 عاما مع ابنتها زينب أحمد وعمرها 31 عاما رهن الاحتجاز بعد مثولهما أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو. واحتجزت السيدتان في غرفتين منفصلتين في مركز شديد الحراسة، وابتسمتا ولوحتا للمؤيدين خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة ملبون الابتدائية. ولم تكشف حتى الآن في المحكمة عن صلة المرأة الأسترالية بالاستعباد، لكنها تحدثت سابقا عن تجاربها المروعة تحت رحمة تنظيم الدولة الإسلامية. واستمعت المحكمة إلى شهادة امرأة أيزيدية لا تزال تعاني من صدمة نفسية من جراء محنتها وكشفت صحيفة الديلي ميل إن المرأة وقعت أسيرة لدى مقاتلي داعش عندما كانت طفلة صغيرة في عام 2014، وأبلغت السلطات إنها اختطفت من منزلها وبيعت في سوق النخاسة لعائلات مقاتلي داعش في كل من العراق وسوريا، وعاشت لخمس سنوات في خوف وبؤس حيث عانت من وحشية خاطفيها من داعش. ورغم تحريرها لاحقا وعودتها إلى عائلتها، إلا أن الألم النفسي لما عانته لا يزال يلازمها حتى هذه اللحظة. واستعبد آلاف النساء والأطفال على يد المتطرفين الذين استهدفوا الأيزيديين والمسيحيين والتركمان الشيعة، وأسر تنظيم داعش آلاف الأيزيديين من موطنهم الأصلي سنجار قرب الحدود السورية والمناطق المحيطة بها، ثم قتل العديد منهم. وأجبرت آلاف الشابات على الاستعباد الجنسي على يد المتطرفين، بينما لا تزال المقابر الجماعية التي تضم جثث آلاف الضحايا تكتشف. وأبلغت رئيسة قضاة محكمة فيكتوريا ليزا حنان إن محامي عرائس داعش لم يعترضوا على طلب النيابة العامة بالسماح للأم السابقة بالمثول أمام المحكمة عبر الفيديو. وغالبا ما يطلب من الشهود في الإجراءات الجنائية المثول أمام المحكمة شخصيا إلا إذا كانوا هم الضحية الفعلية للجريمة المزعومة. ووجهت إلى عباس تهم الاستعباد وحيازة أمه واستخدامها والإتجار بالرقيق، وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة 25 عاما كحد أقصى في حال الإدانة. وتزعم لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة أن عباس البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الأمه واستخدمتها في الميادين وهجين وجرانجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو حزيران 2017 ونوفمبر تشرين الثاني 2018. ويزعم المحققون أيضا إن عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا إنها تواطأت في شراء أمة مقابل 10,000 دولار أمريكي وإنها احتفظت بها في منزلها. وذكرت الوثيقة إن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو وذكرت الوثيقة إن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وكانت الأم مع ابنتها ضمن مجموعة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الإقامة في مخيم للاجئين السوريين، وسيظلون رهن الاحتجاز حتى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يتقدموا بطلب إطلاق سراح بكفالة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا، ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش.

0: يقروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد 9:30 to 1:00 PM في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
5: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
6: The morning is not just the beginning of a new day. It is a gift from Allah. Every sunrise is a reminder that Allah has given you another chance to breathe, to repent, to smile, to worship, and to move closer to Him. Some people wake up

0: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
1: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

رب

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: الأرض.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع.

المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة يا رب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقالة نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: قرأت إعلان هام للجالية العربية. وزارة الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي الجزء الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، جلستنا اليوم تتوج مرحلة هامة مرت معنا في مسالك التزكية، وكأننا اليوم نضع تاجا على رأس من صبر وسمع وعاهد وجرب. جلستنا اليوم تتعلق بسر العبادات وروحها وديمومتها ورقيها. إنها جلسة تعلم الإخلاص مع الله جل وعلا، جلسة التخلص من الرياء، جلسة التخلص من الجاه أمام الناس بأننا نعبد الله عز وجل. الأمر ليس بالسهل، وهو سهل على من سهله الله عليه. جلستنا اليوم تتعلق بذكر الله سرا، تتعلق بالعلاقة بين العبد وبين ربه دون أن يكون هناك من يسمعه إلا ربه، تتعلق بطاعة أو بعمل لا يتوجه فيه الإنسان إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يراه فيه أحد. سر العبادات وروحها أن يذكر الله تعالى العبد ولا يسمعه أحد. الموضوع سهل والموضوع خطير والموضوع صعب. سأبدأ كما أمر الله سبحانه وتعالى بالبدء. يقول الله تعالى في سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر ربك في نفسك. كل كلمة بها الآية تحتاج إلى تدليل عملي وتحتاج إلى شرح. كل كلمة: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك، وبقى في حد عم يسمع بينك وبين الله عز وجل، تضرعا يعني تعبدا، خشية، رعبا، ما شئتم، وخيفة. فالتضرع هو سؤال من لديه ومن ليس لديك ما لديه. التضرع هو سؤال أن تسأل من لديه وليس لديك ما لديه. التضرع هو أن تسأل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء وإليه المصير. والخيفة لأنك تعرف موقعك وموقعه، أين أنت وأين هو. تضرعا وخيفة. وإذا لم نعرف معنى الخيفة فنحن قد تجاهلنا قدر الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. عن مين عم نحكي؟ من نحن أمام هذه العظمة الخطيرة؟ فإذا لم تكن هناك خيفة، حتى تكون هناك خيفة يجب أن نعلم من نحن وما هي عظمته، كم نحن صغار وكم هو عظيم. إذا كان لا يزال في نفس العبد شيء من الرعونة فكيف يشعر بالخيفة من الله عز وجل؟ أن تشعر بالخيفة يعني أنك تقول بينك وبين نفسك: من أنا ومن هو؟ حين تشعر بأنه هو هو وأنت: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، المعادلة تصح، تكون قد نفذت شيئا من هذه الآية. ودون الجهر من القول، انتهى موضوع. أتذكرون العهد الذي كان بيننا وبينكم من قبل؟ كان على لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم. هذا العهد هو عهد تمهيدي لعهد أخطر وأهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما حدا فيه راجعك فيه، ولن تسمعه الحفظة. الحفظة لن تسمعه. هذا موضوع كتير خطير. لما نقول إخلاص، إخلاص بينك وبين الله،
حتى الحفظة لا تسمع منك إلا الهمهمة ولا تعلم ما هو، وتصعد إلى ربها وتقول يا رب، شوف بدنا نكتب له، إنا نسمع همهمة ولا نعي ما يقول، فيقول رب الله سبحانه وتعالى اكتبوها كما هي. شو ما شغلتكم الشغل، هي بينك وبين الله عز وجل ولا وسيط. هذا هو الإخلاص. الذكر الذي لا تسمعه الحفظة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال في إلى توقيت، هذا غير التوقيت الذي يجري على مدار الساعة وهناك سبب. دعوني أبدأ من الغدو والآصال. الغداة هي وضح النهار أول ما يبلش النهار، والآصال هي قبيل الغروب. وأنتم تعلمون فقها أن لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، يعني لا عبادة. هل هذا يعني أنه لا عبادة؟ وين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأن يذكروا الله ذكرا كثيرا؟ هذا هو وقت توقف الصلاة وهو الوقت المخصص لذكر الله عز وجل. أين نحن من هذا؟ اقرأ سورة الأعراف. في الغدو والآصال، فحين تتوقف الصلاة يبدأ ذكر الله عز وجل. العبادة متواترة، ما في شيء اسمه توقف عن العبادة. إنه وقت مخصص لذكر الله جل وعلا، وبيننا وبين أنفسنا لا نتمتم فيه ولا يسمعنا أحد ولا الحفظة ولا غيرهم. فإذا هذا هو الوقت الذي نذكر الله سبحانه وتعالى فيه. شو بيقولوا؟ بيقولوا الصلاة مكروهة في مثل هذا الوقت. قالوا طيب وماذا نفعل؟ هذا هو الجواب. الجواب في كتاب الله عز وجل، ختام الآية ولا تكن من الغافلين. بالله عليكم، يأمر سبحانه وتعالى عباده بالذكر، واذكر ربك في نفسك. طب ما انتبهت شغله، في آيات أخرى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المخاطب هو الجمع في هذه الآية. واذكر ربك، في شيء اعتباط بكلام الله عز وجل أو كل له مغزى ومعنى؟ هذا ذكر فردي بينك وبين الله لا يسمعه رفاقك، هذه معنيته. هذا عهدك مع الله عز وجل. تعالوا نذكر يا شباب، حكي ما بينفع. هذه اللحظة هي لحظة الخلوة مع الله. وضحت الرسالة؟ ما في شيء اسمه قيام ليل وما في شيء اسمه ذكر لله عز وجل سرا بشكل جماعي. إنما إن رأيتمونا فعلناه في يوم من الأيام فهو بقصد التعليم والتعلم، مش بقصد الممارسة المستمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا مع أحد إلا مع واحد أو اثنين أو ثلاثة. وأولياء الله عز وجل كانوا إذا كثر الناس عليهم في قيام الليل خرجوا إلى مسجد آخر أو قعدوا في بيوتهم وقاموا الليل. الهدف حتى لا يتحقق الرياء من حيث لا يعلمون، حتى يحققوا الإخلاص لله جل وعلا. فاللي صار بيعرف كيف يكون قيام الليل خليه يمشي، يلا يروح يعلم غيره. وضحت الرسالة يا جماعة؟ في ديننا سنن ضائعة، وفي ديننا روح للعبادة ضائعة، علينا بإعادة إحيائها مرة أخرى. والله وإني أقسم إن هذا المرض هو سر ضعفنا وتكالب الناس علينا من جوا، مفوخرين ما في شيء. ما بنينا داخل الإنسان، ما بنيناه عصب الإنسان، ما بنيناه الصلة مع الله عز وجل بمعزل عن الناس، ما عرفنا كيف نبنيه. هذا السر، هذا من أسرار العبادات يا جماعة. بدها شرح كثير، شرحناها من قبل. إن قلتم قرأنا القرآن نقول لكم يا حبيبي أنت ما قرأت القرآن إذا لم تذكر الله قبل قراءة القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تقول صلينا، أقول لك يا أخي شكرا لك على الصلاة تقبل الله منك، ولكن الصلاة تحتاج إلى روحها من قبل. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يعني الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، في تحضير، في تحضير روحي أن تقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. وانت بعدك عم تحكي ايه الو يلا بيع بيع اشتري يلا جاي، بس كل خمس دقائق بصلي وبجي، مع مين أنت؟ كيف تستطيع أن تدخل مع الله عز وجل والقلب والعقل واللسان مشغولين بأشياء أخرى؟ حكي هذا ما بينفع. هناك خلوة مع الله، هناك استحضار القلب مع الله جل وعلا. شو معنى الله أكبر؟ شو معنى؟ اسم تكبيرة الإحرام،
الإحرام يعني أحرمت عن كلام الناس، أحرمت عن الطعام، أحرمت عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، بس هذه معناتها. فعن ماذا أحرمنا والعقل يدور والنفس تهوى؟ عم خطط شو بدي ساوي أنا؟ نسأل الله السلام وعم نصلي ونريد النصرة من الله سبحانه وتعالى، معاذ الله. فإذا أيها الأحبة، ذكر الله عز وجل هو روح العبادات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بقول لك عم نسبح لك يا أخي، التسبيح والتحميد والتهليل ذكر على الرأس والعين، ولكنه ليس كل الذكر. الذكر الحقيقي هو الذكر الذي لا تسمعه الحفظة، هذا أجى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. 10 دقائق إغماض العين، انعزال عن الناس، أن تقول الله الله الله في قلبك في نفسك، تعادل 70 ضرب 10 دقائق ذكر جهري، هذا شيء بيطلعوا 700 دقيقة ذكر جهري. 10 دقائق خلوي مع الله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى فيها باسمه، واذكر اسم ربك. شو اسم ربنا سبحانه وتعالى؟ هل تعلم له سمية في غير الاسم؟ الباقي كله من أسماء الله الحسنى، هي صفات وأسماء، لكن اسم ربنا سبحانه وتعالى والله. إن قلت يا الله استعنت بالأسماء 99، وهناك أسماء لا تعلمها ولا يعلمها أحد من الخلق. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اسم الله يشمل هذه الأسماء المستورة. هناك أسماء لا نتحملها، لذلك لم ينزلها تعالى في كتابه، والحمد لله الذي لم ينزلها في كتابه وهو بنا أعلم، لكنا استعملناها لنؤذي بعضنا بعضا، وهي مجابة الدعوة. أيها الأحبة الكرام، من أين نبدأ؟ سر كل العبادات وروحها ذكر الله عز وجل سرا. سرا لو استحضرت في نفسك قبل كل عبادة 10 دقائق أن تذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثم تدخل في العبادة، فقد دخلت وقد زالت عنك الغفلة، هذه أول واحدة. ثانيا اكتسبت الحضور مع الله سبحانه وتعالى. كم وكم نصلي ونقول الله أكبر، نقرأ الفاتحة وصورة قصيرة، بعدنا ما حضرنا، بعدنا متأثرين بما جرى. بشر، نحن بشر، بدك تتعلم كيف تتخلص من علائق الدنيا قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل. حتى الصدقة، إذا أسرعت بالصدقة ولم تفكر في أنك تقربها لله عز وجل، فهي لما قربتها؟ إنما الأعمال بالنيات. أما إذا استحضرت دقيقة دقيقتان بس، ما بدنا منك شيء، استحضرت روحك وقلبك مع الله وقلت يا رب أنا ذاهب إلى بيت هذا الفقير وأسألك يا الله أن تجعلني ممن يعطي وليس ممن يأخذ، يا رب لا تجعلني أذل بين يدي الناس، اجعل الذل بين يديك فقط. هل مناجات هاي تجاب أو لا تجاب؟ إنها حضور القلب والعقل مع الله عز وجل، هذا هو سر الذكر، هذا هو سر الذكر. سبق أن ذكرت لكم الإنسان منا حينما ينام حينما يرقد هناك الطبقة الأعلى من الوعي، تمسح فورا عند النوم، 2.5 ساعة بكفه، ما بيعود في شيء من كل همومه من بارح، شو أكلنا شو شربنا، ضربوا لنا السيارة، الجيران كبوا علينا زبالة، اتسترا، ده كله ديتيلز هولي بيروحوا هولي. كل يوم الله سبحانه وتعالى بينظف الميموري تبعيتك. فإذا ملأتها بذكر الله صباحا، بسموها بالإنجليزي saturated، يعني تعبت خلاص، لو جاءك كل أنواع الأحزان والبلاء والناس التي ترمي بثقلها عليك لا تتأثر. شو السبب؟ ملأت هذه الحجرة بذكر الله عز وجل وبأنوار ذلك الذكر، وبالتالي لم يعد للناس عليك تأثير طيلة يومك. لا عشية، عشية نفس الشيء، إجا وقت التنظيف كذلك تجلس هذه الجلسة المباركة ولو ل10 دقائق أو 1/4 ساعة على الأقل، وإذا بك تطرح كل هموم النهار خارجا وتدخل ليلا طيبا، بكفيك 3 ساعات نوم وبتقوم تقف بين يدي الله عز وجل وأنت منشرح الصدر قرير العين مسرور بين يدي الله عز وجل.
أدي حق هو عند أطباء السيكولوجي. هذا الدين فيه أسرار، وهذه الأسرار ليست سرا بمعنى أنها لا تباح لا يباح بها، لا، سرها أنها بينك وبين الله عز وجل. فهل تحب أن تعرف كيف تكون الصلة مع الله؟ هذه هي الطريقة الأسرع للصلة بالله عز وجل، هذه الطريقة لتغيير الأخلاق، هذه الطريقة لتغيير النفسية. بصير الواحد منا بيقول كيف بدي أنا أخلص من الحسد؟ معه حق، إذا لم يتعلم كيف تكون الصلة بالله الخاصة بده يضل الحسد راكبه كل العمر، والنق راكبه كل العمر، وليس عنده رضا عما قسم الله له في الدنيا كل العمر، وبده يضل يطلع بمال الناس ورزق الناس ونسوان الناس وسيارات الناس كل العمر. والسبب لم يعرف بعد الصلة بالله عز وجل، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. صلى الله عليك يا رسول الله، صلوا عليه. حينما تقوى الصلة بالله خلص رضينا بما قدر الله وقضاه، رزقك جاي جاي، إن الرجل لا يتبعه رزقه كما يتبعه أجله. بدها تجي لشو عم تعزم حالك وتقهر حالك؟ الامتحان موجود، ما في بلاء إلا ولا منه فيه فراج، إن مع العسر. الله يفهمنا، هذا السر هو الذي يجعل الإنسان راسخا كالجبال، هذا اللي بيثبت الإيمان يا جماعة. يخشى علينا إذا لم يكن هناك صلة بيننا وبين الله سرا أن يعبد الإنسان ربه على حرف وهو لا يدري، فإن أصابه خير اطمأن به، وإذا أجت مصيبي شو بيصير؟ انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بدك رباط مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو رباط السر. أن تأتي كل يوم تسلم على الله، النبي قال سلموا، تأتي في كل يوم تناجي الله سبحانه وتعالى فيها، تسلم على الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت سلام ومنك سلام تباركت وتعالى. يا عمي كيف بدك تجيب الطمأنينة إلا السلام من السلام يا جماعة؟ هل فهمنا ذلك؟ إن لم نفهم ذلك نحن في قلق، وكذا نقصر المصريات بخبط براس الرجال بالبيت، وبطل يطلع بطل يشوف العالم، ومرته بتقول له قوم ظهر قوم شوف، لو كانت مرة بتقول له يا رجال الرزاق الله انت بتعمل اللي عليك، ظهر ورجع تعال، اجاك شغل ما اجاك شغل حديث تاني، بس انت ما بتقعد بالبيت. يا جماعة السر هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ما لا يسمعه احد ولا يفهمه احد ولا يعرفه منك احد، بس سبحان الله العظيم الا الله بده يفضح المؤمن، إلا الله بده يفضح المؤمن. كيف بيفضحه؟ مش بيفضحه بمعنى يكشف نوره. هالإنسان بس يصير في عنده صلة بالله عز وجل يصبح نجما ساطعا بين أقرانه، تسأل الناس عنه وتلجأ إليه وتحتاج إليه وتستشيره، وقد يكون أميا بين الناس. سر من أسرار الله عز وجل هو هذا النور الذي يبعثه ذكر الله عز وجل في قلب عبده الذاكر له. هذا الإنسان منا، من أراد أن يحدثه ربه فليقرأ القرآن. طب أنت كيف تحدث الله سبحانه وتعالى؟ لا يتحدث مع ربنا إلا بما أمر ربنا، قال اذكر ربك. هذه الاستغفار جميل، استغفر الله شو فيها؟ استجداء من الله، سبحان الله شو فيها؟ تنزيه لله عز وجل عن النقص، كمال الله عز وجل. الحمد لله شو؟ شكر على النعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، توحيد، الله أكبر، تعظيم. بعد في شيء ما صار وهو الأهم، أنت تتكلم عن قدرات الله عز وجل، فأين الله؟ كل قدرات الله عز وجل، كل أنت عايز استعانة بالله، كل استعانة بالله، استغفر الله عايزه، الحمد لله مشان يزيد، لأن شكرتهم إلا واحدة، أن تقول يا الله الله الله الله، وليس في قلبك شيء إلا الصلة بالله عز وجل. فإذا حققت الصلة معه أصبح ملكه كله بين يديك، لبيك عبدي سل تعطى، هذا الفرق. فكلها مطالب مطالب مطالب. وأين الحب؟ أين الصلة؟ أين لا مصلحة؟ وين فيها؟ في أجمل منها؟ هذا هو سر الله الله الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. فالذكر الخفي هو خير ذكر لله جل وعلا. لاحظتوا كل شيء تكلمنا عن الذكر من قبل جلسات ورا جلسات، ما معناته أنه نحكينا عنه مش مزبوط، لا سمح الله. نحن نبني، الآن وصلنا إلى رأس الهرم
وبالتالي هذا هو الهرم وهذا هو رأس الهرم. الله، هل لديك صلة بالله عز وجل؟ لا يعرفها أحد، لا يسمعها أحد، ما حدا بيعرف مكانتك عند الله، أنت الوحيد بينك وبين الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل، هذه سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كلام الله عز وجل له وقع على ابن آدم، له خشوع، يعني يشعرك بالخشية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم يعني بالأول بتحقق هذه مرحلة، وبعد ذلك هناك مرحلة أرقى منها، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وضحت الرسالة؟ فكل تعبد نقوم به قمته ذكر الله عز وجل، هذه هي قمة العبادة. بس تحققها أصبح للصلاة طعم، أصبح للصيام لذة، أصبح لقراءة القرآن فهم لم يكن من قبل. اذكر الله وانظر بعد ذلك إن قرأت كتاب الله كيف تتفتح لك الأوراق، ورقة، مش أوراق القرآن، أوراق المعاني معنى وراء معنى، وقد ذكرنا ذلك من قبل، كيف تتفتح لذهنك مثل هذه الأمور. إنه تفتح قلب وليس تفتح لسان، هذا السر، هذه بطون القرآن الكريم، لا تتفتح إلا لذاكر الله، لا تتفتح إلا لقائم الليل، هذا السر من الأسرار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الذكر هو روح العبادات، هو روح القرآن، هو روح الصلاة، هو روح الصيام. إذا بعد ما أثر ما أطلع مني الواحد لأرجع كم أي مذكور فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى قبل قراءة القرآن، ذكر وقرآن مبين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يا عمي في حضور، في حضور مع الله عز وجل. فإذا لم يكن هناك حضور فنحن خشب مسندة. القرآن يتلى كما أنه يتلى على الأموات، وذكر الله عز وجل هو الذي يحيي هؤلاء الأموات. يقول عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. بعد ضحكي النبي حسمه، بعد فيه إذا النبي حسمه في بعد فوق الحديث في القرآن الكريم، أفمن كان ميتا فأحييناه. شو يعني؟ بشو ميت؟ شو الميت؟ ميت القلب، فهو على نور من ربه. يا جماعة والله قرآننا واضح، بس نحن ما عم نقرأ مثل ما لازم، عم نقرأ سطحي، يلا اختموا القرآن. يا جماعة الروح موجودة إذا حي، الروح مفقودة إذا ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والله يقول، أفمن كان ميتا فأحيينا. بعد بدأ حكي أكثر من هيك، ليس فوق كلام الله ورسوله كلام. خلينا ننتقل إلى موضوع آخر. يأمرنا الله عز وجل في 6 آيات على الأقل بالقرآن الكريم، في 6 آيات، أن نذكر الله ذكرا كثيرا. وأنبه، الذكر القليل هو من علامات النفاق، ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش قاموا كسالى؟ ليش؟ لما بيكون في بطء بالذكر، ولما بيكون ما في ذكر بيصير الإنسان يستثقل الطلاة. يا الله، ما هلا أدن الظهر يا زلمة، الحقيقة أدن العصر، لك عم تعترض على الله، عم تعترض على مواقيت الصلاة، مين اللي وقت الصلاة؟ شو القصة على ذوقك؟ مين اللي أمرنا أن نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى؟ فإذا صار الواحد منا منافق من حيث لا يدري. يا جماعة لا يذكرون الله إلا قليلا، طب فكيف بالمسلم الذي لا يذكر الله أبدا؟ إذا المنافق يذكر الله ذكرا قليلا، لكن الذي لا يذكر الله شو تصنيفه؟ دون النفاق. يا ساتر يا رب، هل نحن نعلم بذلك؟ لو بدك تصلي من هلأ لعبكرة، ولو بدك تقرأ قرآن من هلأ لعشية، النفس لا يزال فيها رعونة. أما عندما يصبح الله سبحانه وتعالى هو نصب عينيك ونصرته، وهي روحك له، قلبك له، دمك له، لا فلسطين ولا غير فلسطين، القصر 10 دقائق بتروح، ما بدأ حكي. لو كل واحد منا دلق سطل مي على فلسطين كانت تتحرر. الحكي هذا
ملايين ومليارات لك بس بتحتلوا على فلسطين؟ ما في، ما في قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ما مش الحال، هذا هو السر. فحينما يصبح الإنسان ذاكرا لله عز وجل تموت نفسه، مش روحه، تموت نفسه. يصبح من جلال الله عز وجل يستصغر نفسه، يحتقر عمله. لك بصير يحتقر صلاته، بصير بس يخلص الصلاة يقول والله ما صليت كما ينبغي. ما هكذا يجب أن يكون الأدب مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لواحد؟ قال قم فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات عيدوا إياها. ما في حدا، ما حدا عم يسأل عن جوا. أجسام خشب مسندة ونريد النصر. لا حبيبي، إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله وين؟ بشو؟ بشو تنصر الله؟ في أنفسكم. حتى الواحد منا يستقيم من جوا. وإلا سر الإخلاص العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو السر. إذا لم نفقهه لحنضلنا هيك، وإلى وراء إلى وراء. وآخر شيء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذكر هو حضور قلب العبد مع الله سبحانه وتعالى، وحضور عقله، وحضور جسده ولسانه ضمنه. يعني الإنسان منا أصبح كله لله عز وجل. إذا بيد الإنسان أن يكون حضوره بهم جميعا، يعني باللسان والعقل والقلب. ومراقبة العبد ربه في نفسه، أن تستحضر أنك بين يدي الله عز وجل، لقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعندما يعيش العبد لحظات متفكرا بربه سبحانه وتعالى يسمو من خساسة الدنيا ومشاغلها ومتاعبها ولو لبضع لحظات، وهذه كافية للمغفرة. قال سيدنا إبراهيم إنهم فتية وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. هاي كل الأزمة، هل تستطيع أن تخلو مع الله سبحانه وتعالى ولو لبضع دقائق؟ ما مطلوب منك أكثر من هيك. إذا استمكن العبد من العيش ولو لدقائق مع الله سبحانه وتعالى يتغير حاله كليا، يعيش في راحة وصفاء وسكينة وسعادة وطمأنينة. من بضع دقائق إيه، بس مش من أول دقيقة. أول مرة تعلمت الذكر كان عمري 26 سنة. الخمس دقائق ذكر حسهم 3 ساعات. اطلع بالساعة راحت الدقيقة، غمض عيوني الله الله الله، ارجع اطلع راحت الدقيقة. حس الدقيقة، إبليس معبى ليظهر مش بالهين بالأول، معبش. فالدقائق الأولى كانت تبقى زي الحجار، كيف ما بدي يصير؟ فجأة يعلم الله بقى كيف صار بعدين الموضوع. صار الإنسان منه إذا بده يوقف الذكر ليطلع منه بيعتذر من الله سبحانه وتعالى إنه أنا رجع خسست الدنيا وتركك، لا تواخذ. بيشبهوا بعض؟ لا والله ما بيشبهوا بعض. بالأول طلعت القصة في امتحان، يعني بيخليك ربنا سبحانه وتعالى تحس بأنه هذا الأمر صعب، لحتى إذا كنت جاي إجر لقدام وإجر لورا خليك ورا. هذه معناتها في امتحان. أما إذا أصريت على ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يفتح لك، ساعتها بصير تحس بالأنس بالله عز وجل. وعندما تشعر بالأنس بالله، في إلى فيتورة يا جماعة، في إلى ثمرة بتصير. إذا جلست غير الله عز وجل تشعر بأنك يعني تحس حالك أرفان، لا بيعود في حديث يعجبك، ولا بيعود في حدا يعجبك، ولا كلام سياسي يعجبك، ولا خطاب تجليدي بيعجبك. ما بيعود يعجبك إلا شخص درويش على باب الله عم يحكي كلام الله، أو أي بالقرآن الكريم، أو صديق طيب بيجي بذكرك بالله عز وجل. أصبحت سيرة الحبيب يعني الله سبحانه وتعالى هي الغالبة على حياتك وعقلك. نيال اللي صار بيعرف، نيال اللي بيستطعن. هذه يا حلاوة الإيمان، هذا الذي يكون قد ذاق طعم الإيمان. 10 دقائق تذكير بالله عز وجل، ولا ساعتين خطابات وسائف وصريخ وعياط. الله يعفي عنا. يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بشو؟ بالصلاة، بذكر الله. هذا السبب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا تأكيد يا جماعة، والله تأكيد. أليس هذا كلام الله؟ طب لما لا نعمل به؟ هذا سر من الأسرار. الإنسان منا إذا لحق وأحب وذكر الله عز وجل سوف يشعر بالطمأنينة. بعد في مرض نفساني بعد منها بالله عليكم،
بعد في مرض نفساني بعد منها. لذلك ترى هذه المرأة المسلمة صاحبة الحجاب أم 70 و60 سنة، والله أنا بعد بتفرج عليهم لما بتشوفها بعدها بعافيتها واقفة عند بي على عربية الخضرة عم تشتري فواكه، ابتسامة على ابتسامة الرضا على وجهها. يا عمي هدي مين؟ يا عمي هدي شو اللي خدها؟ ويا عمي قديش هدول الكيلو؟ الله يرضى عليك خود يلا، ما بتتوسع أكثر؟ يلا ماشي إن شاء الله بصدقة وبر وبركة. لك هدي شو هاي؟ هدي شو هاي؟ شوفوا غيرها، من غير حتى ما أقول من غير شو، طلعوا فيهم شوفوا شعورهم، شوفوا وجوههم، شوفوا الكرب على الوجوه، شوفوا القلق على الوجوه. يا عالم والله العظيم أفلا ينظرون؟ طلعوا فيهم شوفوهم، نفس العمر وأقل من العمر بشوفوا في عندهم يأس بحياتهم، يأس. ونحن بتلاقيها بعدها لك حتموت، حتنزل على الجورة وبعدها مبسوطة. منين جيبتها؟ من أمها ولا من أبوها؟ هذا دين الله عز وجل. هذه امرأة اطمأنت بذكر الله جل وعلا، خلاص ارتاحت، عنده بهالدنيا عنده وبالآخرة عنده وفي البرزخ عنده، عشو مش المشكلة بقى ما بقى فيه. لا وأكثر من هيك بيقعدوا بيوصوك، حيجننوني أنا، بيقعدوا بيوصوك يا حبيبي إذا أنا متت الله يخليك أنت صلي علي. كيف عايشين هيدون؟ ما في مشكلة، ينتقلون من عالم إلى عالم ويعلمون أنهم بعين الله وبحفظ الله وبرعاية الله وبعفو الله وبمرضات الله وإلى جنة الله عز وجل إن شاء الله. هذا السر، هذا السر من الأسرار، هذه الطمأنينة التي يعيش فيها. في ناس تانيين بس يعمر البناية بيقف يبكي، ليه عم تبكي؟ يقول لك بدي موت واتركها. واللي عم بينازع وعم بيقول لك ايش كلكم واقفين فوق راسي، مين منكم بالدكان؟ يروح واحد منكم على الدكان، شو صاير لكم؟ عم بيموت، عم بيوصي. شو بمين عم بيوصي؟ الله، من كان آخر كلامه اوعى الدكان، وين بيروح؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بدل ما يلقنوا لا إله إلا الله عم بيلقنهم اوعى الدكان. القلوب ليست مع الله، هذا الفرق بين هاي وهاي، هاي الفرق بين هاي وهاي. هاي الدنيا كلها هاي، هاي الدنيا كلها هاي. يا منعتبر ونفهم ما معنى الصلة بالله عز وجل حتى تنكشف الأمور، حتى نعلم الحق من الباطل. الغفلة من الذكر، شو عكس الذكر؟ الذاكر شو عكسه؟

حكينا عنه إن شاء الله الأسبوع الجاي بنكفي. فأسأل الله عز وجل لي ولكم أن نتعظ مما نسمع وأن نطبق ما سمعناه، جايين لحتى الواحد منا يرسخ في قلبه أن يزرع اسم الله في قلبه، فإذا غرس اسم الله في قلبه ما لم يضره شيء. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم وهو شو خليل الرحمن وهو أبو المسلمين، شو بعد في أكثر من هيك بعد؟ إن إبراهيم كان أمة، شاف ابنه إسماعيل حرارته عالي، وين الصبي؟ قالت له جاي من فلسطين شق عليه. وين الصبي؟ قالت له بالتخت، شو في عليه حمى؟ قرب صوبه طلع فيه وتحرك قلبه على ابنه. نيه أمرنا أن لا يدخل القلب إلا الله، وأن تبقى العائلة والأحباب في شغاف القلب، ممنوع شيء يفوت لجوه إلا الله عز وجل. تحرك قلب إبراهيم لابنه قليلا، يعني قرب ابنه يفوت على القلب شوي صغير ورجع قوم اذبحه. الله يعلمنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألهمنا دوام ذكرك، اللهم ألهمنا دوام ذكرك، ووفقنا لكمال طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وافتح علينا فتحا يليق بجودك وكرمك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واهدي قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لذكرك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على حبيبك محمد وارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا كريم. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإسلام ودخول الجنة بسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

إخوتنا في الإيمان، إذا ارتكب الحاج شيئا من محرمات الإحرام كأن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا أو يلبس مخيطا إلى آخره، وجب عليه جبر الإخلال الذي نتج عن ذلك على الوجه التالي: أولا، إن كان المحرم الذي ارتكبه حلقا لشعر أو قلما لأظافر أو لبسا لمخيط أو تطيبا أو سترا للرأس أو مباشرة فيما دون الجماع، وجب عليه واحد من الأمور التالية: ألف، ذبح شاة مما تجزئ به الأضحية، باء، إطعام 6 مساكين كل مسكين ما يساوي نصف صاع، جيم، صيام 3 أيام، فهو مخير فعل واحد من هذه الأمور الثلاثة بشرط ألا يقل المحلوق عن 3 شعرات أو 3 أظافر، فإن كان دون ذلك ففي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مد طعام، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو لعام 2026. بيروت: قتل 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري، وأصيب 13 آخرون جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في خروق جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من إبريل نيسان الماضي بحسب وكالة الأناضول. وشن الطيران الإسرائيلي 23 غارة على قضاء سور استهدفت منطقتي الحوش ورأس العين بمدينة صور وطريق عين بعال الحوش وبلدات طير دبة والمنصوري وصريفة وباتولي وأرزون والحنية ودبعال والبازورية. وأدت الغارة على بلدة طير دبة التي استهدفت دراجة نارية إلى مقتل مواطن سوري وإصابة زوجته، في حين تسبب إلقاء قنبلة من مسيرة على سيارة بيك أب في بلدة المنصوري في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص. واستهدف الطيران الإسرائيلي 12 غارة قضاء نبطية شملت مدينة النبطية وبلدات زوتر الشرقية والنبطية الفوقة وكفر تبنيت وجبشيت والإخصيبة وحاروف ودير الزهراني. وأدت إحدى الغارات على بلدة جبشيت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عسكري بالجيش اللبناني وإصابة 4، في حين تسببت الغارة على دير الزهراني التي استهدفت منزلا في مقتل 2. كما استهدفت إحدى الغارات على مدينة النبطية بشكل مباشر فريقا للدفاع المدني خلال محاولته إنقاذ مصاب، مما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة مسعفة، فضلا عن مقتل المصاب الذي بكين. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معربا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار عن نية بلاده مواصلة دعمها جهود باكستان في الوساطة وستقدم مساهماتها في هذا الصدد بحسب وزير الخارجية الصيني. وثمن وزير الخارجية الصيني جهود تيسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربا عن أمله في أن تسهم باكستان في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. طهران: قالت نائبة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة حماية البيئة شينا أنصاري إنما يشتبه في أنه تسرب نفطي في الخليج بالقرب من جزيرة خارك الإيرانية نجم على الأرجح عن قيام ناقلة بتفريغ مياه الصرف في الماء وليس عن تسرب من منشآت نفطية. وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام

0: الإيرانية تظهر نتائج الرصد أن التسرب نجم عن تصريف مياه الصرف الملوثة من ناقلة غير إيرانية، ولم يبلغ عن أي تسريبات نفطية من خطوط الأنابيب أو منشآت النفط الإيرانية. وبحسب وحدة المصادر المفتوحة، رصدت صور أقمار صناعية في وقت سابق ما يشتبه في أنه تسرب نفطي يغطي عشرات الكيلومترات المربعة من البحر بالقرب من جزيرة خارك التي تعد المركز النفطي الرئيسي لإيران. نيويورك. قالت مصادر دبلوماسية إن 112 دولة باتت الآن ترعى مشروع قرار أمريكي خليجي بمجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقدمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع القرار، وانضمت إليهما بصفتها رعاة رئيسيين قطر والسعودية والإمارات والكويت، ويحظى المشروع حاليا بدعم نحو ثلثي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويشمل ذلك دولا عربية ودولا منها الهند واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وكينيا والسنغال والأرجنتين ومعظم الدول الأوروبية. ووفقا للمصادر الدبلوماسية، فإن الدعم الذي يحظى به مشروع القرار يعكس المساندة الدولية الواسعة واعتبار المشروع مبادرة مهمة تخدم مصالح الدول كافة وتعزز احترام القانون الدولي والمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي. ويهدف مشروع القرار إلى حماية الممرات المائية الدولية والشحن التجاري وإمدادات الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري العالمي وضمان أمن البحارة وسلامتهم. وذكر مراسلون أن مشروع القرار في انتظار جدولته للتصويت مجلس الأمن، وأوضحت أن نص المشروع يركز على نقطتين محوريتين هما قضية زرع إيران ألغاما بحرية في المضيق وفرضها رسوما من أجل عبور السفن. وأشارت إلى أن مشروع القرار يدعو إيران إلى الانضمام إلى جهود الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنسانيا في المضيق. الدوحة. بحث وزراء دفاع 40 دولة مشاركة في المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز آليات إعادة تدفق الحركة البحرية في الممر الحيوي والمغلق منذ أكثر من 70 يوما. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثاني شارك في اجتماع المهمة العسكرية المتعددة الجنسيات في مضيق هرمز. وأشارت إلى أن الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي دعا إليه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية كاثرين فوتران. وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة كيفية تسهيل حرية الملاحة والتدفقات البحرية في مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق للأزمة الراهنة. وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي خلال الاجتماع أن المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك. وأعلن أن بلاده ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراجون في المهمة. وقال في بيان مع حلفائنا: ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية. الكويت. أعلنت الكويت أنها استدعت السفير الإيراني لديها محمد توتونجي وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية ما قالت إنه تسلل أفراد من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية. وذكرت الخارجية الكويتية أن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان جدد خلال الاستدعاء إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لما وصفه بالعمل العدائي. وطالب المشعان إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، محملا إيران كامل المسؤولية عما يمثله ذلك من تعد صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وأكد احتفاظ الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها. من جهته أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الإيراني إلى جزيرة بوبيان في دولة الكويت وتخطيطها للقيام بأعمال عدائية. وأكد وقوف مجلس التعاون مع دولة الكويت في الإجراءات كافة التي تتخذها لحفاظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وبوبيان هي أكبر جزيرة كويتية وثاني أكبر جزيرة في الخليج العربي وتقع في أقصى الشمال الغربي للخليج وتبلغ مساحتها نحو 888 كيلومترا مربعا. من جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية رفضها ما ورد في بيان الخارجية الكويتية بشأن تخطيط إيران لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، وعبرت عن إدانتها لما وصفته باستغلال الكويت سياسيا وإعلاميا لدخول 4 إيرانيين مياه الكويت إثر خلل بمنظومة الملاحة، مشيرا إلى أن الأفراد 4 كانوا يؤدون مهامهم في إطار مهمة دورية بحرية. وأكدت ضرورة تمكين سفارتها في الكويت من الوصول إلى مواطنيها المحتجزين والإفراج عنهم، كما أكدت سياسة طهران المبدئية في احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها الكويت. القدس المحتلة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عاملا فلسطينيا وأصاب آخر مساء أمس ببلدة الرام وسط الضفة الغربية، وذلك عند محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل ودخول مدينة القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مدينة رام الله شهيد يبلغ من العمر 47 عاما بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت الجمعية أن طواقمها نقلت من ذات البلدة عاملا أصيب بالرصاص الحي بالقدم خلال محاولته اجتياز الجدار. وبوتيرة شبه يومية تتكرر إصابة الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل خلال محاولتهم اجتيازه بحثا عن عمل داخل المدينة أو داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم. بيروت. استشهد 10 أشخاص بينهم مسعفان وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان تزامنا مع كشف إعلام إسرائيلي عن إصابة 8 جنود خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني وسط تصعيد ميداني يسبق جولة مفاوضات مرتقبة في واشنطن. وقد تواصل القصف المدفعي والغارات الجوية على مناطق الجنوب والبقاع، حيث استهدفت غارة بلدة السحمر في البقاع الغربي عقب إنذار بإخلائها، فيما قصفت المدفعية أطراف بلدتي المنصور ومجد الزون. وأفادت الوكالة أيضا بتوغل قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا رأس الخلة قرب بلدة دير ميماس، حيث عمدت إلى تفخيخ محطة ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتغذي البلدة بمياه الشفة قبل نسفها ما تسبب بأضرار جسيمة. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارلز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستسهم بطائرة مراقبة أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان: أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارلز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. أبو ظبي: أدرجت الإمارات العربية المتحدة 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، التي تأتي ضمن مساعي الدولة الخليجية لإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل الشبكات المرتبطة به على المستويين الإقليمي والدولي. وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، متضمنا إدراج 16 فردا وخمس كيانات ضمن قائمة الإرهاب المحلية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة. وأكدت الإمارات أن القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب عبر تنسيق الجهود المشتركة لاستهداف الشبكات المرتبطة بتمويل الأنشطة الإرهابية بصورة مباشرة وغير مباشرة. وبموجب القرار طلب من جميع الجهات الرقابية في الدولة حصر أي علاقات مالية أو تجارية مرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يشمل تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة وفق الأنظمة المعمول بها. دمشق: كشف عضو فريق الادعاء في الدعوى المنظورة بحق أركان النظام السوري السابق ومن بينهم رئيس فرع الأمن السياسي السابق من محافظة درعا عاطف نجيب أن الأخير وقع في عدد من التناقضات ونسب الجرائم التي ارتكبت هناك إلى أفرع أمنية أخرى في سياق رده على التهم التي وجهت له في جلسة الأحد الماضي، علما بأن القاضي رفع الجلسة إلى 19 من مايو أيار الحالي لاستكمال المحاكمات. واستشهد المحامي محمد الغانم عضو فريق الادعاء بردود المتهم عاطف نجيب التي تحمل التناقضات، لافتا إلى أن الأخطاء التي وقع فيها جرى تسجيلها من قبل فريق الادعاء، ومن ذلك قوله إنه كرجل أمن خدم في محافظة درعا لسنوات لكنه لم يكن يخرج يوما مصطحبا مرافقة أو حمل سلاحا فرديا. كذلك ذكر نجيب أنه قابل الشيخ أحمد الصياصنة خطيب المسجد العمري في درعا مرة واحدة بناء على طلب من الشيخ الصياصنة ليعود، ويقول في رده إنه التقاه مرة ثانية. جلسة محاكمة الأحد المنصرم في 10 مايو أيار الجاري والتي عقدت في محكمة الجنايات 4 بدمشق هي الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد المخلوع على استجواب نجيب وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه. ووجه قاضي المحكمة فخر الدين العريان لائحة تضمنت أكثر من 10 تهم لنجيب، منها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا والتسبب في تعرض معتقلين بينهم قاصرون للتعذيب الجسدي بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي لمناطق حساسة في جسدهم وتهديد ذويهم واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال وممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز التي كان عاطف نجيب مسؤولا عنها. لبنان: تكبد حزب الله اللبناني خسائر كبيرة منذ إطلاقه الصواريخ 6 باتجاه إسرائيل في بداية شهر مارس آذار الماضي، معلنا فتح جبهة إسناد إيران ثأرا لمقتل مرشد إيران علي خامنئي. وهذه الخسائر لا يمكن إحصاؤها حتى الآن نتيجة استمرار الحرب في الجنوب رغم وقف إطلاق النار، فهي تتراوح بين البشرية والاقتصادية والاجتماعية. إذ أنه ورغم اعتماد حزب الله سياسة عدم الإعلان أو نعي عناصره لأسباب عدة أهمها أن عددا منهم لا يزال مصيره مفقودا، ولا سيما الذين كانوا يقاتلون في المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي ودمرها. فهناك تقديرات تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف الحزب بالآلاف منذ بدء الحرب، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحزب، وهو ما عادت ونفته العلاقات الإعلامية في حزب الله، وقالت إن أرقام وزارة الصحة اللبنانية تشمل أعضاءه الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر من بينهم مسؤولان في حزب الله أن بيانات الوزارة لا تشمل كثيرا من قتل الجماعة، وذكرت المصادر أن عدة آلاف من مقاتلي حزب الله قتلوا، لكن الحزب ليس لديه إحصاء نهائي بعد. وذكر أحد المصادر وهو قائد عسكري في حزب الله أن عشرات المقاتلين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والخيام الواقعتين على خط المواجهة، عازمين على القتال حتى الموت، ولم يجر انتشال جثثهم حتى الآن. والأربعاء الماضي قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة أجراها في مدينة الخيام جنوب لبنان إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بدء الحرب أكثر من 2000 عنصر من حزب الله. وتكاد تكون الأزمة الكبرى الناتجة عن الحرب والتي انعكست سلبا على حزب الله داخل بيئته وتحولت إلى مأساة هو موضوع النازحين الذين فاق عددهم 1,000,000 شخص، ويقيم عدد كبير منهم في مراكز نزوح بمناطق لبنانية عدة. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد النازحين المسجلين في لبنان بسبب الحرب تجاوز 1.1 مليون شخص، في حين أشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إلى أنهم نحو 500,000 منهم أطفال في سن الدراسة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا بدأت عمليات إجلاء ركاب السفينة السياحية أم في هاندوس بعد تفشي فيروس هانتا على متنها ووفاة 3 أشخاص، فيما دافعت الحكومة الأسترالية عن قرارها فرض حجر صحي لـ3 أسابيع على العائدين إلى البلاد، وصفة هذا الإجراء بأنه من بين الأكثر تشددا عالميا في مواجهة الفيروس القادم. وحجز القادمون في منشأة حجر صحي قرب مدينة بيرس لمدة 3 أسابيع بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر إن خطة العزل التي تعتمدها أستراليا تعد من أقوى الاستجابات العالمية للفيروس النادر، مؤكدا أن الحكومة تتبع نهجا احترازيا لتقليل مخاطر انتقال العدوى. ومن المتوقع أن يغادر 4 أستراليين ومقيم دائم واحد ومواطن نيوزيلندي تيناريفي في جزر الكناري على متن رحلة طيران خاصة تدعمها الحكومة الأسترالية، على أن تصل الطائرة إلى قاعدة جوية قرب بيرث قبل نقل الركاب إلى مركز اسمه بولش بروك الوطني للصمود. وأنشئت منشأة العزل الحيوي هذه عام 2022 ضمن برنامج حكومي لمرافق الوقاية من الأوبئة وتضم أكثر من 500 سرير. وأكد باتلر إن أي من الركاب العائدين إلى أستراليا لا تظهر عليه أعراض فيروس هانتا رغم وفاة 3 ركاب على متن السفينة وإصابة 5 آخرين كانوا قد أجلوا سابقا. وأوضح باتلر إن فترة حضانة الفيروس قد تمتد إلى 42 يوما، غير أن خطر انتقال العدوى يتراجع بشكل واضح بعد الأسابيع الأولى. وأضاف قائلا: لن أعتذر عن كون هذه من أكثر الاستجابات تشددا التي يمكن أن نشهدها حول العالم. وأشار إلى أن بعض الدول تفرض حجرا صحيا ليومين أو 3 أيام فقط، بينما اختارت أستراليا فترة أطول بسبب الرحلة الجوية الطويلة من تنريفي على متن طائرة صغيرة وما قد يرافقها من مخاطر إضافية للتعرض للعدوى. وبدأت الدول المختلفة بإجلاء مواطنيها من السفينة، فيما كان الأستراليون آخر مجموعة غادر إذ لم يسمح لهم بالنزول قبل وصول طائرتهم الخاصة. وشوهد الركاب وعمال المرفأ في ميناء جرانديلا في تنريفي وهم يرتدون بدلات واقية وأقنعة تنفس خلال عمليات الإجلاء، كما نقل المواطنون الآسيويون جوا إلى مدريد قبل تحويلهم إلى مستشفى عسكري للمراقبة الطبية. وكان على متن السفينة نحو 150 شخصا عندما وصلت إلى الأراضي الإسبانية قادمة من رحلة استكشافية في القارة القطبية الجنوبية انطلقت من أمريكا الجنوبية. وفي هولندا هبطت ليل الاثنين آخر طائرتي إجلاء تقلان ركابا وأفراد طاقم من السفينة حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. وكانت إحدى الطائرتين تقل 6 أشخاص بينهم 4 أستراليين ومواطن نيوزيلندي وبريطاني يقيم في أستراليا. وظهر الركاب لدى نزولهم من طائرة الإسعاف الجوي وهم يرتدون ملابس طبية بيضاء وأقنعة للوجه ويحملون أكياسا تضم متعلقاتهم الشخصية. أما الطائرة الثانية فكانت تقل أفرادا من الطاقم إلى جانب طبيب بريطاني وخبيرين في الأوبئة، أحدهما من منظمة الصحة العالمية والآخر من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ولا تزال السفينة تبحر باتجاه مدينة روتردام الهولندية حيث ستخضع للتعقيم، بينما بقي على متنها عدد من أفراد الطاقم وجثة راكب ألماني توفي خلال الرحلة. وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن فيروس هانتا ينتقل عادة عبر استنشاق بقايا ملوثة من فضلات القوارض، وإن انتقاله بين البشر يعد نادرا، لكن سلالة أنديز التي كشف عنها في السفينة قد تنتقل بين الأشخاص في بعض الحالات المحدودة. وأوصت المنظمة بأن تقوم الدول التي يعود إليها الركاب بمتابعة صحية يومية للمصابين أو المخالطين سواء في المنازل أو في منشآت متخصصة. وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف إن المنظمة تترك لكل دولة حرية وضع سياساتها الخاصة، لكنها شددت على أن التوصيات واضحة جدا وتهدف إلى منع أي فرصة لانتقال الفيروس. من جهته حاول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس طمأنة سكان جزر الكناري، مؤكدا أن الوضع ليس جائحة جديدة مثل كوفيد وإن مستوى الخطر على العامة يبقى منخفضا. وفي تطور منفصل أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن فريقا طبيا عسكريا قفز بالمظلات يوم السبت الماضي إلى جزيرة تريستان داكونا النائية في جنوب المحيط الأطلسي بعدما ظهرت حالة مشتبه بها لفيروس هانتا لدى أحد سكان الجزيرة البالغ تعدادهم 221 شخصا. وكان هذا المريض قد سافر سابقا على متن ام في هوندوس قبل نزوله في الشهر الماضي. وأرسلت بريطانيا فريقا يضم 6 مظليين وطبيبين عسكريين إلى جانب معدات طبية وأجهزة أكسجين. وتعد جزيرة تراستان ديكونا أكثر الأراضي البريطانية المأهولة عزلة في العالم، استبعد نحو 2400 كيلومتر عن أقرب جزيرة مأهولة ولا يمكن الوصول إليها إلا بحرا عبر رحلة تستغرق 6 أيام من كيب تاون في جنوب إفريقيا. كامبرا. ستشهد المرأة التي نجت من الاستعباد على يد تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأستراليتين المتهمتين بالاستعباد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وستظهر المرأة التي يعتقد أنها لا تزال في العراق ولا يمكن الكشف عن هويتها لأسباب قانونية عبر تقنية الفيديو للإدلاء بشهادتها ضد الأستراليتين، ولا تزال جدة كوثر عباس وعمرها 53 عاما مع ابنتها زينب أحمد وعمرها 31 عاما رهن الاحتجاز بعد مثولهما أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو. واحتجزت السيدتان في غرفتين منفصلتين في مركز شديد الحراسة، وابتسمتا ولوحتا للمؤيدين خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة ملبون الابتدائية. ولم تكشف حتى الآن في المحكمة عن صلة المرأة الأسترالية بالاستعباد، لكنها تحدثت سابقا عن تجاربها المروعة تحت رحمة تنظيم الدولة الإسلامية. واستمعت المحكمة إلى شهادة امرأة أيزيدية لا تزال تعاني من صدمة نفسية من جراء محنتها، وكشفت صحيفة الديلي ميل إن المرأة وقعت أسيرة لدى مقاتلي داعش عندما كانت طفلة صغيرة في عام 2014، وأبلغت السلطات إنها اختطفت من منزلها وبيعت في سوق النخاسة لعائلات مقاتلي داعش في كل من العراق وسوريا، وعاشت لخمس سنوات في خوف وبؤس حيث عانت من وحشية خاطفيها من داعش. ورغم تحريرها لاحقا وعودتها إلى عائلتها، إلا أن الألم النفسي لما عانته لا يزال يلازمها حتى هذه اللحظة. واستعبد آلاف النساء والأطفال على يد المتطرفين الذين استهدفوا الأيزيديين والمسيحيين والتركمان الشيعة، وأسر تنظيم داعش آلاف الأيزيديين من موطنهم الأصلي سنجار قرب الحدود السورية والمناطق المحيطة بها، ثم قتل العديد منهم. وأجبرت آلاف الشابات على الاستعباد الجنسي على يد المتطرفين، بينما لا تزال المقابر الجماعية التي تضم جثث آلاف الضحايا تكتشف. وأبلغت رئيسة قضاة محكمة فيكتوريا ليزا حنان إن محامي عرائس داعش لم يعترضوا على طلب النيابة العامة بالسماح للأم السابقة بالمثول أمام المحكمة عبر الفيديو. وغالبا ما يطلب من الشهود في الإجراءات الجنائية المثول أمام المحكمة شخصيا إلا إذا كانوا هم الضحية الفعلية للجريمة المزعومة. ووجهت إلى عباس تهم الاستعباد وحيازة أمه واستخدامها والإتجار بالرقيق، وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة 25 عاما كحد أقصى في حال الإدانة. وتزعم لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة أن عباس البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الأمه واستخدمتها في الميادين وهجين وجرانجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو حزيران 2017 ونوفمبر تشرين الثاني 2018. ويزعم المحققون أيضا إن عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا إنها تواطأت في شراء أمة مقابل 10,000 دولار أمريكي وإنها احتفظت بها في منزلها. وذكرت الوثيقة إن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو وذكرت الوثيقة إن سلوك الأم مع ابنتها ارتكب عمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وكانت الأم مع ابنتها ضمن مجموعة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الإقامة في مخيم للاجئين السوريين، وسيظلون رهن الاحتجاز حتى الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يتقدموا بطلب إطلاق سراح بكفالة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أقول لركب الرائحين لعلكم تحلون من بعد العقيق اليمانية ومروا على أبيات حي بمكة وقولوا محب يبتغي اليوم راقيا عدمت دوائي في البلاد وربما وجدتم بمكة لي طبيبا مداويا فوالها في كم لي على الخيف شهقة تذوب عليها قطعة من فؤادي مكة أرض الله وحرمه سكن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام عظمها الله في الملأ الأعلى عظمها الله عبر التاريخ أخبارها أشعارها سكانها ناسها خدمها قلوب الناس التي تهفو إليها من الذي سكن مكة قبل الإسلام من الذي سكن مكة بعد الإسلام ما هي مشاعرها المقدسة لما عظمت مكة أكثر من أن تعظم غيرها من الذي استهان بحرمتها ولم يعتبر لها عبر التاريخ ما الذي طرأ عليه من الذي أقام بمكة وجاورها وعظمها ورعى شؤونها من هم الرجال الذين يشرفون على مكة ما هي أخبار الأوقاف التي توقف على مكة ما هو تاريخ مكة في واقعنا المعاصر كيف استطعت أنا وأنت أن نذهب إلى مكة ما هو شعوري وشعورك وشعورك أنت أيضا ونحن نرحل إلى مكة هل هذا الشوق بقي معنا حتى في عودتنا إلى بلادنا مكة أرض الله وحرمه تلك البلاد التي عظمها الله في القرآن وفي السنة تلك البلاد التي ضاعف الله فيها من الحسنات كما ضاعف فيها من السيئات أرض الله وحرمه مكة إليها تهفو قلوب الناس
1: لبيك اللهم لبيك.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بسابق حكمتك أن يفضل بعض خلقه على بعض في جميع ما أنشأ على أرضه وسماواته ففضل بعض الشهور على بعض وبعض الأيام على بعض كما فضل بعض الأمم والرسل والأنام على بعض كذلك فضل الله تبارك وتعالى بين البلاد والأمكنة وبقاع الأرض البادية والمتمدنة فجعل الحرمين الشريفين وثالثهما والمشاعر المقدسة من أفضل الأماكن فيها اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتماس نفحات قدس الله والسير من كل فج بقصد الفوز برضوان الله ومغفرته ومكة أم القرى لها من الفضائل ما لا يبارى فهي خير أرض الله وأحبها إلى الله وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الحزوة خارجا من مكة المكرمة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت والصلاة في مسجدها بمئة ألف صلاة وكل مدينة فيها أكثر من ديانة بين سكانها ما عدا مكة والمدينة وفيها المناسك والمشاعر العظام واستقبالها واجب على امتداد الآفاق في الصلاة والدخول إليها بإحرام والغسل لدخولها مسنون وهي حرم آمن في الجاهلية والإسلام وقد حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض
0: لما خرج أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الشام إلى مكة خلف هاجر وابنها إسماعيل في ذلك المكان في واد غير ذي زرع لكن لما أراد الله عز وجل بالبشرية خيرا وبهذا المكان خيرا جرى على أبينا إسماعيل ما نعرف من قصته المشهورة وسقى الله عز وجل إسماعيل وأمه هاجر رضي الله عنها من ماء زمزم لما نزل عليها جبريل عليه السلام وبدأت الحياة تدب في هذا المكان غير ذي زرع وصارت قبيلة جرهم التي جاءت ورأت هذا المكان ورأت الخير والبركة عند هذه المرأة وصبيها صارت هذه القبيلة العربية القديمة من العرب العاربة صارت هي أهل هذا المكان. صاهرهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام فسكنت قبيلة جرهم هذا المكان. ثم لما أوحى الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فبناه على بناء محكم، صارت قبيلة جرهم بعد أبينا إبراهيم إسماعيل عليه السلام هي الوارثة لهذه البقعة المباركة أرض مكة، وعمروها ودام حكمهم فيها. لكن سنة الله أن كل أرض تنتهك حرمتها ويسبى خيرها ويعتدى على مالها فإن الله عز وجل يسلب على الناس ما هم فيه من الخير. قبيلة جرهم لما استباحت حرمة البيت أورث الله عز وجل هذا البيت لقبيلة خزاعة، وورثت قبيلة خزاعة أمر البيت. لكن قبيلة خزاعة استباحت حرمة البيت كما استباحت قبيلة جرهم حرمة البيت، وجرت عليهم سنة الله كما جرت على أسلافهم قبيلة جرهم، فسلب الله عز وجل منهم الشرف، شرف البيت والقيام بخدمته ورعايته، وأورث الله عز وجل أمر البيت بعد قبيلة خزاعة قبيلة قريش. كان آخر من تولى أمر البيت من خزاعة رجل يقال له حليل الخزاعي، وكان قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متزوجا من بنت حليل اسمها حبة، حبة بنت حليل الخزاعي. فانتقل هذا الشرف والمكانة والرفعة إلى قبيلة قريش بدءا من قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصارت قريش بعد ذلك أهل الشرف والمكانة، بل كانوا في الجاهلية يسمون أهل الله، أهل الله لأنهم القائمون على خدمة البيت، القائمون على الحجابة والسقاية والرفادة ورعاية شؤون الحجاج والقيام بأمرهم. وانتقل هذا الشرف إلى هذه القبيلة وبقي عنه وبقي معهم إلى قيام الساعة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لرجل من بني شيبة وهو عثمان طلحة الشيبي لما أعطاه مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، خذها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها عنكم إلا هالك، وفي رواية لا ينزعها عنكم إلا ظالم. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء ثم صار بعد أبوالا. فصارت قبيلة قريش الآن هم القائمون على رعاية شؤون الله، وصار هذا الأمر طوال هذا التاريخ الإسلامي يتنقل بتنقل الخلافة والزعامة السياسية للدول عبر تاريخها، سواء في عصر الخلفاء الراشدين أو في عصر بني أمية أو في عصر بني العباس أو في عصر المماليك أو في عصر الدولة العثمانية أو في عصر الأشراف أو حتى في أيام حكم الدولة السعودية اليوم أدام الله شؤونها. وبقي الشرف الديني بين الزعامة السياسية والزعامة الدينية لخدمة بيت الله الحرام، فشرف الله عز وجل أمر البيت وجعله كذلك. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت من الخصائص والمزايا والفضائل ما هو معروف للجميع. إن البلاد إذا رأيتها وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. البلاد كالناس، الناس فيهم السعيد وفيهم الشقي، البلاد كالناس كذلك، فيها البلاد السعيدة وفيها البلاد الشقية. هذه البلاد العظيمة بلاد الله شرفها الله بخصايا ومزايا وفضائل، لا بد لي ولك أن نعرف مكانة البيت حتى إذا وفدنا عليها عرفنا حرمتها وقدرها وكيف شرفها الله عز وجل عبر تاريخها، فصار المعظم لها معظما عند الله والساعي في الإلحاد فيها مهانا عند الله.
2: لمكة المكرمة أسماء كثيرة ذكرها المحدثون والمؤرخون.

0: ما في البلاد من الأخوات والآدميين في مواسمها، ومن أسمائها بكة التي تبك أعناق الجبابرة، وكذلك البلد الأمين كما جاء في سورة البلد، ومن أسمائها البلدة كما في قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. ومن أسمائها كذلك أم القرى، لأن الأرض دحيت من تحتها.
1: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يأتي ويحاول أن يتعرض لحرمة البيت فإن الله عز وجل يهينه. من يقرأ في تاريخ مكة ويرى أن كل قبيلة أو كل فرد أراد أن يتعرض لحرمة البيت فضعه الله وسلب عنه الخير والبركة. قبيلة جرهم، قبيلة خزاعة، من أراد أن يتعرض للبيت من أهل الجاهلية، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسلنا واعد وقال: خذها لا ينزعها عنكم إلا هارك يوم القيامة، خذوها يا بني شيبة خالدة تاردة إلى يوم القيامة، لا ينزعها عنكم إلا هارك. أنا لم أقرأ في التاريخ أبدا أن حاكما من الحكام أو أميرا من الأمراء تعرض لبني شيبة وأراد أن يسلب عنهم الخير. قد ينتقل هذا الأمر بين بعض أفرادهم من رجل إلى آخر، قد يقف بعض الخلفاء أو الأمراء في جانب رجل من بني شيبة إلى آخر، لكن لم يتجرأ أحد أن ينزع عنهم هذا الشرف. وحتى ونحن نقرأ في التاريخ في أولئك الذين امتهنوا حرمة البيت أو سعوا في امتهان حرمته كالقرامطة وغيرهم، ننظر في سنة الله عز وجل فيهم وكيف سلب الله عز وجل عنهم الخير. يا إخواني يا أخواتي، البيت له حرمة عظيمة لا يمكن لأحد أبدا أن يتعرض لها. أنا أعجب اليوم من أولئك الذين يذهبون إلى مكة ويريدون أن يتقربوا إلى الله بعمرة أو حج أو غيرها، ومع ذلك نجد أن هناك سوءا في الأدب مع الله في الضيافة على الله. من أعظم صور الأدب مع الله إذا أقبلنا على الله في تلك البلاد في مكة في أرض الله وحرمه ألا نتعلق بغير الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبد إذا أقبل على الله في صلاته أقبل الله عليه، فإذا انصرف انصرف الله عنه. إذا أقبلت على الله في مكة أقبل الله عليك بالإجابة، فإذا انصرفت عن الله وصرت تنظر يمنة ويسرة، تنظر إلى هذه الجموع الحاشدة، سيضيع منك هذا الخير العظيم وهذا الشرف، الشرف العظيم في الوفادة على الله عز وجل. إذا قدمت على الله فأحسن الوفادة على الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة، حينما يفكر الإنسان أن يطفئ نور الله يكون أحمقا. لو رأيت رجلا يتجه إلى الشمس وينفخ بفمه حتى يطفئها تحكم بخلل في عقله. إن البشر جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون إطفاء ضوء الشمس، فكيف يستطيع إنسان أن يطفئ نور الله عز وجل؟ فالحق كالجبل الشامخ،

0: لو أن أهل الأرض جميعا ائتمروا على هذا الدين لا يستطيعون. يتحدثون كثيرا، يتوعدون كثيرا، لا لأن أهله أقوياء، لا، هم أضعف خلق الله، بل لأنه دين الله. وأنت أيها المسلم لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، والله سبحانه وتعالى يمكن أن ينصره بأعدائه دون أن يشعر. ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً لهذا الدين، أن تكون جندياً للحق وخادماً لهذا الدين. إذا من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. توضيح المعنى، لماذا تتردد في أن تضرب شرطياً؟ لأن الدولة كلها وراءك. أنت لا تعتدي على إنسان عادي، تعتدي على من يمثل سلطة. لو وسعت المعنى، لو عاديت ولياً لله، وتعريف الولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي مؤمن صح إيمانه وصح عمله هو ولي من أولياء الله. فقبل أن تفكر أن تعتدي على ولي أو على مؤمن عدواناً بلسانك أو بيدك أو بحيلة أو بإغراء أو بضغط، عد للمليون، لأن الله معه. هذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أيعقل من أجل امرأتين أن يكون الرد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة؟ قال علماء التفسير: معنى الآية أنك إذا أردت أن تكون في خندق معاد للحق فاعلم من هو الطرف الآخر. في منطق العصر القطب القوي سفيره معظم مبجل محترم إلى درجة لا تصدق. نحن حينما نتقي أن ننال السفير بأذى، لا لأنه إنسان مصارع، لأن دولته قوية جدا. يعني للتقريب، من آذى لي وليا آذنته بالحرب، ومن حاربه الله قصمه، ومن حاربه الله قصمه. أحيانا خثرة في الدماغ تنتهي حياته، يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت، يعني نقطة دم لا تزيد عن رأس دبوس تتجمد في أحد أوعية المخ، فيشل الإنسان ويفقد نطقه ويفقد بعض حواسه، تصبح حياته جحيما. يعني مليون باب من أبواب أن تغدو حياة الإنسان جحيما وأنت في قبضة الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أتصور أن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يعادي أولياء الله، لأن الله ينتقم منه أشد الانتقام. أذكر قصة وقعت. إنسان له دعوة إلى الله، وأظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، يركب مركبته، مس مركبة أخرى وفي أضرار طفيفة جداً، والرجل ورع، فكتب ورقة وكتب هاتفه وهو متحمل إصلاح هذه المركبة، بلغت ما بلغت والخلل طفيف جدا. هو يكتب الورقة ليضعها في السيارة جاء صاحب السيارة، ولا يليق في هذا المجلس أن أذكر ماذا فعل هذا السفيه مع هذا الإنسان الذي يعني مس مركبته عن غير قصد وتعهد بإصلاحها. لم يدع كلمة سوقية إلا وقد وصفه بها أمام الناس. الرجل صبر ثم افترق. في اليوم التالي عنده مزرعة في منطقة جميلة جدا حول دمشق، وقد دعا أصدقاءه لهذه المزرعة. أحد أصدقائه تأخر فاتصل به على الهاتف المحمول، فإذا هو قد ضل الطريق. قال له: أنا سآتي إليك إلى المكان الفلاني. في المكان الفلاني صار حادث سير، أصيب بانقطاع في عموده الفقري وشل فورا، وقد أصبح قعيد الفراش وهو في مقتبل العمر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربته فقد قصمته. عد للمليار قبل أن تعتدي على مؤمن. والإنسان ما دام معافا من سفك دم مؤمن فهو بخير. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، لأن الذي يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها إلى أبد الآبدين. هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين وكأنهم في نزهة، هؤلاء أمامهم يوم عسير. لذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني قبل أن تبحث عن النوافل أدي الفرائض، أدي الذي افترضه الله عليك، تكن عبدا لله عز وجل متفوقا. أدي الذي افترضه الله عليك، تكن أعبد الناس. قبل أن تخوض في النوافل، هل أديت الفرائض؟ قبل أن تجعل من مشكلة 8 ركعات أو 20 مشكلة، الفرض ألا تختصم مع إخوانك المؤمنين. الفرض وحدة المسلمين. الفرض لم شمل المسلمين. الفرض المودة بين المسلمين. قبل أن تجعل من بعض القضايا الجزئية مشكلة تعادي بها من تعادي وتسالم من تسالم، أدي الفريضة وهي وحدة المسلمين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أدي الفرائض تكن أعبد الناس. إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فاحملها على النوافل، وإن أدبرت يعني فترت فاحملها على الفرائض. ولو أنك صليت 5 وما زدت شيئا، وصمت رمضان، وحججت بيت الله الحرام، وأديت زكاة مالك، دخلت الجنة. أدي الذي افترضه الله عليك، تكن أعبد الناس. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الفرائض كالضرائب تؤدى، والمواطن لا يشكر على أداء الضريبة. أما إذا تبرع ببناء لمدرسة أو لمستوصف يقام له حفل تكريمي، هذا تبرع. فالفرائض كالضرائب لا بد من أن تؤدى، أما النوافل هي التي ترقى بها. الناس لا يفكرون أبدا بإنفاق المال إلا على أنه زكاة، لا يفكرون أبدا بإنفاق المال على وجه الصدقة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، يعني إذا أحبك الله أنت أسعد الخلق قاطبة. للتقريب، لو أن إنسان يملك 90 مليار من عملتهم وكنت أنت لا تملك شروى نقير والله يحبك أنت أسعد منه، وما يزال عبدي يتقرب بصلوات نافلة، بصوم نافل، بصدقة، بخدمة، بطاعة، بتلاوة كتاب، بنصح مسلم، بدعوة إليه، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه، صار هناك نور في سمعه، فلا يقبل من خلال أذنه إلا ما كان حقا. قصة غير صحيحة، قصة غير مؤدبة، فكرة غير متوافقة مع كتاب الله، كلام بلا دليل، صار في عنده مصفات، كأن نورا في أذنه يسمع بنور الله. كنت سمعه، كل ما يتلقاه عن طريق أذنه يقيم بالكتاب والسنة، فما خالفه رفضه، صار في عنده مقياس، النور هو المقياس. يعني مثلا لو تلي عليك نص وأنت لا تعرف من اللغة شيئا، هل تكشف الأخطاء؟ أما إذا كنت متمرسا في اللغة قد تكشف 20 غلطة في صفحة واحدة. فكأن العلم نور، كشفت الأخطاء بعلمك. وحينما يكون في سمعك نور، أو حينما يكون كنت سمعه، يكون الله سمعك، يعني تسمع بنور الله، لا يمكن أن تقبل مقولة إلا إذا كانت متوافقة مع الكتاب والسنة، يعني صار في ميزان معك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لا يرى الدنيا فيفتن بها. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من الدنيا شيئا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الناس الآن يرى بيتا جميلا، يرى مركبة فارهة، تذوب نفسه ويشعر بالحرمان ويقول: إنه لذو حظ عظيم. ما المؤمن يشعر أنه وصل إلى قمة العطاء حينما يقبل الله إيمانه، وحينما يقبل الله عمله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يرى بنور الله ويسمع بنور الله، ويده التي يبطش بها، لا يتحرك بيده إلا وفق منهج الله، لا يتحرك بيده، يعطي لله، يمنع لله، يدفع لله، يربط على كتف أخ لله، حركة اليد وفق منهج الله، بنور الله، ورجله التي يمشي بها بتحرك إلى عمله، إلى بيت الله، للإصلاح بين أخوين، لا إلى ملهى ولا إلى مكان غاص بالحسناوات ليملأ عينه منهن، يتحرك برجله إلى طاعات الله عز وجل. إذا انطلق من بيته إلى المسجد، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني حركته في سبيل الله، وحركة يده في سبيل الله، وسمعه بنور الله، وبصره بنور الله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. حدثني أخ على الهاتف أنه خطب فتاة واستشار واحدا من الناس له صفة معينة، أشار عليه بفتاة سافرة متفلتة، وصرفه عن فتاة محجبة حافظة لكتاب الله، وصدقه، قال لي: هذا يعلم الغيب، هكذا قال لي، يعلم الغيب. قلت: أنت مسلم، يقول الله عز وجل: لا يعلم الغيب إلا الله، آية ملء السماوات والأرض، يقول عليه الصلاة والسلام على لسانه في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله عجبت كيف أنه قانع أن هذا الإنسان استشاره في زواج إحدى فتاتين، الأولى سافرة متفلتة والثانية محجبة وحافظة لكتاب الله، أشار عليه بالسافرة، قال له: هذه الدينة تتعبك كثيرا، اللي هو يعلم الغيب. وذكر لي قصص أنه نصح فلان، هذا ليس في سمعه نور، في سمعه شيطان، كنت سمعه ينظر. يعني لو دخلت إلى بيت يفوق حد الخيال وتعلم أن صاحبه مهرب مخدرات، هل تعظمه؟ هل تقول ما شاء الله، شو ما هذه الأزواق؟ ترى بنور الله؟ قد ترى إنسان في بيت متواضع صغير خشن لكنه مطيع لله تعظمه، وقد تحتقر إنسان دخله حرام يعيش في رفاه يفوق حد الخيال. أنت لا ترى بعينك، ترى بقيم الدين، ترى بنور الله. لذلك لا يعظم أهل الدنيا إلا من كان قلبه غافلا عن الله. أنت لا تعظم أهل الدنيا، تعظم أهل الحق. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والله حدثني إنسان مرة زرت مكتبه، لا يصدق ما في مكتبه من بذخ كثير. قال لي: أنا عملي اسمه العمل القذر. وفي اليوم التالي زرت أخ لإصلاح مركبتي في أيام الشتاء المطيرة، وكان منبطحا تحت المركبة والوحل والطين، وأصلحها بإتقان بالغ وأخذ أجرة معقولة. فقلت في نفسي: هذا عمله نظيف. ينبغي أن ترى بنور الله، أن ترى المؤمن. لو رأيت بمقاييس العصر لا تعظم إلا الأغنياء والأقوياء وتحتقر الفقراء، مع أن الفقراء لهم دولة يوم القيامة. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وإن سألني لأعطينه. الابن المهذب ماذا يسأل والده؟ يسأله أن يشتري كتابا، أن يشتري آلة حاسبة، أن يشتري أداة نافعة. أما لو أن ابنا سأل أباه أن يشتري سكين ليذبح أخاه الثاني، يعني متى يجيب الله عبده؟ حينما ينضج. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت. دققوا في رحمة الله، وما ترددت. الله لا يتردد، لكن يقرب لك معنى محبته لك. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن. الإنسان يحب الحياة ويكره الموت، وقد يختار الله عز وجل لعبده المؤمن أن يحيا حياة في جنة عرضها السماوات والأرض، يكره الموت وأنا أكره مساءته. كنت مرة في بلد إسلامي وقرأت عن أحد الصالحين ألف كتاب عن تقليد حرمة تقليد الأجانب، فلما منع في هذا البلد ارتداء العمامة والثياب الإسلامية وكان من يفعل ذلك يودع في السجن، وجد كتاب لهذا العالم الجليل في حرمة تقليد الأجانب فأودع السجن. يروي من كان معه في السجن أنه عكف على كتابة مذكرة من 80 صفحة لأيام عديدة. في أحد الأيام استيقظ، أمسك بهذه الأوراق ومزقها، وكان في حالة من السرور لا توصف. ما فهم، لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيت رسول الله في المنام وقال لي: أنت غدا ضيفنا. غدا أعدمه، قال له: أنت غدا ضيفنا. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك في القرآن الكريم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. بل إن المؤمن إذا مات وبكى أهله عليه يعذبونه، لأنه يلومهم على هذا البكاء، هو في أعلى درجات النعيم، لماذا تبكون علي؟ ابكوا على أنفسكم. أيها الإخوة، أنت حينما تتقرب إلى الله بالنوافل، بالطاعات، بخدمة عباد الله الصادقين، حينما تتقرب إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإنفاق مالك، بإنفاق خبرتك، بخدمة الفقراء والمساكين، بطلب العلم، بتعليم العلم، أبواب الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أنت حينما تتقرب إلى الله بالنوافل يحبك الله، فإذا أحبك سمعت بنوره ونظرت بنوره وتصرفت بيدك بنوره وتحركت بنوره، وإذا استعذت به أعاذك، وإن سألته أعطاك. ثم يحبك أن ترتاح من عناء الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام حينما رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أحرق الأشجار وقتل الأبقار وردم الآبار وبقر بطون النساء، استراحت منه البلاد الجماد والعباد الإنسان والشجر النبات والدواب. كتلة شر، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي عبدي المؤمن، يعني عن قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يكتب لنا وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. كان من سادات الناس من التابعين رجل يسمى محمد بن سيرين، كان يقول: إني أرى المرأة في المنام، يعني شوف منام فيه امرأة، فيقول: فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. سبحان الله، الناس ديت لما صدقوا حال القيام حفظ الله لهم أبصارهم حتى وهم نيام، حتى هم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يرى حور العين في المنام، فبيسأل: لمين دول؟ قالوا: لعمر رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرتك يا عمر فوليته. فشوف سبحان الله، فبكى عمر قال: عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي ناس، وهذه النفوس نفوس الله سبحانه وتعالى علم صدقها، ودي نقطة مهمة جدا في الأمر اللي احنا نتكلم فيه. إن لم تكن صادق في أي شيء تريد به وجه الله سبحانه وتعالى فلا تتعنى، كان الإمام الجوزي يقول كده: قولوا لمن لا يصدق لا تتعنى، بلاش تعب، أنفع تتعب علي الدنيا والدنيا أخرى رايحين منك. معنى كده ما نشتغلش؟ لا، هو كلامه يقول لك حاول بقدر الإمكان أنك تستدعي الصدق. سبحان الله. وكان في واحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود اسمه الربيع بن خثيم، كان شبيه الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما يذكر الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم حاله، يعني الحال بتاعه كده، هو ماشي كده واحد يقول: سبحان الله، رجل تذكرنا بالنبي، رجل تذكرني بالسنة، رجل تذكرني بالسيرة، رجل تذكرني بلسان النبوة، لأنه كان ينتقي أطيب الكلمات يعني. فكان الربيع يقال له من ابن مسعود: والله لو رأيك رسول الله لا أحبك، النبي لو شافك يحبك. فشوف بقى الجلال بتاع الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم ده رضي الله عنه كان بيروح لابن مسعود تلميذه، تتلمذ على يده ما يقرب من 20 سنة. وكان ابن مسعود عنده جارية، هذه الجارية كان إذا جاء الربيع بن خثيم تقول له: صديقك الأعمى على أيه قد أتى. صديقك الأعمى جه، وهو كانش أعمى ولا هي حاجة، فكان يضحك ابن مسعود من قولها أن ليه الأعمى جه، الأعمى جه، لأنه كان إذا دق الباب وخرجت الجارية تراه مطرقا غاضا بصره، فكانت تشوفه كده، فكانوا افتكروا انه هو ايه نعم. وده ما كانش يعني حاله مع الشيخ بقى وبتاع، ويرسم رسمه كده وبتاع، انتوا عارفين الناس اللي بتبقى ايه لابسه الغطره وحاطه عطر وهي رايحه للشيخ وبتاع، وما شاء الله الادب بيه ما يعني متمكن منه مصبوغ عليه، لكن لا، ده كان حاله لدرجه كان ماشي في الطريق ففي نسوه مع الدين، فهو غضب بصره بشده يعني، لدرجه ظنه أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى. يعني لما شافوا الأعمى كده قالوا: يا أخي والله لا، والله إحنا في نعمة كبيرة جدا، ربنا يبعد عنا العمى، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى. سبحان الله، هذه المعاني الإنسان لما يشوفها ويدرك قد إيه إن الموضوع ده يعني كان جليل عند هؤلاء، يدرك كويس قوي ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللي اهدر عين اللي بيبص على عورات الناس وغير مأذون له شرعا ان يفعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعودهم، وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر الى المرأة، فقال عبد الله: لو انفقت عينك لكان خيرا لك. يعني العين دي لو ضاعت كانت أفضل. طب هو جاب الكلام ده منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي يشوف بعينه واحد بينظر من ثقب في لغرفة أو لبيت أو لشيء لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركه رجل ومعه وفقع عينه فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. شوفوا الخطر عامل ازاي، ان الواحد مش يجي يعني يتساهل في الامر ده. طبعا ما يجيش واحد بقى النهارده كده ايه يروح يقول لك والله الشيخ قال لنا كده وفخت عين اخته، ليه؟ كان بيعين التابلت وهي بصت عليه راح ايه خلاص وبسن البرجل بقى كمان، يعني حتى مش عود ويقول لك اللي الشيخ قال كده. فالله المستعان. الامام احمد الامام المروزي بيقول له قلت لابي عبد الله رجل تاب، في واحد تاب وقال لو ضرب ظهري بالصياط ما دخلت في معصية. يعني من التوبة بتاعته يقول والله أنا لو اتجلت ما أرجع تاني للمعاصي، غير أنه هو في بس حتة صغننة قد كده، قال غير أنه لا يدع النظر. يعني هو بيقول ديت اللي أنا سبتها، يعني ما مش كل حاجة تقفلوها عليا، غير أنه لا يدع النظر. أنت لو الإمام أحمد هتقول إيه؟ عشان انت مش الامام احمد عشان كده مش عارف تقول. فقال الامام واي توبة هذه؟ طب توبتي بعد ان شاء الله. ليه بقى يا جماعة؟ لان العين هو بوابة القلب، هو بوابة القلب. ولذلك كان ابن الجوزي ليه مناظرة كده جميلة بين العين والقلب، يعني صفحة كبيرة كده. المهم يعني خلاصتها ان عاديني يضربوا في بعض، انت اللي دمرتني، لا انت اللي قلت لي انظر، لا انا كنت بقول لك انظر انظر للحاجات الكويسه، انت نظرت وبهدلتني وبتاع. وده نومي. ابن الجوزي بقى يحاول ايه يشوف مين فيهم اللي كسب، يعني هو قاضي. يعني الخلاصه ان الاثنين قاعدين ده يذم في ده وده يذم في ده. وكان ابن الجوزي يقول عن ذي النون اللحظات تورث الحسرات، اللحظات اللي هي ايه النظرات يعني ديت تورث والعياذ بالله الايه الحسرات. وابو حامد الغزالي ليه كلمة مهمة جدا، ولا الأول نقول كلام الإمام أحمد بما أننا ذكرنا كلمته. قال الرجل قلت للإمام أحمد الرجل ينظر إلى المملوكة ملك اليمين، قال أخاف عليه الفتنة، كم نظر ألقت في قلب صاحبها البلابل. طبعا انت عارف البلابل معناها ايه، حتى لو مش عارف معناها لغة عارف الله ايه قبل كده لما نظرت ايه اللي حصل لك، التوتر والقلق ومش عارف تنام واحلام اليقظة ومش عارف ايه، وتحضن المخدة الناحية دي وتيجي تنام اليمين والشمال مفيش نوم خالص، عاوز يجي خلاص ولا جيل لك نوم، وعندك انت عم بكرة فيزياء مش عارف تذاكر وتفتح الفيزياء تلاقي صورتها طلع لك. فسبحان الله هي دي البلابل بقى اللي بيقول عليها الامام احمد. وسبحان الله والإمام البخاري انتوا عارفين اللي الإماء والحاجات دي كلها مما يشترى خلاص ملك اليمين وكده. قال وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، عاوز تشتري خلاص تبقى تنظر غير كده لا ماشي. فالحاجات دي مهمة جدا ان شوفوا هم يبقى عندهم حرص شديد قوي، ولذلك يمنعوا الشاب اللي قاعد عاوز يطلب العلم خلاص. عمنا عمر عاوز يتجوز يقول لك انا عاوز اطلب العلم وبتاع والكلام ده كله، خلاص اطلب العلم يا عم عمر وزيك بقى عايز ادرس الفقه، يدرس الفقه يا عم عمر خلاص. في كتاب اسمه الطهاره، في كتاب اسمه الصلاه، وفي كتاب اسمه الزكاه، وفي الصيام والبيوع والحج وبتاع. عمر رايح على كتاب النكاح، رايح فين يا عمر؟ رايح ادرس كتاب النكاح. عاوز اكون طالب علم شرعي؟ لا انت كده ايه انت بتنتقي. في فرق بين كتاب النكاح يجي لك كده وانت ماشي وبتدرس والكلام ده كله. فاحيانا الشيطان مصمع. انت عمرك ما هتكون اعلى من شوشه، هو الشيطان درسك كويس قوي وهيقول لك ايه لا انت ملتزم هنخش برضه من داخل من الجامع. ما هو الملتحي يقابل مين؟ منتقدة. هو ما يرضاش يقف مع واحدة بشعرها في الجامعة لانه هيدوب الموضوع يعني دنيويا مش راكب خلاص. فالشيطان برضه ايه بيجيب لك حد هو مربيه. ابو حامد الغزالي يقول زنا العين من كبائر الصغائر وهو يؤدي الى القرب على الكبيره الفاحشه والعياذ بالله وهو زنا الفرج. يقول ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه، نسأل الله العفو والعافيه. ويقول ابن الجوزي اكثر فساد القلب من تخليط العين، ما دام باب عين البصر موثقة فالقلب سليم من كل آفة طول ما الباب مقفول، فإذا فتح طار الطائر ربما لم يعد بعد، نسأل الله العفو والعافية. وكان بيقول كلمة جميلة جدا، يقول كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني الكلام ده بقى الجملة دي
4: هي السر بعد توفيق الله في العلاج كله. يقول كل زمان الجهاد في الغض لحظة. يعني غض البصر ده ما تتعاملش معنا واحدة كبيرة بقى وبتاع وجبل. هو بيقول لك ايه؟ هو جهاد بس هو لحظة. يقصد ايه بقى في اللحظة دي؟ اللحظة الاولى. عشان كده ايه الجماعة بتقوت يعني التربية والكلام ده والجماعة اللي يعني اللي بيحطوا خطوات كده وشتات عشان الانسان ينجو من هذه الابواب. يقول لك ايه؟ بص هي منهجية اول ثلاث ثواني. اول ثلاث ثواني لو عرفت تسيطر على اول ثلاث ثواني يبقى باذن الله باذن الله الباقي هتسيطر عليه. مشكلة اللي بيقع في اطلاق البصر هو مش مشكلته ان هو مجرد واقع في اطلاق البصر. هو موضوع اعمق من كده بكتير جدا. عشان كده لما نيجي نتكلم ايه العلاج، اول قاعدة غير الفكر تغير السلوك، غير التصور، التصرف يتعدل. طول ما انت مدرك هو الموضوع ده مسمع فين معايا وخطره فين هتبقى واخد بالك ان عمقه فين. مشكلة بقى غض البصر فين؟ هو الانسان عم بينظر، هو مش مشكلته ان هو بيعاني من النظر في الخلوات للمحرمات، لا لا لا، مشكلته انه يعاني من عدم مراقبة الله في الخلوات. في فرق كبير بانك تستحضر ان الله اهون الناظرين في قلبك. عنده اخته كده في 5 سنين، يقول لما تطلع من الأوضة أبا أمسك الموبايل وأتفرج على الحاجات اللي عاوز أتفرج عليها. يبقى هو دلوقتي عنده أخته دي في حرمة ليها، مراعي صح، خايف. الأخطر من كده إيه؟ مش يجي يقولي والله يا شيخ أنا بعاني من أنا بأطلق بصري. سميها صح، أنا أعاني أن الله أهون الناظرين في قلبي. طب دي تعمل إيه؟ تعمل عندك أنا فوغيرة كده، لا ربنا، لا يا شيخ والله انا بعظم ربنا وبتاع. فيبدا الفكره دي تعمل معاه ايه؟ تخوفه وتبدا تخليه لا فوق. لان لما يجي نشوف اسباب اطلاق البصر، ايه اللي بيخلي الانسان يطلق البصر؟ حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا، منها عدم المراقبه. من اساسياتها هذا الانسان لا يراقب الله سبحانه وتعالى، لا يستحضر مراقبه الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه الطمع، دايما متطلع لغيره. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك. قلة الشكر، قلة الشكر دي برضو من ضمن اللي تخلي الانسان يقع في هذا الباب. وطبعا عدم الرضا وحاجات كتير قوي. طيب ايه الاثار اللي هتترتب على الامر ده؟ ايه الحصاد المر ان الانسان هيقع في الموضوع ده؟ مفيش اطلاق بصر بيقف عند اطلاق البصر، مفيش. مفيش واحد بيقلقش زي الولعة كده، زي الشرار. خلاص الشرار ده بيعمل ايه لما بتبقى جنب واحد بتاع لحام كده وقاعد امال يلحم حاجة فيطلع الشرار؟ لما قاعد امال يعمل ثقوب كده في الثياب بتاعتك ومدخنة، ومع الوقت تلاقي شرارة مع شرارة، شرارة ممكن الدنيا ايه تولع. خلاص فلما تلاقي حريقة متعلقة بشهوة تدور على الشرارة الاولى. ايه الشرارة الاولى؟ النظر، النظر. فالشباب خاصة اللي يعني لسه في بداية عمرهم يبقى مدركين كويس قوي. لو ملكت عينك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ملكت كل ما يتعلق بالشهوات المحرمة بقى، الفرجة على حاجات غلط، مش عارف كلما خلى بنفسه انتهى كمحارم الله، ان يتفرج على حاجة مش عارف ايه، ان يمارس عادة سرية، اي الباب ده كله هتلاقيه خلاص بيتلاشى تماما. فايه الحصاد المر بتاع الحاجة دي؟ زي ما قلت لكم اول حاجة انه هيقع فين؟ غالبا هيقع في ليه؟ في الملف ده. لان الغض درجة والإطلاق دركة، هي سلمة خطوة. فكل غض بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع بتطلع، وانت هدنك بتعبان طول عمرك، مش طول عمرك ولا حاجة. هي عاملة زي السواقة، عاملة زي أي مهارة بتتعلمها، بعد كده هتلاقي نفسك الموضوع بلا أي تعب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وخاصة الجوائز، انتوا عارفين ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فلا إني أخاف الله. من حوالي 20 سنة، من حوالي 20 سنة، إن في امرأة تدعو واحد بجمالها، كان كتير ولا قليل؟ قليل جدا صح. طب دلوقتي ودلوقتي بسبب فتنة مواقع مش لازم تدعوك تقول لك يا إياد يا صهيب يا معاذ، لا مش لازم تناديك باسمك خلاص، هي بتناديك بوصفك كده. فمن يعني تقدير الله اللي ممكن يبقى من أعلى تقديرات الله لك خيرا إن الموضوع ده منتشر انتشار النار في الهشيم في الشارع. كل بنت متبرجة ومشية في الشارع وهي غير منضبطة شرعا، والكلام ده نوع من دعاء من من من فكرة تدعوك لتنظر. فلما أنت كل مرة تذكر نفسك بهذا الأمر، هذا إن شاء الله خط سير إنك تدرك ظل الرحمن سبحانه وتعالى. فدي فرصة. من الإشكالات اللي لازم تنتبه ليها إن يوم القيامة في أعضاء بتشهد، صح؟ هل من ضمن الأعضاء اللي هتشهد العين؟ الأول، هل من ضمن الحاجات اللي أنت هتتسأل عليها العين؟ إيه الدليل إنك هتتسأل على عينك؟ عاوزين آية من كتاب الله. أشوف عبد الله، إن السمع والبصر والفؤاد، يبقى كل أولئك كان عنه مسؤولا. تخيل كده، تخيل كده أنك ممسوك في كمين واحد بيقول أخد تعالوات. أنت بلغت أنت عندك كم سنة؟ أنا ما كنت في تانية إعدادي في الترم الأول، بس احنا فاكرين يوم ما كان عندك امتحان كيمياء. أيوة، في اليوم ده. من اليوم ده بقى عدى كم سنة؟ 16 سنة. هتتحاسب على سمعك. مجرد التخيل ان في جهاز وهيبدأ يتفرغ، انت سمعت ايه؟ انت حاسس ان في ساعة هتكون غير بتاعة التراويح وانت مزنوق ورا الامام غير الساعة دي. انت حاسس ان في يوم هيعدي تحس كده ان ايه، ان كل الناس اللي حواليك هيتبسطوا ويقول لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، اليوم ده كله بتاع. وغالبا اليوم ده هيكون في اعتكاف برضه. لكن اليوم الحياتي تخيل ده. طب البصر، يمكن السمع ما في واحد ما يقول لي وانا رامي ودني. البصر ده مش شرط ان يكون في حد يتكلم معايا، بس انا اللي رامي بصري. تتخيل كل اولئك كان عنه مسؤولة. طب والفؤاد، ودول كانوا بيعملوا ايه بقى في الفؤاد؟ فستشهد عليك عينينا، هتشهد يا جماعة. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم وإيه؟ سمعوهم وإيه؟ يبقى البصر هيشهد. وإيه كمان؟ حتى الجلد، حتى اللي الجفن ده هيشهد. طب بقى إن شاء الله لما هيشهد، هيشهد شهادة تشرفنا ولا تحرجنا؟ تكملة الآية بتقول لك إن في ناس كتير جدا هيتحرجوا لما يقولوا إيه؟ لما شهدتم علينا؟ أنتوا ليه شهدتوا علينا؟ نسأل الله العفو والعافية. ففي حصاد مرش لازم تاخد بالك منه وتخاف منه. أسباب خراب البيوت، من أسباب خراب البيوت، أنا لا أحصي كم مرة بتمر علي في الشهر استشارات ونقاشات حول انا حد زوجي بيتفرج على حاجات مش عارف، زوجي بيتكلم مع حد، زوجي مش عارف ايه، والكلام ده كله. فسبب خراب بيوت ولا مش سبب خراب بيوت؟ سبب خراب بيوت، نسأل الله العفو والعافية. بيجر السيئات كتير، لان السيئة تنادي على اختها. السيئة بتنادي على اختها، دي بتنادي على دي، ودي بتنادي على دي، ودي بتنادي على دي. وسبحان الله، عمرو بن مرة يقول نظرت لامرأة فكف بصري. يعني هو ابتلي بالعمى، هو بيقول انا عارف ليه ابتليت بالعمى، بيقول انا كنت اطلقت بصري. بس هو مش واقف هنا، بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول فأرجو أن يكون ذلك جزائي، وأتمنى أن يكون ده يعني خلاص. كان في واحد من الشباب ماشي في الشارع، فبيقول أنا شايف واحدة فقعد عيني عليها ما تشالتش. فبيقول سبحان الله، راجل ماشي بحصان كده، فبيضرب الحصان بالكرباج، فالكرباج فلت وراح لعينه. بيقول أنا أول حاجة افتكرتها إن ده هيبقى عذابي يوم القيامة، إن في ملك هيضربني على عيني بالكرباج. بقول واتعدلت عدل، الله أكبر. سبحان الله. فأنت مش لازم واحد بتحن طول يجيلك، ما تتعدل. فشوف سبحان الله، أحيانا تجيلك الرسالة لو قلبك مظبوط على الموجة يلقط على طول. ما هو أنت إذا عارف قرآن كريم كل يوم بتبس، صح؟ بس في ناس كده قاعدة تحس إنه قاعدة ما يجيب صوت العرب كده. هو المشكلة دلوقتي في الإرسال ولا في الاستقبال؟ هو اللي يبقى قاعد وما شاء الله وبتاع وبيسمع، واللي بتاع غض البصر هو قاعد امال، يعني هو بيسمع دلوقتي غض البصر وقاعد امال يسرح فيها وبتاع. على فكره الشيخ النهارده اتكلم في الموضوع ده، الغض مش انت تبعت صور من النهارده. فنسال الله العفو والعافيه. من الحاجات المرعبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا قلت لكم من شوية، لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لم يكن عليك جناح. هي ليه الشريعة اللي بتحتاط قوي قوي قوي في الإنسان بتهدر هذا الأمر؟ لأن هذا الأمر هيبدأ يؤدي في حاجة تانية. انطفاء نور البصيرة، قلت لكم أن البصر مرتبط جدا بالبصيرة، البصيرة هي عين القلب. تلاقي كده سبحان الله غير موفق، ولذلك في ناس تقول سبحان الله موفق جدا، بحب استشيره، عنده فراسة، مسدد، موفق. لو تأملت وفتشت وراه هتلاقي الراجل ده عينه من الحاجات اللي هو مركز فيها، مركز جدا في العين. مستحيل يا جماعة واحد بيطلق بصره وجواه النور عالي، فمن أطلق بصره حرم البصيرة ولا بد، لازم البصيرة تحرم والتوفيق والنور، نسأل الله العفو والعافية. إطلاق البصر برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها، واسألوا أي حد مبتلى بالعادة السرية، خلاص اسألوه كده، ولو ما تعرفش هتعرف وانت ماشي في الطريق لوحدك كده، هتعرفهم محلهم. دايما مشتت، طفش يذاكر، نومه مش مظبوط، دايما متوتر، خلاص ما يقولك انا دماغي مش عارف، سبحان الله ما عرفش اجيب نص ساعة على بعضها كده مذاكرة، واستهلاك طاقة واستهلاك نفسية وبتاع، وكل ده كوم، وفكرة ان هو بيبص لنفسه بدنوكم تاني، دايما عنده هزة في نفسه، فيش ثقة. ليه؟ لان هو حاسس، لان العمل ده عمل فيه قدر من الدناءة، فهو بيشوف نفسه دايما ايه في الحتة دي، في الحتة دي. مش كده لازم يبحث عن روشتات مكسوف، تسأل حد من الافاضل، ابحث على النت كده، اكتب كده، اكتب كده على اليوتيوب الشيخ علاج العادة السرية، هيجيب لك 100 شيخ قايل ايه، اي كان بقى مين هو الشيخ، المهم هتلاقي ان شاء الله. وقبل كله تكون صادق، والصدق ده بيسمع فين؟ في الدعاء، عندك بين الأذان والإقامة يوميا دعاء، عندك مش عارف وانت بتفطر، عندك وانت بتتسحر، والحاجات دي كلها ألم، في ألم جوه كده، ألم حسرة، دايما عنده الحسرة دي. وسبحان الله مهما الإنسان حاول يتجمل، الإمام الحسن بيقول كلمة جميلة جدا، يقول إنهم أي العصاة وإن هملجت بهم البغال وتقتقت بهم البرازين. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا عارفين ربما واحد راكب الحصان كده وماشي على طريق اسفلت كده وبتعتمد كده، وقعد بقى مبسوط كده بعد ما اللي طرقع كده والدنيا، وقعد ده تبص عليه كده. فهو الامام الحسن بيقولك مهما كان راكب حصان وقعد ما اللي يدلع كده والحصان يدلعه، ابى الله ان ذل المعصية لفي قلوبهم، ابى الله الا ان يذل من عصاه. لكن ده سبحان الله وشه ايه؟ لا مطفي، نسأل الله العفو والعافية. فالواحد لما يشوف كده يقول لك لا خلاص، ما انا عاوز بقى ايه هي الاشياء اللي ممكن تعني وتخلصني من الاشكال ده. سريعا كده في العشر دقايق دول الباقيين، اول حاجه وهدناها مكمله معاك في كل طاعه، هو الدعاء لمن يملك هدايتك. والدعاء يا جماعه دعاء الغريق، وتكلم مع ربنا، ما ربنا لا يريد، لا يشترط لكي تتكلم مع الله وتناجي الله وتدعو الله يكون معك لسان فصيح، يكفي القلب للصادق، حتى لو لسانك أعجمي، المهم انك تكون صادق. بتشوفوا الجماعة اخواننا في باكستان والجماعة الاسيويين في الحرم كده، وهم بيشوفوا البيت الناس دي بتدعي كده، تحس ان هو بيدعي فعلا بحب، فعلا يحسنون ان يتكلموا مع الله. واخد بالك؟ كتير مننا يقول لك ما اعرفش ادعي، ايه ما اعرفش ادعي؟ ده انت لسانك قد كده، بدنك تتكلم مع صاحبك قد كده. احيانا بيكون هو فعلا بيعرف يدعي، بس هو عاوز يدعي ازاي؟ ايه بقى بتاعت العلم بقى، اللهم اللهم، عارفين بقى ليه والسجع ده، ويبقى حافظ ادعيه يا سيدي ولا اي حاجه، خش كده زي ما رأت عمران كده وضعتها انثى، انا ده كنت عاوزه ولد وطلع بنت، والبنت مش زي الولد، وانا سميتها مريم. عارفين يحسنون ان يناجوا الله سبحانه وتعالى. فانت خليك كده بتكلم مع ربنا، قول له يا رب الذنب ده مبهدلني، انا عملت كذا وقفلت الصفحه وعملت وعملت وعملت وعملت، كل عم اقولها خلاص ودي اخر مره، تيجي لي تاني يا رب انا مش عارف اعمل ايه، بس انا بحبها يا رب، مش عارف، وانا مش عاوز اغضبك، وانا مش عاوز، وعيط. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الأمر الثاني أنك دائما تستحضر اطلاع الله عليك، وإن ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه خائنة الأعين؟ ابن عباس بيقولها لك، وتحس ابن عباس كان معنا في الجامعة، وأن تمر عليه تمر المرأة فينظر لمن معه، يبص كده على الرجال، فإذا وجدهم لا ينتبهون استرق نظره، فإذا نظروا إليه عاد إليه. يعني أنت بتتكلم كده مع أصحابك وبتاع كده كله إيه، فهي عدت كده إيه من وراء المعمل كده، فأنت رحت باصص بصة كده لقيت حلمي بصلك تاني، رحت راجع لحلم، ازاي عم حلم وعامل ايه واخبارك ومش عارف ايه. هنا دي اسمها ايه؟ خائنة العين، يعني هذا العين خانت سبحان الله، خيانة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماتكم، فدي خيانة. الرب جل وعلا بيقول لك من أفعاله ومن أسمائه ومن صفاته جل جلاله يقول يعلم خائنة العين. تب الله.

فبكى. فهو استغرب جدا، فواحد بيقول له انت ليه عملت كده؟ قال لما قال ربك قادر رأيت أنه يسأل هو قادر على أن يتوب علي، فابتسمت وكان بيفرج أنه طبعا الكلام كله. فلما قال لي منبهرا بي ربك قادر، يعني أنا بيبص لي كده يا عم أنت ما شاء الله القتل بالله وبتاع، وإن أنا أكون قال ظننت وقلت في نفسي يقول ربك قادر على أن يجعلني مثلك ويجعلك مثلي فبكى. على فكرة الموضوع ده مهم جدا في التزكية، ان كل واحد بعيد عن ربنا جاي يسألك يقول لك يا شيخ انا ارتكبت الفاحشة واعمل كذا واعمل كذا، استحضر ان القادر قادر ان يجعلك مكانه وهو يكون مكانك، يخليك مؤدب دايما ماشي كده خايف تحافظ على ليه الهداية دي حاجة كنز. فالمهم بقى ايه بيقولوا للجنين بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى ما تنظره، ان نظرك نظر الله اليك اسبق من نظر ليه من نظرك انت للحاجه اللي انت بتبص فيها. من الحاجات المهمه جدا اجتناب الاماكن اللي بيخشى فيها الفتنه. انت عارف ان الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس في الطرقات، انت عارف لما بتعدي من الشارع ده بتضعف، ما تعديش من الشارع ده، احترم لحظات ضعفك. عارف كويس قوي اول ما بتمسك الموبايل في اوضتك والليل والنور مطفي وبتاع وقافل الباب، عارف انك بتروح في حته، خلاص خليك بقى موفق ومسدد وصادق، ما عمري ما هخلو بالموبايل. وتحاول تعمل لنفسك تعقيدات، خلاص والدك عنده لاب وكده وصل موبايلك باللاب بتاع والدك، اصلا ساعات كده بنقل حاجات يا ابي كده على الموبايل وبتاع، فبقول بقى بدل ما كل شويه اعمل كده. انت بتعمل ايه مع نفسك؟ بتورط نفسك، عارف لو اتفرجت ابوك هيتفرج معاك وهيجيبك، خلاص وان شاء الله غالبا هيجيبك يعاقبك عشان هو ما يكونش سرحان وراك يقولك ايه يا عم النجم ده انت جايب الحاجات دي منين؟ ابوك بقاله 15 سنه عمره ما كان يعرف الفتاة الابواب دي. ربنا ايه يحفظكم ويحفظ اباءكم. فالانسان يدرك ان هو فعلا عم يكون هيكون صادق هتلاقيه بيقفل على نفسه، ان كل مره تستحضر ان مش عينك بس اللي هتشهد، ده عينك والارض اللي انت اتفرجت عليها. يومئذ تحدث اخبارها، هتحدث وتيجي تحكي وتقول حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. تخيل ان وتستحضر ان الملائكه هتشهد عليك وان عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتبوا ايه ما تفعل، يعلمون ما تفعلون. نسال الله العفو والعافيه. من الحاجات المهمه جدا والاباء اللي قاعدين لابد ان يركزوا فيها وهي الزواج الزواج الزواج. اول ما تلاقي ابنك عنده مسؤوليه وراجل خلاص زوجه بدري، زوجه بدري طالما هو قادر والولد ده مسؤول. ومسؤول ده معناه ان هو فعلا لو الولد ده فتح بيت يعرف يديره. بشيخ بس مش هيقدر يدخل فلوس دلوقتي وبتاع، هو معاه ادوات ان يدخل ولا مش معاه؟ معاه ادوات، مش لازم يدخل دلوقتي. هقول لحضرتك حاجه، هو الغنى اللي ربنا اعطاه لك ده هو عشان مين ولمين؟ مش لولادك؟ طيب ما تخليه يستمتع بمالك. اعرف احد الافاضل رحمه الله عليه زوج ولاده وهو عندهم 18 19 سنه، فبقول له مش انت حضرتك استعجلت شويه؟ كان ده من حوالي 15 سنه كده. قال لي والله انا خدت قاعده على نفسي، اول ما الاقيه مسؤول وراجل وشايل فعلا وشايل البيت والكلام ده كله، انا مش مشكلتي دلوقتي مع ان هو ان ياخد فلوس ويحسن استعمالها. بدل ما الولد ده النهارده هو بلغ في السن ده، تخيلوا ان البلوغ ده من ضمن الحاجات النفسية ان هو دلوقتي بقى يميل للجنس الاخر. تخيل واحد بلغ وهو عنده 15 سنة يجي يتجوز وهو عنده 30 سنة، نص عمره كله ان هو 15 اضرب بقى في بلغت اضرب في 2 عشان اول رؤية شرعية. طب وانا هعمل ايه في اللي ابي انا دلوقتي عندي 16 سنة رؤيتي 32 سنة هعمل ايه؟ ما في اتعذب عيب، انا متعذب يا حبيبي. هنا جيت شفت امك دي امتى؟ ده انا شفتها بعد 12 سنه عذاب، انت عشان جيت بعدي تتعذب اكتر، بس انت ربنا من عليك. طيب وخلونا نكون صراحة، هو الولد بعد ما بيتخرج وبعد ما بيخلص جيش وبيعمل الكلام ده كله مع الجو الجميل ده، انت عشان تجيب له 50 جرام ذهب وعشان يسكن في شقه وعشان يبقى فيها عربيه، ده عاوز قد ايه ده؟ ان شاء الله عاوز قد ايه يا عم كمال؟ عاوز يشوف بيقولك كتير يا شيخ، خلاص عاوز معجزه ماشي. طيب التعسير ده

ايه اللي هيحصل بقى معاك؟ كده كده انت هتقف في ظهره، كده كده هتقف في ظهره في المجمل. يعني بتكلم على اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح مع عليهم. صدقني استقرار النفس في هذا الباب، بس بأكد تاني عشان الشباب اللي هيطلعوا من هنا هيقول لابو انت اسمه الدرس ده يا ابي تسمعه قوي، والله مهم جدا، والله هيفرق مع حضرتك خالص يا ابني، انا غاضب بصري. لا يا ابي في حته في الوسط كده مهمه، هي انك لازم تكون فعلا انت راجل ومسؤول خلاص. لكن اللي بتاخد العربيه من ورا ابوك ده اول واحد ما يتجوزش خلاص، ده بياخد العربيه من وراه، واخدين بقى اللي بيفتح الدرج من وراه، اللي يروح مشوار وصلنا رحت مش عارف فين وبعدين في حد طلب مني لبن رحت جبته من بنها. النوعية دي لا، النوعية دي تتجوز لان هياخد الاخت برضو كده ماشي ويدوخ كده معاها. لكن لا، ابنك فعلا راجل ولد كده. انتوا بتشوفوا كده اخواننا كده اللي في فلسطين واخواننا في سوريا اللي ايه اللي الظروف جعلتهم كده سبحان الله مختلفين تماما، في رجولة كده، في شهامة كده. المسؤولية دي اللي موجودة عنده انا بقول له اهو، لو دفعت لابنك ايه وزوجته انت فعلت فيه يعني مش عارف. ما شاء الله كلكم مبتسمين ومبسطين وحبوا طلب العلم. المهم، فمن العلاجات الناجعة، ولذلك هذا الامر ذكره الله في سورة النور بعد ايات غض البصر. فكأن الله يقول لنا جميعا ايها المجتمع، من اكثر الامور الناجعه هذا الباب. طب انا مش عارف، وابويا رفض وبتاع، ومن يستعفف يعفه الله. تطلب العفه فعلا وتتقي الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. الصوم، الصوم من ضمن الحاجات النافعة جدا جدا جدا في هذا الباب. استحضار واستشعار ونختم بيها يا جماعة، لذة الغض أعلى ألف مرة من وهم لذة إطلاق البصر. بعض الناس بيكون فاكر يا أخي أنا مش عارف أنت بتصلوا قيام إزاي، رجليكم مش بتتعبكم؟ بتقول له مش أنت رجليك مش بتتعبك وأنت واقف في المطعم وأنت واقف في الجامعة وأنت واقف مع أصحابك وأنت واقف وتلعب كرة تبقى مستمتع صح؟ أهل القيام في قيامهم أشد طربا ولذة وسعادة من أهل اللهو في لهوهم. شيخ الكلام اللي أنت بتقول إيه الدليل على الكلام ده؟ أنت الدليل، أنت هتيجي تدوق الكلام ده وهتبقى أنت الدليل. في العشر الأواخر من رمضان خلاص، أنا أعرف مساجد دلوقتي كتيرة جدا عندهم أربع ختمات، ختمة بتاعت التراويح، ختمة الشعبية، ختمة بقى العوام الأعراب والعوير والكسير الناس اللي هم ايه طيبين دول، وبعد كده بيصلوا من الساعة واحدة العشر الأوائل ختمة خلاص، من الساعة واحدة للساعة أربعة وبعدين بيصحروا الناس. ففي ختمة في العشر الأوائل، مشت العشر الأوائل دي خلاص، عشان بس الخال العشر الأواسط ختمة، والعشر الأواخر ختمة، وفي الفجر بيختموا ختمة بس بدأنا من شعبان. كل يوم بيصلي حزب في الفجر خلاص. المسجد فيه كام حد بيصلي؟ ده أكيد كله طفش. المسجد بيصلي التهجد من أول يوم في رمضان في الحي ده حوالي 1000 واحد، والناس دي فيها شباب عادي جدا كان بيلبس السلسلة، وشباب عادي جدا تكون فاكرين كلهم مثلا هم إيه بقية الصحابة، لا لا ناس عادية خالص. طب إيه اللي وجدوه؟ اللذة. انت ان شاء الله باذن الله بتلاقي في رمضان كلكم بتجروا على الليالي الفرديه وتروح بدري وفي الجامع وتحجز قدامك قاعد وتحجز لاخوك وبتاع، ايه اللي انت حاسه؟ هي دي ان لذه القيام، لذه الغض. كل عم بتقفل عينك على الكلام ده كله تجد حلاوتها في قلبك. بس في البدايه كده زي اي حاجه بتتعلمها تلاقيها صعبه، بعد كده ما ايسرها وما احلاها. المعاني دي ان شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى سددكم فيها هتروحوا في حته تانية خالص. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بهذه المقامات وان يحفظ ابصارنا وابصاركم، واسال الله ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد. بما ان احنا مقبلين على العشر وخلاص باقي فيها يومين، قلنا نسيبكم بقى يومين كده ترتاحوا وتركزوا عشان تجهزوا يعني. فان شاء الله نكتفي بهذا، ان شاء الله نكمل لي في هذه السلسله وغيرها بعد إن شاء الله 15 شوال بإذن الله. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويسددنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله تعالى السميع. أول ما يتعلمه المسلم من أصول العقيدة في الإسلام العلم بمعرفة الله، والعلم بصفات الله، والعلم بأفعال الله تعالى. ويتعلم أن للعلم بصفاته تعالى سبعة أصول أساسية، وهي الإرادة والقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ومن عظيم فضل الله تعالى أن أعار الإنسان شيئا من كل من هذه الصفات بما يناسبه وبما يستطيع أن يتحمله وبما يهديه إلى خالقه، فجعله قادرا لكن ليس على كل شيء، وجعله عالما ولكن ليس بكل شيء، وجعله حيا لكن إلى أجل، وجعله سميعا لكنه جعل لسمعه عتبتين دنيا وعليا، وجعله بصيرا لكن ببصر محدود عن قرب وعن بعد، وجعله متكلما لكن من سن إلى سن، وليس كل كلامه محمودا. قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. معنى السميع: السميع اسم يجمع بين صفتي القدرة والمراقبة. قال الغزالي: السميع هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي فيسمع السر والنجوى، بل ما هو أدق من ذلك وأخفى، ويدرك دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع حمد الحامدين فيجازيهم، ودعاء الداعين فيستجيب لهم، ويسمع بغير أصمخة ولا آذان. وقال ابن القيم: السميع هو الذي استوى في سمعه سر القول وجهره. وقال الرضاوي: السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر ذنبك عند الاستغفار. أنعم الله على مخلوقاته بشيء من السمع، فجهزهم بآلة تخولهم السمع، لكنه تعالى لا يحتاج إلى آلة أو إلى أي شيء من هذا القبيل أو من غيره ليسمع عباده، إذ ليس كمثله شيء، وليس لمثل سمعه شبيه أو مثيل، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه. ونحن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. ذكرت كلمة السميع ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 54 مرة، ومعنى التكرار أقله تنبيه العبد بأن الله تعالى دائما معه مطلع عليه، فهل يتقي ويتحرز ويوقر؟ كما ورد مثل هذا العدد في القرآن الكريم يأمر الله تعالى فيه عباده بالاستماع والاعتبار. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وغاية السمع الإصغاء، يلي ذلك الفهم والاستيعاب ثم العمل والاعتبار. قال تعالى: أو ألقى السمع وهو شهيد، ومعناه خلا له فلم يشتغل بغيره. وسمع العبد أنواع: سمع لكلام الله، وسمع فهم وإدراك وإعمال عقل، وسمع قبول وانقياد، وسمع استجابة وهمة وعمل. وأما سمع الله تعالى فتعالى عن الآلة، يسمع الأقوال ويطلع على الحال، سمع تليه إجابة، أو سمع تليه عقوبة، أو سمع تليه مثوبة. قال الله تعالى في حق سيدنا يوسف عليه السلام: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وفي الدعاء:
اللهم يا سامع خلقك يا أسمع من سمع، فهو الذي يسمع السر والنجوى ويسمع كل شيء ولا يخفى عليه صوت ولا حشرجة، وهو الذي يسمع خطرات القلوب وهواجس النفوس وحديث الإنسان بينه وبين نفسه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى السميع. قال الله عز وجل: وكان الله سميعا بصيرا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وهو الذي وسع سمعه كل شيء. وردت عبارة السميع العليم في القرآن الكريم 16 مرة. أضيفت صفة العلم إلى صفة السمع لتثبت على العبد الحجة بما قاله أو بما حدثته به نفسه. يقول تعالى في سورة الأنبياء: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وهو السميع البصير وردت 6 مرات، وتعني أن الخطأ مسجل بالصوت مؤكد بالصورة. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والسميع البصير جل وعلا سمع من فوق 7 سماوات خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوس بن الصامت زوجها. رآها زوجها وهي تصلي، وكانت حسنة الجسم، فلما سلمت راودها فأبت فغضب، وكان به خفة ولمم، فظهر منها أي جعلها عليه كظهر أمه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيا، فلما خلا سني ونثرت بطني أي كثر ولدي جعلني عليه كأمه. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. قالت: إن لي صبية صغارة إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال لها: ما عندي في أمرك شيء قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال: حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدي. فأنزل الله تعالى حكم الظهار، بدأه في أول سورة المجادلة ويقصد خولة هذه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي البخاري عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والحقيقة أن الأقوال والأفعال وحتى أبسط الهمزات واللمزات مسجلة بدقة متناهية وفي أكثر من موقع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اجتمع عند البيت أي عند الكعبة 3 نفر: قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فالله يسمع، وهو الذي قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والملائكة أيضا تسمع وتسجل وتشهد، وأعضاء العبد كذلك تسجل وتشهد. قال تعالى في سورة الشعراء: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فالسامعون إذن كثر. قال تعالى في سورة الزخرف: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والسمع والبصر منة الله تعالى على عباده، جعلهما مساعدين للإنسان المدرك العاقل، يعيناه على مهمة الخلافة في الأرض،
فيكونان عونين للخير لا أدوات لحياكة الشر ولا لاستغلال البشر. قال تعالى في سورة الأحقاف: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن ظن أن سمعه وبصره ملك له يتصرف بهما كما يشاء فلينظر من يعيدهما إليه إذا سلبهما الله منه. يقول الله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والعاقل هو الذي يتفكر لما خلق الله له هذه الأدوات وكيف عليه أن يتصرف بها وما هي الوسيلة لحفظها. قال عز من قائل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الذين زاد الله في أسماعهم؟

0: زاد الله في سمع بعض رسله وأنبيائه وحتى لعدد من أوليائه، فقد شغلوا بالله عن غيره وزكت نفوسهم وصفت أرواحهم فرقت حجابات قلوبهم، فصاروا يسمعون فوق ما يسمعه الناس ويبصرون أكثر مما يراه الآخرون. قد سمع سيدنا سليمان النملة تخاطب أقرانها، قال تعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس حين وقع أسيرا في غزوة بدر: افدي نفسك يا عباس. قال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فافدي نفسك وابني أخويك نوفل وعقيل وحليفك عتبة. فقال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم. فقال العباس: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأبو سفيان جالس في المسجد، فقال أبو سفيان: ما أدري بما يغلبنا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب في صدره وقال: بالله يغلبك. فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله. وكذلك ينعم الله تعالى على من يشاء من أوليائه فيسمعهم بطريقة من الطرق، إما بواسطة أو بغير واسطة. جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. من الذين يسمع الله مقالته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تفتح أبواب السماء للكلم الطيب، يصعد تلقائيا وبلا واسطة. يقول الله تعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن يريد أن يسمع الله مقالته ويتقبلها فليتوجه بالكلام الطيب إلى الله تعالى وإلى الناس. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومن أراد أن يصغي الله إليه فليتعلم قراءة القرآن وليحسن القراءة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، أي إصغاء، إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومن أراد أن يسمعه الله تعالى فليحسن الدعاء وليختر أنسب الأوقات. قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع، أي أولى بالاستجابة؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد يدعو الله وهو يحبه، فيقول الله عز وجل: يا جبريل اقض لعبدي هذا حاجته وأخرها، فإني أحب أن لا أزال أسمع صوته. وإن العبد لا يدعو الله وهو يبغضه، فيقول الله عز وجل: يا جبريل اقض لعبدي هذا حاجته وعجلها، فإني أكره أن أسمع صوته. وفي الحديث: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ويقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. حظ العبد من اسم السميع. قال الغزالي: حظ العبد من اسم السميع أمران، أحدهما أن يعلم أن الله عز وجل سميع فيحفظ لسانه، والثاني أن يعلم أنه لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله عز وجل وكتابه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستفيد به الهداية إلى طريق الله عز وجل، ولا يستعمل سمعه إلا فيه. فما الذي يجب أن يسمعه العبد إذن، وما الذي لا يجب أن يسمعه؟ أن يسمع ما يفيده وما يهديه وما يرضي ربه، وأن ينزه سمعه عما يؤذيه وعما يغضب الله تعالى. قال جل وعلا في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. والسماع أنواع: سماع لكلام الله وكلام رسوله من قرآن ودعاء وصلاة ومجالس علم، وسماع مباح لكن لا أجر فيه كتنضية الوقت في أحاديث لا تسمن ولا تغني، وسماع مكروه مبغوض كالطرب والمدح المبتذل والجهر بالسوء، ومنه الشتم والغيبة والنميمة والبهتان. وسمع العاقل يستلزم الطاعة. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد عاهد المؤمنون الله تعالى في آخر سورة البقرة فقالوا مع من قال: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله تعالى يذكر الناس بعهدهم له فيقول في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فإلى أي الفريقين ينتسب الإنسان؟ يقول الله تعالى في سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وينبهنا ربنا سبحانه فيقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وشر السامعين السماعون، خص الله بهذه الكلمة المنافقين والمشركين. وشر السامعين السماعون، خص الله بهذه الكلمة المنافقين والمشركين وضعاف النفوس. قال الله عز وجل: سماعون للكذب، وليحذر الذين يقضون الساعات الطوال في المقاهي وعلى شاشات التلفزة وأمام مواقع التواصل، أكثر ما يسمعونه مضر ونفعه قليل، يظنون أنهم يتثقفون وأنهم يحسنون صنعا، والسموم المبثوثة كثيرة من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، لأن وسائل التواصل أغلبها مدفوعة الأجر مسبقا، ونحن البضاعة ونحن المستهدفون. قال تعالى عن الذين يبثون السموم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ولرب مشهد أو مقال واحد مسموم يدخل على القلب فيعطله، وينقل المرء من حال اليقين إلى الشك، ومن الإيمان إلى الكفر، وأقل الضرر اللهو واللغو. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال أيضا: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي حفظوا أسماعهم وأبصارهم وكرامتهم، فلم يخالطوا أهل السوء ولم يستمعوا إليهم. فكيف بالاستماع إلى أهل النميمة والغيبة والبهتان، وإلى الذين يخوضون في أعراض النساء؟ قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا في الذين يفترون، وأمر الذين يسمعون لهم فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وشر السماع الغناء الماجن، وغالبا ما يتبعه فجور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، فقد صارت العادة أن يسهر الناس الليل بطوله حتى إذا اقترب الفجر ناموا عن الصلاة المكتوبة. ختاما في آداب الاستماع، خاطب ربنا موسى عليه السلام فقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فماذا فعل وكيف امتثل؟ ورد أنه وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شمال وألقى ذقنه على صدره ووقف يستمع، وكان كل لباسه صوفا. فلنقارن ولنحسن وقوفنا بين يدي الله خاصة ونحن في الصلاة. فمن أدب الاستماع ألا نشغل بشيء يلهينا ونحن نستمع إلى القرآن يتلى. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن نسمع بخشوع، وأن نتفكر فيما نسمع، وأن نتخيل مشاهد الجنة والنار التي يذكرها القرآن تحقيقا للخشية والخشوع. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا خوطب العبد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فعلى العبد أن يجيب ولو في قرارة نفسه لبيك يا رب. وبماذا نجيب إذا سمعنا قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون؟ أقل ما نقوله: سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا من اشتاق إلى الله تعالى فليسمع كلام الله، فإن مثل القرآن كمثل جراب مسك أي وقت فتحه فاح ريحه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: تستمع لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهزة فينا ونرفع رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل هذه الحلقة، كما يسرني أن أجدد اللقاء وأرحب كذلك بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. فضيلة القاضي، بعد السلام والتحية، هذا قول للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك. بداية، ما هي صفة النصيحة؟ ومتى تكون فضيحة؟ وما هي آداب النصيحة؟ في مستهل شرحنا لهذا القول للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فهذا القول يعتبر من أبرز وأهم الآداب التي تتعلق بشريعتنا والتي لا غنى عنها

صحى يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو دعوة إلى الحق ونهي عن الخطأ. ولكن من المفيد جدا أن يعرف المسلم أدب النصيحة، فالنصيحة تختلف في أسلوبها بحسب حال من توجه إليه. فالنصيحة لعموم الناس تختلف عن النصيحة للحكام مثلا، والنصيحة بين الجماعة تختلف عن النصيحة لشخص في حال الانفراد به. ففي حالة الانفراد مثلا، باستطاعتك أن توجه الخطاب إليه مباشرة، أن تنصحه هذا الأمر هو كذا، حكم الشرع فيه كذا، يسبب لك هذا الضرر لأنك لازلت ساترا عليه، لم تفضحه أمام الناس، لم توقعه في حرج أمام الناس. أما في حالة حضور الناس فالنصيحة توجه باللفظ العام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إذا قام أحد بخطأ ما بال أقوام يفعلون كذا. لم يقل ما بال فلان يفعل كذا. فالنصيحة بين الناس فضيحة، كان يعمم: ما بال أقوام يفعلون كذا. فالمقصود سيسمع، فإن فهم أن الخطاب موجه إليه انتفع وازداد احتراما لك، وإن لم يفهم أن الخطاب موجه له علم خطأه في المسألة، لأنك تتكلم عن حكم هو قد أخطأ فيه. أيضا إذا تتبعنا كتاب الله عز وجل نجده يخاطب الناس أو يخاطب المذنبين بالعموم: الظالمون، الفاسقون، الفاسدون، وهكذا، ولا يتكلم عن شخص بذاته إلا إذا عم شره واشتد ضرره للمجتمع، كما تكلم عن أبي لهب بعد أن اشتد ضرره وعم لمجتمعنا وللمسلمين فذكره باسمه. ومن هنا إذا عم الخطر من شخص نصح سرا مرة ومرتين وأكثر، إلا أنه لم يرتدع وغش الناس وخدع الناس، فهنا نقول: إن سكت عن التحذير منه في نصيحتي فأنا أساعده على خداع الناس، فلا بد هنا من إيقافه عند حده بتحذير الناس منه. إذن النصيحة لها أسلوب تختلف من أمر إلى أمر ومن شخص إلى شخص، فالعوام ينصحون بطريقة معينة، ينصحون بتعزيز الخوف من الله عز وجل في قلوبهم، العلماء ينصحون بطريقة معينة أيضا، لابد من استخدام كمال الأدب معهم، لابد من إقناعهم بالدليل، لأنه عالم يقتنع بالدليل، يقتنع بالحجة، أمر ضروري. وكم من حادثة في التاريخ تعلمنا منها دروسا عظيمة في النصيحة. فقد ورد في الأثر أن صبيا علم شيخا بأسلوب بديع، دخل الصبي إلى المسجد فرأى رجلا عجوزا يصلي دائما، رآه يتوضأ فأدرك أنه لا يتوضأ صحيحا، لا يدرك أحكام الوضوء، ماذا يفعل؟ ماذا يقول للشيخ الجليل؟ طبعا مش عالم، شيخ أي رجل كبير، رجل عجوز يصلي من سنوات طويلة، هل يقول له كما يقول بعض الناس: أخطأت، وضوءك باطل، صلاتك كانت باطلة منذ بدأت الصلاة حتى الآن، قد يموت؟ ماذا يفعل هذا الصبي الصغير الذي لا يزال في سن التمييز؟ جلس أمامه في الوضوء وقال له: يا جداه علمني الوضوء. ثم أخذ يقول للرجل: أفعل أولا هكذا، ثم أفعل هكذا، ثم أفعل هكذا، والرجل ينظر إليه: ثم أفعل هكذا.

0: هكذا لأن الله تعالى قال في الآية كذا كذا. فعندما انتهى من وضوئه قال الرجل له: يا غلام علمتني وأدبتني. علمتني
1: انتفع بعلمه وبأدبه أدب النصيحة.
0: فأمر هام أن ندرك كيف نوجه النصيحة. النصيحة قد تقبل من الشخص الذي توجه إليه إذا كانت بأسلوب حسن، وقد ترفض منه ويصر على الخطأ إذا كانت بأسلوب فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. يا النبي، إذا كان فظا مع الناس غليظ القلب معهم لن فض الناس من حوله وهو نبي، فكيف بالناس مع غير الأنبياء؟ لابد من أسلوب لإيصال النصيحة إلى الرجل، لابد أن يدرك أنك تنصحه لأنك تحبه في الله، لأنك تخاف عليه من غضب الله، تخاف عليه من أن يحرق يوم القيامة. أما إذا شعر أنك توجه إليه النصيحة بقصد أن تشعره بالنقص أمامك، أن تشعره بأنك أكمل منه، فسيعاند وسيصر على خطئه، بل سيقول: أنا على الصواب وأنت على الخطأ. هذه أمور علينا أن نتعلمها تماما، وأن ندرك تماما كيف ننصح الناس على المنابر، في المساجد، في العمل، في الطرقات، في البيوت. كيف ننصح الناس؟ كيف أنصح زوجتي؟ كيف أنصح أبنائي؟ قد يخطئ الولد خطأ إذا كشف أمام والده، قد يهرب الولد من البيت خوفا من والده أو بسبب فظاعة هذا الخطأ، لأنه سيقول: علم والدي أنني وقعت في هذا الأمر وأنا أحبه فقد غير نظرته عني. وعلم الأب، كيف يعالج هذا الأمر؟ هو لا شك يفكر: إذا فاجأته بهذا الأمر قد يشعر بالنقص أمامي وبالمذلة أمامي. إذا علم إخوانه في البيت بهذا الأمر سينتقصونه، هم يظنون فيه الصلاح، فسيدركون أنه ليس على ذلك، وهو قد يكون صالحا إلا أنه أخطأ. لابد أن يفكر في طريق النصيحة، أن يجمع أبناءه مثلا فيختار كتابا من العلم يتكلم عن هذه المسألة، فيبدأ بموضوع آخر ليصل إلى هذا الموضوع، فيمر عليه ويشرحه ويبينه ويتابع القراءة، فيفهم الولد النصيحة ويفهم الخطأ ويفهم هذا الأمر، ثم يتابعه. فإن أصر على خطئه باستطاعته أن يأخذه جانبا وأن يناقشه وأن يبين له الأمر. أما أن يبادر بفضحه أمام إخوانه وهكذا، هذا يسيء تماما. بعد ذلك، نحن اليوم نعيش في زمن بعض الحكام قد نقول أنهم وصلوا إلى درجة من الظلم أو إلى درجة من تجاوز الحق، وبعضهم هو أخف، وبعضهم يرتدع بالنصيحة، بعضهم يخاف من الله عز وجل، بعضهم لا يخاف من الله عز وجل. من الخطأ أن نوجه النصيحة للحاكم كما نوجهها لعموم الناس. من الخطأ أن نواجه الحاكم بأسلوب فظ غليظ فنبعده عنا أكثر فأكثر، ونبعده عن ديننا وعن أن يكون رؤوفا بنا أكثر فأكثر. إذا دخل الحاكم مثلا إلى مسجد ليصلي الجمعة، فالناس أو الخطيب بين أمرين: إما أن يمدحه حتى يرفعه إلى درجة والعياذ بالله قد تصل أو هي شبيهة بدرجة الأنبياء، وهذا خطأ فادح. هذا الخطيب سقط، أنا على يقين أنه سقط في عين الحاكم لأنه مداح، والحاكم يدرك أنه يداهنه ينافقه، وسقط في أعين الناس، انتهى هذا الخطيب، الناس بعد ذلك لن يقبلوا منه شيئا. أو أن يقف الخطيب فاضحا الحاكم أمام الناس وهو يجلس في المسجد، فلا يترك شيئا من شروره إلا ويذكره، ولا يذكر شيئا من حسناته، وهذا خطأ فادح، لأنه بهذا الأمر أبعد الحاكم عن الصلاة، وأبعد الحاكم عن حبه للمساجد، وأبعد الحاكم عن حبه للعلماء، وعن حبه لدينه ولمجتمعه. وعندها قد يلجأ الحاكم إلى غيرنا، إلى من يمدحه ويقربه ويعلي من شأنه. عليه أن يقف وسطا، أن يوجه النصيحة بأدب يجعل الحاكم يفهم ويقدر من يقول، ويكون على درجة من التقبل للنصيحة. مثلا نجد ابن الجوزي، ابن الجوزي هو من هو في علمه ودينه وتقواه، لا يزايد عليه أحد. أراد أن ينصح الخليفة المستضيء بالله حسن ابن يوسف، نجده كان على غاية من الكياسة وحسن الخطاب والتذكير. بدأ يذكر حديثا جرى بين هارون الرشيد وبين شيبان الراعي، ويذكر أمورا ويقول كيف نصح هارون الرشيد، عندما قال له كم إذا حبس عنك الماء أو إذا منع عنك كوب الماء كم تشتريه؟ تموت إذا لم تشتري كوب ماء. قال بنصف ما أملك. قال إذا حبس كوب الماء في بطنك كم تشتري حتى يخرج؟ قال بالنصف الآخر. قال اتق الله في ملك لا يساوي كوب ماء عند الله عز وجل. يذكر هذه الأمور ولا يوجه الخطاب للحاكم. بعد ذلك أراد أن ينصح الحاكم، فقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك. جل جلال الله، انظر إلى الأدب. إن تكلم خفت منك، ولكني إن سكت خفت عليك يوم القيامة.
1: رغبه ورهبه،
0: يعني يبين له أنه يحبه حبا شديدا يجعله يخاف إن سكت عن نصحه أن يصيب الحاكم ضرر من الله عز وجل. ثم قال فأنا أقدم خوفي عليك لمحبتي لك على خوفي منك. جل جلال الله، أفهمه أنه بين أمرين، إن تكلم خاف على نفسه من العقاب من الحاكم، وإن سكت خاف على الحاكم، فقدم حبه للحاكم على حبه لنفسه. قال أفضل
1: أن أخاف على نفسي،
0: أن أخاف عليك وإن سببت ضررا لنفسي. انظر إلى هذه المقدمة اللطيفة التي أشعرت الحاكم بعظم محبة ابن الجوزي له. قال له قول الناصح، هكذا باللفظ، قول الناصح، لم يقل قولي لك نصحي لك، قول الناصح، اتق الله خير من قول القائل أنتم أهل بيت مغفور لكم. ابن الجوزي أراد أن يفهمه أن هؤلاء الذين يأتون للمدح أنتم مغفور لكم وأنتم وأنتم وأنتم، ويذهبون يشجعون الحاكم على فعل المعصية. هؤلاء العلماء يشجعونه، أنت مغفور لك، أنت من أهل البيت، أنت أنت. فأراد أن ينصحه، قال الأصل أن يقول لك اتق الله، لا أن يقول لك أنت مغفور لك. فقال قول الناصح، لم يقل نصحي لك أنصحكم، لم يوجه الخطاب إليه، وإنما تكلم في العموم، أنه في العموم الناصح إن قال اتق الله أفضل من أن يقول أنت من أهل البيت مغفور لك. فانظر كيف حذف كل ما يتصل بالخطاب وأطلق الكلام عن المواجهة، لأن الكلام يؤدي المطلوب، وما كان من السلطان إلا أن قبل منه هذه الوصية. ننظر بعد ذلك إلى مغنية حولت السلطان من الحرام إلى الحلال بأدب رائع. السلطان ملك شاه السلجوقي، طلب مغنية فأحضرت له فأعجب بجمالها واستطاب غناءها وهم بها. سلطان أراد أن يعاشرها في الحرام، ماذا تفعل؟ فقالت له: يا سلطان، إني أرادت أن تظهر له أنها أحبته وتحبه، إني أغار على هذا الوجه الجميل أن يعذب في النار. مدحت وجهه بطريقة توجه فيها النصيحة إليه، بدلا من أن تقول له: إن فعلت الزنا دخلت النار، قالت: إني أغار، جاءته بأسلوب الغيرة، إني أغار على هذا الوجه الجميل أن يعذب في النار، فإن الحلال أيسر وبينه وبين الحرام كلمة. يعني الحلال أيسر، كلمة إيجاب وقبول، أنت السلطان استدعي شاهدين، إيجاب وقبول نكون في الحلال، بين الحلال والحرام كلمة. فماذا قال السلطان؟ صدقت، واستدعى القاضي فزوجها منه وابتنى بها، وظلت امرأته وتوفي عنها رحمها الله تعالى. انظر إلى هذا الأدب، انظر إلى هذه الطريقة في النصح وفي توجيه الكلام إلى السلطان. لابد لنا أن نتعلم هذه الآداب، أن ندركها تماما، وخاصة عندما نرى سفيان الثوري سيد أهل زمانه في هذا الصدد. سفيان الثوري سيد أهل زمانه في العلم، في التقى، في الورع، في الأدب. نحن لسنا أعلم منه ولا على أدب أكثر منه، بل نحن لا نصل إلى حد قليل مما وصل إليه. ماذا قال؟ قال: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى. فانظر إلى هذا الكلام الجميل لنفهم منه بعد ذلك كيف تلقى المحبة عن نصح.
1: نعم، تحدثنا عن أدب النصيحة وعكسها المداهنة.
0: نعم.
1: ومن قول الحارث المحاسبي: ومن داهنك فقد غشك.
0: أولا، على كل واحد منا أن يفهم تماما، أن يخاطب نفسه، أن يفهم أنه من نصحه، من قدم إليه النصيحة، هو يحبه لأنه يخاف عليه.
1: وعندما يعلم أن النصيحة لوجه الله تعالى ولخير هذا الإنسان في الدنيا والآخرة.
0: تماما، يعني نحن بين أمرين: المنصوح عليه أن يدرك أن الناصح أحبه فنصحه، وإلا لو لم يهتم بهذا الرجل لما نصحه. والناصح عليه أن يتعلم أدب النصيحة، والمنصوح لا يجوز عليه أن يرفض النصيحة. فإن كان المسلم لا يقبل النصيحة من أحد، فليعلم أن نفسه مريضة، أن نفسه مريضة، عليه أن يسعى في إصلاحها، فهو في حالة التكبر لا في حالة التواضع، ولا يدخل الجنة متكبر، أي لا يدخل مع الأولين. عليه أن يبادر مسرعا إلى إصلاح نفسه. فأعظم الخلفاء كانوا يقبلون النصيحة، بدءا بمن تريد. أبو بكر كان يقبل النصيحة، بل كان يدعو الناس إلى نصحه. سيدنا عمر كان يدعو الناس إلى نصحه، وهكذا سيدنا عثمان وسيدنا علي وهارون الرشيد وعمر ابن عبد، كلهم معظم الخلفاء، معظم الأمراء الأتقياء كانوا يقبلون النصيحة. هارون الرشيد كان يأمر الناصح أن يأتي إليه لينصحه، وكان يطلب منه أن يذكره بالآخرة وأن يذكره بالنار حتى يغمى عليه خوفا من الله، وهكذا ابن عبد العزيز. لا يجب على السلطان أن يرفض النصيحة، إن كان عاقلا عليه أن يأتي بصاحب حكمة ليذكره في كل أسبوع. إن كان يريد المستقبل لنفسه ويريد أن يكون الناس في قبضة يده، فعليه أن يقرب أهل الحكمة لنصحه دائما، وعليه أن يمنع أهل المداهنة من الاقتراب إلى مجلسه،
1: أن يمنع المداحين هو.
0: أن يمنع المداحين، لأن المداح لا يحبه ولكن يحب نفسه يمدحه من أجل مصلحة شخصية، وليجرب أن يمنعه من المدح أو أن يمنعه من مصلحته الشخصية، سيجده امتنع عن مدحه إلى ذمه. إذن من داهنك فقد غشك، هذه قاعدة هامة، عليك أن تفهم أن كل من يداهن هو يغش. ما هي المداهنة؟ أي من رآك على انحراف عن طاعة الله وأظهر لك رضاه بما أنت عليه ولم ينصحك ولم ينكر عليك فقد غشك، وعليك أن تعتبره من جملة أعدائك المبغضين لك، لأن هذا الموقف هو موقف الأعداء لا موقف الإخوة المحبين. هذا أمر هام جدا. إذا كنت على خطأ فأظهر صديقك لك الرضا بهذا الخطأ وكأنه يشجعك عليه، هذا لا يحبك، هذا عدو لك. إذا كان الحاكم على خطأ فأظهرت الرعية الرضا بما يفعله الحاكم، فهذا غش للحاكم، وهذه مداهنة من الرعية للراعي، وقد تكون بسبب الخوف منه، فعلى الحاكم أن يدرك أنهم إن أقلعوا عن الخوف سينقلبون عليه. إذا العالم قبل أن يمدح من الناس على كل شيء فليدرك تماما أن الناس يغشونه، وعليه أن يرفض المدح من الناس وأن يقبل النصيحة وأن يطلب من الناس أن يخبروه بأي أمر إذا رأوا عليه شبهة ليوضح الأمر لهم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. رحم الله امرأ أهدى إلي بين عيوبي،
1: بين لي
0: يعني
1: عيوبي. نعم.
0: الرجل حتى العالم قد يكون على عيب في نفسه لا يعرفه، فعليك أن تسلك طريق الأدب في نصحه، بأن تذهب إلى عالم يحبه أو إلى شيخه أو إلى قريب منه لتقول له أن يوجه إليه النصيحة في هذه الأمر، لأنه يقبل النصيحة من شيخه، من صديقه، من عالم آخر. سيدنا عمر كان يبحث عمن يستطيع أن يتعرف على عيب في نفسه ليبين له هذا العيب. وانظر إلى أدبه في الكلام. رحم الله دعاء امرأ أهدى، سمى النصيحة في تبيان العيب هدية، وبين أن هذه الهدية تستحق الدعاء لمن أداها. فانظر إلى هذا الأدب، فالمؤمن يحب النصيحة ويقبل بها، وهذا الأمر من علامات المتواضعين. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد الناس تواضعا، لذلك قال المحاسبي: من لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك. لا يمكن أن يكون أخا لك. الأخ يقبل النصيحة من أخيه، والذي لا يقبل النصيحة
1: نعم.
0: الذي لا يقبل النصيحة قد لا يكون على حال المتواضعين، وإنما قد يكون على حال المتكبرين. ولذلك نذكر ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا خير في قوم ليسوا بناصحين، ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين. وأنا أقول في النهاية: فليختبر كل مسلم وكل إنسان نفسه، هل تقبل نفس النصيحة أم لا؟ هل نفسي متواضعة أم لا؟ هل نفسي سليمة من هذا العيب أم لا؟ هل أوجه النصيحة لصديقي أم لا؟ إذا كنت ممن يوجهون النصيحة فأنا أحب أصدقائي وأنا أحترمهم. هل أوجه النصيحة لمجتمعي؟ فهذا يعني أنني مخلص للمجتمع أم لا، أم أنني لا أبالي بحال مجتمعي؟ هل أوجه نصيحة لأمتي أم لا؟ والمسلم لابد أن يتفكر في أوضاع أمته، أن يكون ممن يلاحقون أمور دينه وأمور مجتمعه. إذا انتصرت أمته فرحة، وإذا تراجعت أمته حزنة. عليه أن يبحث عن أسباب ضعف المجتمع ليعمل من أجل إصلاح هذا المجتمع بالنصيحة الكريمة الفاضلة، وكل إنسان لا ينصح ولا يقبل النصيحة لا خير فيه، نفسه مريضة لا خير فيه، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه.
1: نسأل الله العلي القدير بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا قول جامع شرحناه وعلقنا عليه، قول للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: من نصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك، ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. حتى الملتقى في الغد بإذن الله تعالى، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات البينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول اليهود حينما أرسل إليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بعهودهم ومعاهدتهم التي عقدها معهم ساعة جاء المدينة، أن يدفعوا شيئا من أموالهم ليؤدوا حق الأمة الجديدة والدولة الإسلامية المنشأة مثل ما يؤديه المؤمنون، لأن كل شيء سيعود عليهم بالحراسة وبالخدمات وإلى آخره. فماذا قالوا؟ قالوا إن الله يقول أقرضوا الله قرضا حسنا، فكأن الله أصبح فقيرا. شوف الأدب في الخطاب عن الله أو في الكلام عن الله. قالوا إيه؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنه جاي يطلب منا إيه؟ ولم يفهموا أن كلمة القرض تلطف من الحق سبحانه وتعالى واستدرار لحنان الأخ على أخيه، لأن الله شاء أن يحترم أثر مجهودك وعرقك، فإن وصلت إلى شيء من المال فهو مالك. فإن قال الله لك أعطي أخاك أقرضني ليضمن أنها عند مليء، ليضمن أنها عند مليء، أدبهم مع الله. ما هم قالوا برضو مع الله يد الله إيه؟ مغلولة. يد الله إيه؟ مغلولة. وده سببها أنه جاءت سنة جد، فلما ذهب الذين يأخذون منهم أجورهم أو أشياءهم قالوا السماء بخلت علينا ويد الله مغلولة فلم تعطنا رزقا فانتظروا علينا إلى أن يأتي إيه؟ نحن نريد أن نأخذ من الأسلوب اجتراءهم عن الحديث عن الله. يد الله مغلولة، والغل أنتم تعرفون كيف يوضع، يوضع في الرقبة وتضم اليدين هكذا، ويقولون إن الله فقير. إذن فهذا كله تسلية لسيدنا محمد، حتى إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أصحابه باستهزاء يقول الله لهم إنهم لن يصنعوا معك أنت ولا مع أتباعك، إن هذا موقف مني أنا، يقولون كذا ويقولون كذا. فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم قد وصل بهم إلى أن يجترئوا على الذات المقدسة العليا ويقولون فقير ونحن أغنياء ويقولون يد الله مغلولة، أفا تحزن وتأسى على أن يقول لك أي شيء أو يقول لأتباعك أي شيء؟ نعمة المواساة من الله لرسوله، نعمة التسلية، إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. إيه سنكتب ما قالوا دي؟ قال لك لأن الله علمه صح، وعلمه مش هينسي، لا يضل ربي ولا إيه كلمة سنكتب ليه؟ قال لك حتى لا يؤاخذهم يوم القيامة بما يقول هو أنهم فعلوه، ولكن بما كتب عليهم ليقرؤوه بأنفسهم. يبقى سقطت الإيه؟ سقطت الحجة بتاعتهم. مثلا ده انت بتقول كده، لا سنكتب ما ايه، ويجب ان تفهموا ان سنكتب ما قالوا ليكون حجة عليهم، كأن الكتابة ليست كما نظن فقط ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس. لان ايه اللي يخليني نفهم؟ يقول لك انت كتبت علينا، لا، ما دام كتاب يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يدل على أنه ساعة يرى ما كتب يعلم أنه منه. وإذا كنا احنا دلوقتي بنسجل على خصومنا أنفسهم وكلمتهم. أنا استبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الأنفاس ويسجل الأصوات ويسجل الحركات بحيث إذا قرأها الإنسان لا يستطيع أن يكابر ولا أن ينكر. سنكتب ما قالوا. وبعد ذلك جاء ليقرب من رسول الله، قال هذا ما صنعوه في القمة، يد الله مغلولة وإن الله فقير، ده اللي في القمة. وبرضو في الأنبياء بتوعهم، أنبياء وقد سنكتب ما قالوا ونكتب إيه قتلهم الأنبياء بغير حق. دي بقى ابتدأت مرحلة إيه. يبقى إذن لما تيجي الحملية دي يبقى الرسول يتسلى ولا لا؟ قالوا في ربك يا محمد ما قال، وقتلوا الأنبياء إخوانك، أإذا صنعوا معك ما صنعوا تحزن؟ لا تحزن. وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا، والكتابة لتكون حجة عليهم بشهادة أنفسهم. وبعد ذلك حينما يجازون على ما كتبناه عليهم بشهادة أنفسهم نقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق. الحريق يصنع إيلاما إحساسيا في النفس، والإحساس مختلف، مرة إحساس يكون بالبصر، ومرة الإحساس يكون بالإيه؟ بالأذن، ومرة الإحساس يكون بالشم، ومرة الإحساس يكون باللمس، ومرة الإحساس يكون بإيه؟ بالذوق. قال لك الذوق ده سيد الأحاسيس، لأنه هو ده اللي ما يضيعش من حد أبدا. يمكن واحد يبقى أعمى، يمكن واحد يبقى أصم، يمكن واحد تيجي هنا تنشل دي ما تقدرش تلمس، يمكن واحد ينزكم زكام مستمر ولا يشمش، إنما الذوق ذوقه. شوف كلمة ذوقه دي، ولأن الذوق أمر من داخل الذات، أمر من داخل الذات، يبقى دي أبلغ في الإيلام ولا لا؟ ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف بقى التعبير القرآني، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جاب حكاية الايه؟ الذوق. بس جاب أذاقها وجاب شيء لا يذاق، اللباس، واللباس بيذاق؟ أم قال لك لا، ده بد ودش كون الحسة اللي بتحس حسة عامة ومن داخل النفس وكونها شاملة لكل حتة لباس الجوع. يبقى الإذاقة مش في حتة يعني، الإذاقة في ايه؟ كل حتة. فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى دي شدة وقع الإله واستيعاب المؤلم لكل أجزاء الجسم حتى أن الذوق صار في كل ايه؟ في كل مكان. ذوقوا عذاب الحريق، النار الايه؟ القوية التي ذلك، أي قول الحق ذوقوا عذاب الحريق. ذلك إشارة إليه بما قدمت أيديكم، يعني إحنا ما ظلمناكوش ولكنكم ظلمتم أنفسكم. وكلمة بما قدمت أيديكم، أكل المعاصي تقديم يد؟ طب ما في معصية للعين وفي معصية لللسان وفي معصية للرجل وفي معصية للقلب، كل كتير مش معنى ما قدمت أيديكم. قال لأن الأعمال الظاهرة تمارس عادة باليد، فاليد الجارحة المنفعلة التي نفعل بها أكثر إيه؟ أمورنا. يبقى بما قدمت أيديكم يعني إيه؟ بما قدمتم بأي جارحة من الإيه؟ من الجوارح. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذوقوا عذاب الحريق نتيجة ما كتب. اللي كتب ايه؟ منه قول ومنه ايه؟ فعل. قول اقتراء في اللسان ان الله ايه؟ فقيه. وفعل قتلهم الايه؟ الانبياء. يبقى هيذوقوا عذاب الحريق نتيجة لإيه؟ للعمليتين دول، القولية والفعلية. ذوقوا عذاب الحريق، ومع بعد ذلك يخبرنا أنه لم يظلمهم، وإنما صنع بهم ذلك لأنهم قدموا بأيديهم، قدموا بأيديهم ما يستحقون عليه ذلك. والقضية العامة في الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد. هنا برضو وقفة لخصوم الإسلام، يقول لك الله يقول في قرآنهم الذي يعتبرونه مش مستشرقين بقى، يقول إن الله ليس بظلام للعبيد. وكلمة ظلام دي مبالغة في ظالم، فيه ظالم وفيه إيه؟ في ظلام. يبقى الظلام ده يعني بيظلم إيه؟ ظلم قوي ومتكرر يبقى مبالغة في مين؟ في ظالم. نفهم كده، يبقى ظلام إيه؟ صيغة مبالغة في ظالم، خلاص. وصيغ المبالغة كثيرة، زي ما قالوا فيها وحبوا يجمعوها كده، قال لك فعالنا وإيه أو فعيله إيه؟ في عن فاعل بكسرة بديله. يبقى ظلام دي زي ما تقول أكال، قتال مش قاتل، يمكن القتل ده عملها مرة واحدة، إنما قتال يبقى عملها إيه؟ بقى عملها حرفة. ناهب، وبعدين يقول لك ده نهاب، الله يبقى بقى إيه؟ بينهب كتير، يعني النهب ينهب كثيرا أو يعدد النهب في الناس. إذن دي اسمها صيغة إيه؟ مبالغة. صيغة المبالغة إن وردت في الإثبات، يعني في الأمر الموجب، تبقى أثبتت الأقل. فلما تقول فلان ظلام يبقى ثابت له انه ظالم ولا لا؟ طبعا ما دام اثبت له الايه المبالغ فيه، يبقى اللي مش مبالغ فمن باب اولى. فلان علام او علامه، يبقى عالم ولا مش عالم؟ انما اذا قلت فلان عالم اتقول فيه علامه؟ يبقى اذا هنا صيغه ايه؟ صيغه مبالغه. ومعنى صيغه مبالغه ليست اسم فاعل فحسب، وإنما اسم فاعل مبالغ فيه. ومبالغ فيه ليه؟ لأن الحدث يأتي منه قوي يظلم ظلم فاحش، أو لأن الحدث متكرر فيه متعدد، خلاص. فإذا ما أثبت صفة المبالغة يبقى من باب أولى تثبت صفة غير المبالغة ولا لا؟ فإذا قلت فلان أكال يبقى آكل ولا مش آكل؟ ده في الإثبات. لكن في النفي إذا نفيت صفة المبالغة لا يستلزم منها الصفة الأصلية أنها تنفى. فإن قلت فلان إيه ليس علامة، يا سيدي يمكن عالم، لا مدام أنت بتنفي صفة إيه، أنت تنفي عنه أن يكون مبالغا في العلم، إنما هو عالم، مفهوم. يبقى إيه؟ علامة وتحتها علام وتحتها ايه؟ عالم. فاذا اثبت علامة يبقى ثبت انه علام وعالم، واذا ثبت علام يبقى ثبت انه عالم. لكن اذا نفيت علامة يبقى اكن اتنفى عنه انه عالم؟ لا. يبقى اذا اثبت صفة المبالغة ثبتت الصفة التي ليس فيها مبالغة من باب أول، خلاص. وإذا نفيت صفة المبالغة لا، تقول عنده الأصل يا أخي عالم ولهش علامة، مش علامة مش عارف كل حاجة، إنما عالم ولا مش عالم؟ على الأول. الآية هنا ظلم دي صيغة مبالغة ولا لا؟ هنا منفية ولا مثبتة؟ تبقى مدام قال ليس بظلام، طب ما يمكن يكون ظالم بس. فهمت بقى؟ فهمت التشكيل جاي منين؟ هو مش ظلام صحيح، ما هوش أكال، إنما آكل، ماشي. لما تقول فلان ليس بأكال يبقى يمكن آكل بس، مش كده؟ فقولك الله ليس بظلام يبقى ما يلزمش عنه إنه مش ظالم، يبقى يمكن يقول إيه؟ يبقى ما نفتش الظلم عن الله، بس نفت عنه أن يبالغ في الظلم. إنما الظالم ظالم بس كده ممكن إيه الآية تديه نقول له ما فهمتش لماذا تكون المبالغة. المبالغة إنما تكون لأن الحدث متكرر. زي فلان الواحد منا بيأكل 3 طقات، السليم المستقيم بيأكل كم طقة؟ فيه واحد يأكل 5 طقات ولا 10، فبإيه يبقى المبالغة بتاعته مش في كمية الأكل، في عدد مرات الأكل. ده أكون ليه يقول ده بيأكل في اليوم 6 مرات و5 مرات، إذا عد المرات. وقد يكون لأنه برضو بيأكل مرة واحدة بس، بيأكل بدل الناس بتأكل رغيف بيأكل رغيفين و3، يبقى المبالغة تيجي في كم حالة؟ حالتين، يا في التكرر يا في الحدث الواحد. خلاص؟ اللي حيظلم ده مش لازم يكون أقوى من المظلوم؟ ها؟ أقوى من الإيه؟ من المظلوم. يقول له إيه وأقوى من المظلوم؟ طب هو قال لك ليس بظلام للعبد ولا ليس بظلام للعبيد؟ الله، طب العبيد من يوم امتى دول؟ من اول ايه؟ من ادم لحد ما تقوم الساعة. طب افرض ان ظلام دول كلهم يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ ولو كان كل واحد هينظلم ظلمة خفيفة كده يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى ان اردت تكرير الحدث فافطن ايها الغبي الى قول الله، لم يكن ظلام للعبد او ظلام على الاطلاق، وانما قال ظلام للعبيد. يبقى كل عبد هياخد ايه؟ حتى الظلم. مدام كل عبد هياخد حتى الظلم يبقى كم عبد؟ كتير من يوم ادم يبقى ظلام ولا مش ظلام؟ يبقى لتكرره. طيب عال امسك دي. طب واذا كان الظالم لابد ان يكون اقوى من المظلوم، اذا فكل ظلم يكيف بقوة الظالم. فاذا كان الله اباح لنفسه ان يظلم يبقى ظالم بس ولا ظلام؟ يبقى ظلام. او لانه مدام قوته ده قوة فظيعة دي يعني وحد يطيقه، يبقى إن أردت الحدث يبقى إيه؟ ظلام. وإن أردت التكرار يبقى إيه؟ ظلام. يبقى إذن قول الحق ليس بظلام للعبيد. نقول لهم أنتم بتستدركم لأنكم إما أغبية لم تفهموا مرامي الألفاظ في اللغة، وإما أنكم عالمين خدت بالك وبت إيه؟ وبتكبروا علشان تغشوا الناس اللي ما عندهمش إيه؟ رصيد، اللي ما عندهمش رصيد لغوي يقدر يعمل بتاع. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لكتابه من ينبه الى اسرار اعجازه. الذين قالوا برضو جايب بلبلة من البلبلات اللي بتعملها اليهود مع النبي. وبعد ما انتهى من غزوة أحد يريد أن يقرر مبادئ يثبت فيها معسكرات العداء للإسلام. معسكرات العداء للإسلام اليهود النصارى، بس النصارى ما كانتش فاقعة قوي هنا لأن ما كانش لهم جالية ولا أي حاجة. المشركين بتوع قريش في مكة، المشركين اللي حوالين المدينة اللي بقوا يغيروا كل ساعة على الإيه؟ على المدينة. فبدل القرآن بعد غزوة أحد التي صفت وربت وامتحنت وابتلت وعرفت الناس قضايا الدين، أراد أن يضع المبادئ. قال هؤلاء أعداؤكم تذكروهم جيدا، قالوا في ربكم كذا، خلاص، ويقولون في رسولكم كذا، وقتلوا أنبياء، مش كده ولا لا؟ بدوا يقول لنا بيعملوا إيه بيعملوا إيه. فبقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هم بيدعوا كده بيقولوا ده ربنا قال لنا كده في التوراة، إياكم أن تؤمنوا برسول يأتيكم حتى يأتيكم بمعجزة محسة. المعجزة المحسة دي إيه؟ إنه قرب قربان والنار إيه تنزل من السماء تأكله. ده كان صحيح. انتوا طبعا بتسمعون قصة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، اللي هم قابلوا مين؟ إذ قربا قربانا، خلاص، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. احنا عايزين نفهم كده، أنا عايز الواحد يقبل على القرآن ويقعد يشوف اللفظ ده جاي ليه. تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ ده القبول ده عند الله، وهي مسألة سرية عنده، كيف نعرف نحن أن الله تقبل أو لم يتقبل؟ يبقى لازم عمل للقبول علامة حسية، مش كده ولا إيه؟ طب القبول من الله ومسألة سرية ما نعرفش، أنا أعمل عمل وأنت تعمل عمل، يمكن أنت ربنا يقبله وأنا مثلا أو غيري العياذ بالله ما يقبلوش ربنا. من الذي أعلمني أن الله قبل عملك قربانك ولم يقبل عملي وقرباني؟ والقبول حرب من أسرار الله، مش كده؟ طب إذا ما نعرفش العمل دي إلا إذا كانت علامة القبول شيئا إيه؟ حسيا، بدليل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يبقى مين اللي قال؟ اللي ما قبلش قربانه، مش كده ولا لأ؟ طب هيقتل مين؟ الله، أكنه عرف ولا ما عرفش؟ تبقى مدام عرف تبقى لازم فيه حاجة حسية ولا لأ؟ فكأن العالم المحس عند زمان أن الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حسا ومعنا، لسه عالم الحواس ولسه في الأول يخاطبهم بالإيه؟ بالأمور الإيه؟ المحسة. ولذلك كانت معجزات الأنبياء كلها أمور إيه؟ محسة. إبراهيم نار، هي نار وقلنا لها ما تحرقيش، محسة دي ولا لأ؟ سيدنا موسى مثلا عصا وتنقلب إيه؟ حي. سيدنا عيسى عليه السلام يقول للأكمه الأبرص طيب، حاجة حسية ولا لا؟ بس الحسية دي لها ميزة إنها بتقنع الحواس صحيح، إنما بمجرد ما تقع مرة واحدة تنتهي، لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الإنسانية هي المعجزة الباقية اللي باقية، وعشان تبقى باقية مش ممكن تكون حسية، إذن فلازم تيجي معجزة سيدنا اللي هيكون ختم الرسل اللي القيامة حتى تقوم على دينه، يبقى لازم تكون أمر إيه؟ طوال ممتد، ممتد يناقض الحسية ولا لا؟ لأن الحسية اللي شافها يقول واللي ما شافهاش، فكانت المعجزات إيه؟ حسية. قرب قربانا فتقبل، المهم قربان يعني شيء يتقرب، عمل بر يتقرب به إلى الله، قربان ديا زي غفران زي عدوان، يبقى عمل بر يتقرب به إلى الله. إلى الله قبول عمل البر سر من أسرار الله، فما الذي أدرى هؤلاء أن قربانه تقبل وقربان ده ما تقبلش؟ يبقى لابد أن تكون مسألة إيه؟ حسية. يبقى إذا لما قالوا كده يبقى ابني آدم بالحق لهم قابيل وهابيل اختلفوا على أي شيء؟ ما بنبحث، ما القرآن ما قالناش مختلفين على إيه؟ أهي دعوة إن واحد منهم مقرب إلى الله أكتر بأي شكل، ما تقولش بنت، ما تقول أي حاجة، لو كانت المسألة مهمة كان ربنا إيه؟ قال هلا، إنما هم المهم خلاف ومين، وحكموا السماء تحكيم، مبدأ تحكيم السماء حد ينقضه ده؟ ما حدش ينقضه، مبدأ تحكيم السماء لازم كان لكل واحد منهم إيه؟ شبهة، لازم لكل واحد منهم إيه؟ فلما الشبهة دي قامت أمام الشبهة دي مفيش إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة، يبقى يحكموا مين؟ ما هو احنا دلوقتي لما بنختلف على حاجة بنقول يلا نعمل ايه؟ قرعة، علشان لا يبقى هوايا ولا هواك، نكتب ورقتين كده كل واحد ايه؟ يمد ايده، ويبقى القدر هو اللي بي ايه؟

ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ده يدل على أنه مؤمن بمنهج السماء. مؤمن بمنهج السماء. والثاني مزعزع مش كده؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى مين اللي منهج السماء صاحب إيه؟ اللي تقب القربان. يبقى دي حيثية لتقبل القربان ولا لا؟ ولأنه مصاحب لمنهج السماء علشان نقول ده صحيح. إذن لازم نفهم أن الحق سبحانه وتعالى حين يلقي قضية من قضايا الإيمان لازم ناخد ما وراءها نتدبرها. إيه دي مطلوب؟ أم قال لك وما تفتكرش أن التاني وإن كانت الشهوة طلمست عنده شوية لا ده برضه فيه خير. ليه؟ طب ده هو قال له هقتلك، قال له قتلتني انا مش انا حبيت تقتلني انا مش حابب اقتلك لاني اخاف الله. ايه قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه، يدل على انه يعني تردد، لان لا يقال طوعت الماء انما يقال طوعت الحديد، فكأن نفسه في ايمان بيعارض النفس، إلا أن النفس إيه غلبت وطوعت له نفسه، ما دل على أن حصل فيه إيه برضه حصل فيها، فطوعت له نفسه قتل أخيه. ولما قتله وهدأت شرة الغضب وسعار الانتقام شاف أخوه كده ملقي برضه البقية، وقف كده قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. برضو فيه ولا ما فيه شيء؟ برضو فيه. إذن الكلام فإيه هنا بقى على هذا النظام؟ قالوا اليهود إن ربنا عاهد إلينا، عاهد إلينا يعني إيه؟ أمرنا ووصانا إنه ما يمكنش نؤمل برسول حتى يأتي بإيه؟ قالوا كده لأن معجزة الرسول لم تكن من ناحية المحسات، وانتهى عهد الإعجاز بالمحسات، فهم جابوا المحسات عشان يعملوا إيه؟ يعملوا لنفسهم شبه عذر في انهم لم يؤمنوا. قال له احنا ربنا عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتي بايه؟ بقربان. وبين لنا بقى القربان كان بيتقبل ازاي. ديك ما قال لناش في الصوره بتاع واتلو عليهم نبا ابني ايه؟ بقربان تاكله ايه؟ ولذلك القران عمال ايه؟ عشان ما تفهمش ان في حاجه مكرره في القران، ده كل دي بتخدم كده. اهي قربان تاكله النار، فهمت لنا ايه؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل بايه يا سيدي؟ نزلت نار من السماء كلته. يبقى الايه الثانيه اللي ادتنا الايه؟ شوف بقى الردود، بقى شوف الردود الالهيه المقنعه الممتعه. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا اي الرسول بقربان تأكله النار، يبقى ده دليل على أنه إيه؟ من عند الله. قل الله، قل، شوف هذه الجواب أهو، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. يعني برضو جابوا قربان وكلتوا النار ومع ذلك كفرتم به. يبقى لو كان كلامكم ده صح كان يبقى الرسل اللي جابت لكم قربان وأكلتوا النار كنت إيه؟ يبقى المسألة انتوا عاملينها تمحيق ولا لا؟ تمحيق. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينة وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في قولكم حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كنتم صادقين قتلتم، طب ما جابولكم قربان. وربنا بقى بده يدينا قضية أن عهد المعجزات الحسيات انتهت، ورشد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكمال، لازم يجيب آية عقلية. ليه؟ لتظل مع المنهج إلى أن تقوم الساعة. ولو كانت حسية لأخذت المعاصرة الذي شهدها وتركت من يأتي بعده بغير معجزة ولا برهان. أما مجيئها عقلية فتستطيع أنت الآن أم تقول سيدنا محمد رسول الله وتلك معجزته. إنما هبها كانت حسية وجات قربان وتأكل النار كنت تعمل إيه أنت بقى؟ لا، رسول وتلك معجزته.

0: رسول، واللي اخر واللي قبل ما تقوم الساعه رسول، وتلك ايه معجزته. ثم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان الذي يؤتي بالايات وهو الحق سبحانه وتعالى لا ياتي بالايات على وفق امزجه البشر، ده ياتي بالايات اللي تثبت الدليل، انما انت تقترح الايه لا، انا اللي اجيب الايه والايه يبقى فيها الدليل. ليه؟ ام قال لك شوف بقى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه ينبوع او تكون لك جنه من نخيل وايه وعنب فتفجر الانهار، او يكون لك بيت من ايه من زخرف، او ترقى في السماء. كم ايه كم معجزه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا، يعني نشوفك انت نازل كده بالكتاب. كلام حس ولا مش حس ده كله؟ فالرسول فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله: وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحها خصومك والكفار والمعاندون، ايه اللي منع من ان نجيب الايه؟ الا ان كذب بها الاولون. طب ما هي جت ايات برضه وكذبوه. طب ما هو اللي بيقولوا حتى ياتينا بقربان تاكله النار، قال لهم القربان وتاكله النار، ومع ذلك ايه ومع ذلك كذبوا. اذا فالمساله تمحيك ولا مش تمحيك؟ مماحكه. ويسلي الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسليه الله لرسوله اما تسليه بالنظير والمثل في الرسل، ان كانوا كذبوك ما تزعلش لا تاسى، فانهم كذبوا رسلا من قبلك كثيرين وانت لست بدعا من الرسل، يبقى ان كذبوك فقد ايه كذبت رسل من قبلك، كذبت رسل فقد كذب رسل من ايه من قبل، يبقى اذا ما انتش بدع في هذه المساله. ويتسامى الحق سبحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله الى مرتبه العلو الالهي، ويقول له ده المساله مش مسالتك، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق ما تكذبش ابدا، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. جابها في مين؟ جابها عنده هو. قال له لا، انت حد يقدر يقول لك كذاب؟ ده هم بس بيكذبون. الظالمون يجحدون ايات الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنا وياكم ايها الاخوه والاخوات مع تفسير ايات بينات من سوره ال عمران وخواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
2: سبحان الابدي سبحان

آخرا من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليه.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة، حينما يفكر الإنسان أن يطفئ نور الله يكون أحمقا. لو رأيت رجلا يتجه إلى الشمس وينفخ بفمه حتى يطفئها تحكم بخلل في عقله. إن البشر جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون إطفاء ضوء الشمس، فكيف يستطيع إنسان أن يطفئ نور الله عز وجل؟ فالحق كالجبل الشامخ، لو أن أهل الأرض جميعاً ائتمروا على هذا الدين لا يستطيعون. يتحدثون كثيراً، يتوعدون كثيراً، لا لأن أهله أقوياء، لا، هم أضعف خلق الله، بل لأنه دين الله. وأنت أيها المسلم لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، والله سبحانه وتعالى يمكن أن ينصره بأعدائه دون أن يشعر، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا لهذا الدين، أن تكون جنديا للحق وخادما لهذا الدين. إذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. توضيح المعنى، لماذا تتردد في أن تضرب شرطيا؟ لأن الدولة كلها وراءك. أنت لا تعتدي على إنسان عادي، تعتدي على من يمثل سلطة. لو وسعت المعنى، لو عاديت وليا لله، وتعريف الولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي مؤمن صح إيمانه وصح عمله هو ولي من أولياء الله. فقبل أن تفكر أن تعتدي على ولي أو على مؤمن عدوانا بلسانك أو بيدك أو بحيلة أو بإغراء أو بضغط، عد للمليون، لأن الله معه. هذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أيعقل من أجل امرأتين أن يكون الرد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة؟ قال علماء التفسير: معنى الآية أنك إذا أردت أن تكون في خندق معاد للحق فاعلم من هو الطرف الآخر. في منطق العصر القطب القوي سفيره معظم مبجل محترم إلى درجة لا تصدق. نحن حينما نتقي أن ننال السفير بأذى لا لأنه إنسان مصارع، لأن دولته قوية جدا، يعني للتقريب، من آذى لي وليا آذنته بالحرب، ومن حاربه الله قصمه، ومن حاربه

ثاني جحيما وأنت في قبضة الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أتصور أن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يعادي أولياء الله، لأن الله ينتقم منه أشد الانتقام. أذكر قصة وقعت. إنسان له دعوة إلى الله وأظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، يركب مركبته، مس مركبة أخرى وفي أضرار طفيفة جدا، والرجل ورع، فكتب ورقة وكتب هاتفه وهو متحمل إصلاح هذه المركبة، بلغت ما بلغت والخلل طفيف جدا. هو يكتب الورقة ليضعها في السيارة، جاء صاحب السيارة، ولا يليق في هذا المجلس أن أذكر ماذا فعل هذا السفيه مع هذا الإنسان الذي يعني مس مركبته عن غير قصد وتعهد بإصلاحها. لم يدع كلمة سوقية إلا وقد وصفه بها أمام الناس. الرجل صبر ثم افترق. في اليوم التالي عنده مزرعة في منطقة جميلة جدا حول دمشق، وقد دعا أصدقائه لهذه المزرعة. أحد أصدقائه تأخر فاتصل به على الهاتف المحمول، فإذا هو قد ضل الطريق. قال له: أنا سآتي إليك إلى المكان الفلاني. في المكان الفلاني صار حادث سير، أصيب بانقطاع في عموده الفقري وشل فورا، وقد أصبح قعيد الفراش وهو في مقتبل العمر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربته فقد قصمته. عد للمليار قبل أن تعتدي على مؤمن. والإنسان ما دام معافا من سفك دم مؤمن فهو بخير. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، لأن الذي يقتل مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها إلى أبد الآبدين. هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين وكأنهم في نزهة، هؤلاء أمامهم يوم عسير. لذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني قبل أن تبحث عن النوافل أدي الفرائض، أدي الذي افترضه الله عليك، تكن عبدا لله عز وجل متفوقا. أدي الذي افترضه الله عليك تكن أعبد الناس. قبل أن تخوض في النوافل هل أديت الفرائض؟ قبل أن تجعل من مشكلتي 8 ركعات أو 20 مشكلة الفرض ألا تختصم مع إخوانك المؤمنين. الفرض وحدة المسلمين، الفرض لم شمل المسلمين، الفرض المودة بين المسلمين. قبل أن تجعل من بعض القضايا الجزئية مشكلة تعادي بها من تعادي وتسالم من تسالم، أدي الفريضة وهي وحدة المسلمين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أدي الفرائض تكن أعبد الناس. إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فاحملها على النوافل، وإن أدبرت يعني فترت فاحملها على الفرائض. ولو أنك صليت 5 وما زدت شيئا، وصمت رمضان، وحججت بيت الله الحرام، وأديت زكاة مالك، دخلت الجنة. أدي الذي افترضه الله عليك تكن أعبد الناس. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الفرائض كالضرائب تؤدى

0: والمواطن لا يشكر على أداء الضريبة. أما إذا تبرع ببناء لمدرسة أو لمستوصف يقام له حفل تكريمي، هذا تبرع. فالفرائض كالضرائب لا بد من أن تؤدى، أما النوافل هي التي ترقى بها. الناس لا يفكرون أبدا بإنفاق المال إلا على أنه زكاة، لا يفكرون أبدا بإنفاق المال على وجه الصدقة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، يعني إذا أحبك الله أنت أسعد الخلق قاطبة. للتقريب، لو أن إنسان يملك 90 مليار من عملتهم وكنت أنت لا تملك شروى نقير والله يحبك، أنت أسعد منه. وما يزال عبدي يتقرب بصلوات نافلة، بصوم نافل، بصدقة، بخدمة، بطاعة، بتلاوة كتاب، بنصح مسلم، بدعوة إليه، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه. صار هناك نور في سمعه، فلا يقبل من خلال أذنه إلا ما كان حقا. قصة غير صحيحة، قصة غير مؤدبة، فكرة غير متوافقة مع كتاب الله، كلام بلا دليل، صار في عنده مصفات، كأن نورا في أذنه يسمع بنور الله. كنت سمعه، كل ما يتلقاه عن طريق أذنه يقيم بالكتاب والسنة، فما خالفه رفضه. صار في عنده مقياس، النور هو المقياس. يعني مثلا لو تلي عليك نص وأنت لا تعرف من اللغة شيئا، هل تكشف الأخطاء؟ أما إذا كنت متمرسا في اللغة قد تكشف 20 غلطة في صفحة واحدة. فكأن العلم نور، كشفت الأخطاء بعلمك. وحينما يكون في سمعك نور، أو حينما يكون كنت سمعه، يكون الله سمعك، يعني تسمع بنور الله، لا يمكن أن تقبل مقولة إلا إذا كانت متوافقة مع الكتاب والسنة، يعني صار في ميزان معك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لا يرى الدنيا فيفتن بها. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من الدنيا شيئا قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الناس الآن يرى بيتا جميلا، يرى مركبة فارهة، تذوب نفسه ويشعر بالحرمان ويقول إنه لذو حظ عظيم. ما المؤمن يشعر أنه وصل إلى قمة العطاء حينما يقبل الله إيمانه وحينما يقبل الله عمله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يرى بنور الله ويسمع بنور الله، ويده التي يبطش بها، لا يتحرك بيده إلا وفق منهج الله، لا يتحرك بيده، يعطي لله، يمنع لله، يدفع لله، يربط على كتف أخ لله، حركة اليد وفق منهج الله بنور الله، ورجله التي يمشي بها يتحرك إلى عمله، إلى بيت الله، للإصلاح بين أخوين، لا إلى ملهى ولا إلى مكان غاص بالحسناوات ليملأ عينه منهن، يتحرك برجله إلى طاعات الله عز وجل. إذا انطلق من بيته إلى المسجد، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني حركته في سبيل الله، وحركة يده في سبيل الله، وسمعه بنور الله، وبصره بنور الله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. حدثني أخ على الهاتف أنه خطب فتاة واستشار واحدا من الناس له صفة معينة، أشار عليه بفتاة سافرة متفلتة، وصرفه عن فتاة محجبة حافظة لكتاب الله، وصدقه. قال لي: هذا يعلم الغيب، هكذا قال لي، يعلم الغيب. قلت: أنت مسلم، يقول الله عز وجل: لا يعلم الغيب إلا الله، آية ملء السماوات والأرض، يقول عليه الصلاة والسلام على لسانه في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله عجبت كيف أنه قانع أن هذا الإنسان استشاره في زواج إحدى فتاتين، الأولى سافرة متفلتة، والثانية محجبة وحافظة لكتاب الله، أشار عليه بالسافرة. قال له: هذه الدينة تتعبك كثيرا. قال لي: هو يعلم الغيب. وذكر لي قصص أنه نصح فلان، هذا ليس في سمعه نور، في سمعه شيطان، كنت سمعه ينظر. يعني لو دخلت إلى بيت يفوق حد الخيال وتعلم أن صاحبه مهرب مخدرات، هل تعظمه؟ هل تقول: ما شاء الله، شو ما هذه الأزواق؟ ترى بنور الله. قد ترى إنسان في بيت متواضع صغير خشن لكنه مطيع لله تعظمه، وقد تحتقر إنسان دخله حرام يعيش في رفاه يفوق حد الخيال. أنت لا ترى بعينك، ترى بقيم الدين، ترى بنور الله. لذلك لا يعظم أهل الدنيا إلا من كان قلبه غافلا عن الله. أنت لا تعظم أهل الدنيا، تعظم أهل الحق. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والله حدثني إنسان مرة زرت مكتبه، لا يصدق ما في مكتبه من بذخ كثير. قال لي: أنا عملي اسمه العمل القزر. وفي اليوم التالي زرت أخ لإصلاح مركبتي في أيام الشتاء المطيرة، وكان منبطحا تحت المركبة، والوحل والطين، وأصلحها بإتقان بالغ وأخذ أجرة معقولة. فقلت في نفسي: هذا عمله نظيف. ينبغي أن ترى بنور الله، أن ترى المؤمن. لو رأيت بمقاييس العصر لا تعظم إلا الأغنياء والأقوياء وتحتقر الفقراء، مع أن الفقراء لهم دولة يوم القيامة. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وإن سألني لأعطينه. الابن المهذب ماذا يسأل والده؟ يسأله أن يشتري كتابا، أن يشتري آلة حاسبة، أن يشتري أداة نافعة. أما لو أن ابنا سأل أباه أن يشتري سكين ليذبح أخاه الثاني، يعني متى يجيب الله عبده؟ حينما ينضج. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت. دققوا في رحمة الله، وما ترددت. الله لا يتردد، لكن يقرب لك معنى محبته لك. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن. الإنسان يحب الحياة ويكره الموت، وقد يختار الله عز وجل لعبده المؤمن أن يحيا حياة في جنة عرضها السماوات والأرض، يكره الموت وأنا أكره مساءته. كنت مرة في بلد إسلامي وقرأت عن أحد الصالحين ألف كتاب عن تقليد، حرمة تقليد الأجانب. فلما منع في هذا البلد ارتداء العمامة والثياب الإسلامية، وكان من يفعل ذلك يودع في السجن. وجد كتاب لهذا العالم الجليل في حرمة تقليد الأجانب فأودع السجن. يروي من كان معه في السجن أنه عكف على كتابة مذكرة من 80 صفحة لأيام عديدة. في أحد الأيام استيقظ، أمسك بهذه الأوراق ومزقها، وكان في حالة من السرور لا توصف. ما فهم لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيت رسول الله في المنام وقال لي: أنت غدا ضيفنا. غدا أعدمه، قال له: أنت غدا ضيفنا، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك في القرآن الكريم قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. بل إن المؤمن إذا مات وبكى أهله عليه يعذبونه، لأنه يلومهم على هذا البكاء، هو في أعلى درجات النعيم، لماذا تبكون علي؟ ابكوا على أنفسكم. أيها الإخوة، أنت حينما تتقرب إلى الله بالنوافل، بالطاعات، بخدمة عباد الله الصادقين، حينما تتقرب إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإنفاق مالك، بإنفاق خبرتك، بخدمة الفقراء والمساكين، بطلب العلم، بتعليم العلم، أبواب الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أنت حينما تتقرب إلى الله بالنوافل يحبك الله، فإذا أحبك سمعت بنوره ونظرت بنوره وتصرفت بيدك بنوره وتحركت بنوره، وإذا استعذت به أعاذك، وإن سألته أعطاك. ثم يحبك أن ترتاح من عناء الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام حينما رأى جنازة قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أحرق الأشجار وقتل الأبقار وردم الآبار وبقر بطون النساء، استراحت منه البلاد الجماد والعباد الإنسان والشجر النبات والدواب. كتلة شر، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن، يعني عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الحديد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
3: Whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah, and He is the Almighty, All-Wise.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 26 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق للرابع عشر من أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الأفام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما هوى وعصاك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلبا تائبا ناجاك. أترد قلبي وترد صادق توبتي؟ حاشاك، حاشاك ترفض تائبا، حاشاك.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:56، أذان العصر عند الساعة 2:51، أذان المغرب عند الساعة 5:04، أذان العشاء عند الساعة 6:34. غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:13، وشروق الشمس عند الساعة 6:40. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس، درجة الحرارة 20°، غدا الجمعة أمطار، 20° نهارا، 14° ليلا. يوم السبت الطقس غائم، 21° نهارا، 13° ليلا. الأحد والاثنين والثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم هناك أمطار متفرقة، 21° نهارا، 14° ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم كل الخير والبركة والسعادة والسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 14 من شهر مايو أيار لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يعد التخفيض الضريبي الجديد جزءا من الميزانية الفيدرالية لهذا العام، لكن تطبيقه لن يتم على الفور. وركز وزير الخزانة جيم تشالمرز في ميزانيته الخامسة على الطريق الصعب للإصلاح، والذي يتضمن تخفيض العديد من الخصومات الضريبية للمستثمرين العقاريين. وتتضمن وثائق الميزانية بالتفصيل أوجه الإنفاق بقيمة 833 مليار و200 مليون دولار للسنة المالية 2026-2027 بزيادة قدرها 47 مليار و500 مليون دولار، مع عجز متوقع قدره 28 مليار و300 مليون دولار. وسيحصل الأستراليون العاملون على خصم ضريبي جديد بقيمة 250 دولارا اعتبارا من الأول من تموز يوليو 2027. ويعني ذلك أن التخفيض الضريبي لن يشعر به العمال بشكل فعلي حتى الإقرار الضريبي في تموز يوليو 2028. وتقول مجموعات الخدمة الاجتماعية إن ذلك لن يساعد الأشخاص الأكثر احتياجا، بما في ذلك أولئك غير القادرين على العمل أو توليد الدخل. وسوف يكون ذلك بمثابة تخفيض ضريبي دائم يكلف الميزانية 6 مليارات و400 مليون دولار من عام 2027 إلى عام 2029. يأتي هذا بالإضافة إلى الخصومات الضريبية الفورية البالغة 1000 دولار، والتي يمكن للأستراليين أن يطالبوا بها دون تقديم إيصالات، والتي تدخل حيز التنفيذ في الإقرار الضريبي لهذا العام. وتكشف الميزانية إن الحكومة قد زادت أيضا عتبة ضريبة الرعاية الطبية، مما زاد من عدد الأستراليين المعفيين من الدفع في وقت الضريبة. وزاد الحد الأدنى على النحو التالي: العزاب من 27222 دولار إلى 28011 دولار، والمتقاعدون من 43020 دولار إلى 44268 دولارا، والعائلات من 45907 دولارات إلى 47238 دولارا. وستعيد الميزانية تقديم مخطط ترحيل الخسائر، مما يسمح للشركات الصغيرة بالاستثمار في عملياتها والمطالبة باسترداد ضريبي إذا تعرضت لخسارة خلال عامين سابقين من الدخل. وعلى سبيل المثال، قد يكون المطعم الذي يبلغ حجم مبيعاته مليون دولار قد دفع 12500 دولار كضريبة في السنة المالية 2025-2026. وفي العام التالي عندما تستثمر 65000 دولار في المعدات الجديدة، يمكنها خصم هذه التكاليف بخسارة ضريبية قدرها 15000 دولارا. وبالإضافة إلى عدم دفع أي ضريبة لتلك السنة المالية، يمكنها إعادة الخسارة إلى ضريبة العام السابق المدفوعة، مما يؤدي لاسترداد ضريبي قدره 3750 دولار وضخ هذا التدفق النقدي في الشركة. وسيتم إنشاء 5000 سرير إضافي لرعاية المسنين كجزء من حزمة لرعاية المسنين بقيمة 3 مليارات و700 مليون دولار. وستؤدي الإعانات الجديدة إلى قيام مقدمي رعاية المسنين ببناء أماكن إقامة إضافية، بالإضافة إلى وحدات رعاية الخرف المتخصصة الإضافية. وهناك أيضا تركيز على تحسين جودة السكن لرعاية المسنين، بما في ذلك الرقابة التنظيمية، مع توجيه 565 مليون دولار لمثل هذه التدابير. ومع ذلك يأتي الكثير من هذا التمويل في المدخرات التي تحققت على مدى 4 سنوات عن طريق إلغاء الزيادة القائمة على العمر لخصم التأمين الصحي الخاص اعتبارا من الأول من نيسان إبريل 2027. وسيتمكن 4000 عامل حرفي إضافي من دخول سوق العمل في كل عام، حيث تقوم الحكومة بتسريع تقييمات المهارات والتراخيص المهنية للمهن للمهاجرين. ومن المتوقع أن يتم تقليل الوقت المستغرق لدخول سوق العمل بستة أشهر على الأقل. وانخفضت توقعات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة مع توقع تباطؤ في النمو، وعزت شالمرز جزئيا معدل النمو البطيء أقل بمقدار 0.5 نقاط مئوية في السنة المالية المقبلة إلى ضغوط الأسعار الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وتقدر وزارة الخزانة أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 5% في منتصف هذا العام. وسيواجه أي شخص يغادر أستراليا ضريبة أعلى على تذكرة الطيران أو السفر، مع زيادة في رسوم حركة الركاب بمقدار 10 دولار من 70 دولار إلى 80 دولار لكل راكب. وسيدخل ذلك حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة 2027، مما يعزز الميزانية بمقدار 755 مليون دولار مقارنة بالتقديرات المستقبلية. وتمدد الحكومة حظرها المؤقت على المستثمرين الأجانب الذين يشترون منازل أسترالية لدعم توفير المساكن للمقيمين. وستكون هناك أيضا تغييرات في اختبار نقاط الهجرة الدائمة الذي يؤثر على ثلثي المهاجرين، مع إعطاء الحكومة الأولوية للعمال الأصغر سنا والأكثر تعليما. كامبرا. قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز يوم أمس الأربعاء إن أستراليا ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين المناحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارز بعد اجتماع ضم 40 دولة إن أستراليا ستساهم بطائرة مراقبة من طراز E-7A والتي أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية. وأضاف في بيان إن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها. وأشار مارز إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد، مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. وبدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة قبيل وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين في وقت لاحق. وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إن المباحثات تعقد في مطار تشون بالقرب من سيول، وذلك قبل محادثات بين الزعيمين الأمريكي والصيني يومي الخميس والجمعة في بكين. وأعلن عن حضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي لوفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في كوريا الجنوبية. ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على اجتماعات بكين الخميس والجمعة بين قائدي أكبر اقتصادين في العالم. كامبرا. دعت منظمة Human Rights Watch السلطات الأسترالية لضمان إجراء محاكمة عادلة لثلاث نساء أستراليات متهمات باقتراف جرائم خطيرة، من بينها جرائم ضد الإنسانية تتعلق باسترقاق نساء أيزيديات والارتباط بتنظيم الدولة. وأضافت المنظمة إن هؤلاء المتهمات كن ضمن 13 أستراليا 4 نساء و9 أطفال عادوا إلى أستراليا بعد أكثر من 7 سنوات من الاحتجاز دون تهمة في مخيمات بشمال شرق سوريا كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. ووفق المنظمة وجهت السلطات الأسترالية يومي 7 و8 من الشهر الجاري إلى 2 من النساء الثلاث تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية ادعاءات باسترقاق نساء من الطائفة الأيزيدية في سوريا، وهي مجموعة سعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تدميرها من خلال أعمال تشمل القتل والاستعباد الجنسي والاسترقاق والتعذيب. أما المتهمة الثالثة فقد أسندت إليها بحسب المنظمة تهم بدخول منطقة نزاع معلنة والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت Human Rights Watch إلى أن وسائل إعلام أفادت بأن بعض ضحايا هذه الجرائم المزعومة يقيمون في أستراليا. وقالت دانييلا جافشن مديرة مكتب أستراليا في Human Rights Watch إن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم دولية جسيمة، ومن المهم أن تتعامل السلطات الأسترالية مع هذه القضايا بالشكل المناسب من البداية، مضيفة أن الحكومات ملزمة بالتحرك إزاء أعمال مروعة مثل الاسترقاق ودعم الضحايا، لكنها ملزمة أيضا باحترام حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية. وذكرت المنظمة إن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها السلطات الأسترالية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية استنادا إلى تشريع صدر عام 2002 يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. وقالت Human Rights Watch إن القانون الأسترالي ينص على أن الجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. وأشارت المنظمة إلى أن التنظيم الكردي المدعوم من الولايات المتحدة احتجز هؤلاء النساء مع أطفالهن تعسفيا لأكثر من 7 سنوات في مخيمات صحراوية في ظروف قاسية دون غذاء أو مياه أو رعاية صحية كافية. ودعت المنظمة المحاكم الأسترالية إلى أخذ فترة احتجاز هؤلاء النساء سنوات في المخيمات في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة سالبة للحرية قد تفرض عليهن في القضايا الراهنة. وبحسب المنظمة فإن الأطفال 9 الذين عادوا إلى أستراليا نجوا من ظروف مروعة ولم يختاروا العيش تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم فصل الآن عن أمهاتهم اللواتي وجهت إليهن اتهامات مما يزيد من صعوبة مرحلة الانتقال التي يمرون بها. وقالت Human Rights Watch إن السلطات الأسترالية لم تكشف عن الترتيبات التي وضعتها لضمان رفاه هؤلاء الأطفال. وقالت جافشون إن على الحكومة الأسترالية أن توفر الدعم اللازم لضمان أن يتمكن هؤلاء الأطفال الذين عانوا كثيرا من تحقيق اندماج ناجح وأن يحصلوا على رعاية شاملة من الآثار النفسية للصدمات. وأضافت إن على السلطات الأسترالية أن تركز أيضا على احتياجات الضحايا والناجين من هذه الجرائم المزعومة المقيمين في أستراليا لضمان حصولهم على الدعم الكامل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي أقدم إلى حضراتكم النشرة الكاملة للأنباء. وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال قبل مغادرته الولايات المتحدة إن إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار. وأضاف ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة من بكين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز. ودخل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مأزقا مفتوحا عقب رفض ترامب الرد الإيراني الأخير، وسط مؤشرات متزايدة على تحول الهدنة الهشة إلى مساحة لإعادة ترتيب الأوراق العسكرية. إلى ذلك كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت مطلع هذا الشهر ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز إن إيران استعادت معظم قدراتها العسكرية والصاروخية، بما يتناقض مع تصريحات ترامب بأنه سحق الجيش الإيراني. بيروت. جدد الجيش الإسرائيلي المحتل يوم الأربعاء استهدافاته لسيارات تسلك الطريق السريع الذي يصل بيروت بجنوب لبنان في مسعى إلى تقليص وصول المقاتلين إلى منطقة المعارك العسكرية مع حزب الله في جنوب لبنان، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. واستهدفت غارات إسرائيلية منفصلة يوم الأربعاء سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد في منطقة الجية، والثالثة على طريق السعديات المجاور، ورابعة قرب مدخل مدينة صيدا. وأسفرت الغارات المجرمة الأربع وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص على الأقل بينهم طفلان. وقالت مصادر ميدانية إن الفارق في استهداف السيارة الأولى على طريق الجي والثانية يقل عن نصف ساعة، موضحة أن الضربة الأولى استهدفت سيارة تقل مؤنا على خط العبور باتجاه الجنوب، فيما استهدفت الثانية سيارة متوقفة قرب مقهى في الجي وكان يوجد فيها 3 أشخاص. وقالت المصادر إن السيارة الثانية استهدفت بصاروخين مما أدى إلى تفحم سائقها، فيما كان الشخص في المقعد الخلفي يطلب المساعدة، وحين تعذر ذلك بالنظر إلى أن أبواب السيارة لم تفتح التهمت النيران الأشخاص الذين كانوا فيها مما أدى إلى مقتلهم احتراقا. وتقع بلدة جيه على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب العاصمة اللبنانية، ويخترقها طريق سريع هو أحد الممرات الأساسية إلى الجنوب. وبعدها بأقل من ساعة استهدفت مسيرة سيارة في منطقة السعديات القريبة التي تبعد نحو 15 كيلومترا جنوب بيروت، لكن السيارة كانت تسلك الطريق البحري وليس الطريق السريع. وبعد الظهر استهدفت مسيرة سيارة أخرى على مدخل مدينة صيدا الشمالي. وتأتي تلك الاستهدافات المكثفة بعد 5 أيام من ضربات مماثلة أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في منطقة الدامور التي تبعد نحو 15 كيلومترا جنوب العاصمة، حيث استهدفت 3 سيارات في المنطقة نفسها وكانت 2 منها على الطريق السريع. وبدأ تكثيف الضربات في هذه النقطة على أنه محاولة إسرائيلية لعرقلة خطوط الإمداد بالمقاتلين إلى جبهة الجنوب. وقال مصدر أمني في الجنوب إن هذا الطريق بات خط الإمداد الرئيسي لمقاتلي حزب الله باتجاه الجبهة المشتعلة، شارحا أن خطوط الإمداد الأخرى وتحديدا منطقة البقاع الغربي باتت شبه مقفلة وتتعرض لضربات إسرائيلية متواصلة، ومن بينها إنذار القرى القريبة من الجنوب واستهدافها. وقالت المصادر بات طريق الجنوب الممر الإلزامي للمقاتلين والتجهيزات باتجاه الجنوب، مضيفا أن الضربات على هذا الطريق يمكن أن تعرقل وصول المقاتلين في حال كانت الضربات موجهة إليهم. وتزامنت تلك الضربات مع ملاحقات أخرى في الجنوب، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي 3 سيارات، الأولى عند مفترق الشعيتي لجهة مفرق المعلية في قضاء سور، وأخرى على طريق الناقورة حيث أفيد بسقوط إصابة، وثالثة على طريق المعلية في منطقة السور أيضا. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل نيسان، فإن إسرائيل تواصل شن ضربات خصوصا على جنوب البلاد، وتقول إنها تصيب أهدافا للحزب، وزادت كثافتها منذ الأسبوع الأول، في حين يطلب لبنان واشنطن بالضبط على إسرائيل لوقف هجماتها قبل المضي في التفاوض. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ومن بينها مستودعات أسلحة ومباني مستخدمة لأغراض عسكرية عمل من داخلها عناصر في حزب الله، وذلك إلى جانب القضاء على المقاتلين الذين شكلوا تهديدا لقواتنا واستهداف منصات كانت جاهزة لإطلاق قذائف صاروخية. ورد حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل ويؤكد أن سلاحه ليس جزءا من المفاوضات بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على قوات إسرائيلية في بلدات حدودية تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ويتبنى أحيانا هجمات على شمال إسرائيل، وتسهم هذه الضربات في زيادة الضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية عشية انطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن بعد تعهدات سابقة بأن بيروت وضاحيتها الجنوبية محيدة عن القتال والقصف بضمانات أمريكية. ويشارك السفير السابق سيمون كرم الذي عينه الرئيس اللبناني جوزيف عون الشهر الماضي رئيسا لوفد التفاوض مع إسرائيل لأول مرة في المحادثات التي تستضيفها واشنطن على أمل أن تمهد لاتفاق سلام بين البلدين. بكين. وصل الرئيس الأمريكي ترامب إلى بكين أمس لإجراء محادثات مرتقبة بشدة مع نظيره الصيني جي تشين بينغ بشأن الحرب مع إيران والتجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، ولن تبدأ المحادثات الجوهرية في القمة حتى يوم الخميس عندما يعقد الرئيسان محادثات ثنائية ويحضران مأدبة رسمية، بالتزامن مع زيارة تصاعدت الأصوات المطالبة في الكونغرس بالتجديد على الدعم الأمريكي لتايوان، ودعا عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب دعوا الإدارة إلى الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار لتايوان بعد تأخرها لأشهر. وكتبت مجموعة من النواب الديمقراطيين البارزين في اللجان المختصة رسالة إلى ترامب تحذره من التأخير في صفقات مبيعات الأسلحة التي وافق عليها الكونغرس، مشيرين إلى أن المجلس التشريعي أعطى الضوء الأخضر للصفقة المذكورة في يناير كانون الثاني، وإنه بانتظار الإخطار الرسمي من الخارجية الأمريكية للمضي قدما بها. وقال هؤلاء وعلى رأسهم جريجوري ماكس كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، وجيم هايمرز الذي يشغل المنصب نفسه في لجنة الاستخبارات، إن تأخير صفقات الأسلحة لتايوان التي أقرها الكونغرس يقوض الحفاظ على ردع فعال عبر مضيق تايوان، ودعوا الرئيس الأمريكي إلى التجديد على تعهد إدارته بسياسة الصين الواحدة والتصدي لأي محاولة من الصين لإملاء السياسة الأمريكية تجاه تايوان. وبينما أشارت بعض التقارير إلى أن ترامب أرجأ الموافقة على الصفقة إلى ما بعد لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ، حذر المشرعون من أن احتمال ممارسة الصين لنفوذ غير مبرر على سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان من شأنه أن يضعف قانون العلاقات مع تايوان والضمانات الستة، وذلك في إشارة إلى القانون الذي أقره الكونغرس عام 1979 والذي يحدد أطر العلاقات مع تايوان والصين. تايوان غير مطروحة للتفاوض. لندن، واجه الرئيس البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الأربعاء أكبر تحدي لزعامته حتى الآن مع تداول أنباء عن استعداد وزير الصحة لتقديم استقالته وإطلاق سباق لاختيار بديل في 10 داونينج ستريت. وبينما وقف ستارمر ومئات المشرعين في صمت للاستماع إلى الملك تشارلز وهو يتلو جدول أعمال الحكومة أمام البرلمان، خيم على المراسم ما قد يكون أخطر تهديد يواجه رئيس الوزراء منذ أن بدأ النواب يطالبونه بالاستقالة عقب واحدة من أسوأ هزائم حزب العمال في انتخابات محلية جرت في الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة تايمز إن وزير الصحة ويس ستيرتينغ يستعد للاستقالة بحلول اليوم الخميس في تحدي رسمي لقيادة ستارمر، مما يعني أن جدول أعمال الحكومة الذي تلاه الملك تشارلز قد لا ينفذ أبدا. وبينما أكد مكتب رئيس الوزراء ثقته في ستيرتينغ رغم التقارير حول تمرده المحتمل، تمكن ستارمر يوم الأربعاء من مقاومة المطالبات بتنحيته رغم استقالته 4 وزراء دولة، وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 90 نائبا. وانخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية البريطانية بشكل حاد بعد تقرير تايمز لتبدد المكاسب اليومية، وتراجعت أيضا السندات الحكومية لأجل 20 و30 عاما، وهبط الجنيه الاسترليني أمام اليورو. والتقى ستيرتينغ لفترة وجيزة مع ستارمر في مكتب رئيس الوزراء، لكن فريق وزير الصحة قال إنه لن يعلق على ذلك الاجتماع حرصا على ألا يصرف الانتباه عن خطاب الملك. ولجأ ستارتينغ إلى منصة إكس للترويج لإنجازاته في تخليص فترات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وكتب قائلا أنجز الكثير وما زال هناك الكثير لإنجازه، من دون أن يتطرق إلى الأنباء المتداولة عن خطط استقالته. وحاول ستارمر تجاهل التحديات التي تواجهه وكشف الخطاب الذي كتبته الحكومة وتلاه الملك تشارلز عن خطط لتعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والدفاع، لكن أي تحدي مباشر مع ستارتينغ يشير إلى تعرض ستارمر لأزمة كبيرة مما قد يؤدي إلى منافسة جديدة على القيادة إذا حصل وزير الصحة على دعم 81 نائبا برلمانيا من حزب العمال لبدء حملة منافسة على منصب رئيس الوزراء. دمشق، يسعى لبنان وسوريا خلال الأسابيع المقبلة إلى ترجمة الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق مؤخرا عبر

إيجار عامر البساط إن الحديث عن إنشاء هذا المجلس بدأ منذ فترة، وقد تم التفاهم على أن يعقد أولى اجتماعاته في أواخر شهر يونيو حزيران، لافتا إلى أنه سيتشكل من ممثلين عن القطاع الخاص، وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف عليه وتدعمه وتراقب أعماله وتساعد في وضع أجندته وتقديم الإرشاد. ويشدد البساط في تصريح على أهمية العلاقات اللبنانية السورية باعتبار أن البلدين تحكمهما الجغرافيا والتاريخ، وبالتالي النهوض بهذه العلاقات هو هدف استراتيجي لحكومتنا، مضيفا إن العلاقات المؤسساتية الاقتصادية مع سوريا بحاجة إلى تحديث أو حتى الانطلاق من الصفر. ويمكن القول إنه تم راهنا وضع الأمور على السكة الصحيحة، وقد بدأنا بمسار قد يكون طويلا. ويؤكد البساط إن الدولة السورية لاقت الرغبة اللبنانية بالنهوض بالعلاقة بين البلدين بالترحيب والالتزام والإرادة الإيجابية، موضحا أن هناك قناعة لدى الطرفين بأن نجاح سوريا من نجاح لبنان والعكس صحيح، وبأن العلاقات التي يتم بناؤها اليوم تقوم على المصالح المشتركة وعلى أسس جيدة وصحية وعلى الاحترام المتبادل. وفي أكتوبر تشرين الأول العام الماضي أعلنت سوريا عن تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري، وهو مجلس انبثق عن معاهدة الأخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا، والتي تم توقيعها عام 1991 في عهد الطاغية حافظ الأسد، وشكلت منعطفا كبيرا في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ رسخت الوصاية السورية والاحتلال السوري للبنان، والذي ظل قائما حتى خروج الجيش السوري عام 2005. وبحسب مصدر رسمي لبناني فإن هذه المعاهدة وهذا المجلس بات بحكم غير الموجودين، وإن كانت هناك خطوات قانونية يفترض أن تتخذ في هذا المجال. بيروت. أعلن حزب الله في بيان له يوم الأربعاء إن عناصره نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية مرفقة بآلية كانت تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة إحداثة في جنوب لبنان، وفجروا عبوة ناسفة بآليات ميرا واستكملوا الاشتباك مع القوة الإسرائيلية وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية. وقال حزب الله في بيان إنه دفاعا عن لبنان وشعبه، وعطفا على البيان رقم 10، فإنه وبعد رصد قوة مؤللة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من آليتين ميرا وجرافة D9 تتقدم من منطقة المجمع الثقافي في بلدة رشاف باتجاه بلدة إحداثة، كمن لها المجاهدون عند نقطة معمل الحجارة على الطريق الموصلة بين البلدتين، وفجروا عبوة ناسفة بآلية ميرا واستكملوا الاشتباك مع بقية القوة المعادية بالأسلحة الرشاشة. وأضاف البيان إنه وأثناء الاشتباك تدخل الطيران المعادي الحرب والمسير لتأمين سحب الآلية المدمرة وتغطية توغل آليات مفخخة تعمل بالتحكم عن بعد باتجاه وسط بلدة إحداثة، وعند وصولها إلى منطقة البيدر عند الساعة 10:15 تعامل معها المجاهدون بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وإعطابها، ودفع العدو إلى تفجيرها على جانب الطريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة. وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة أمس الأربعاء إن عناصره استهدفوا جنودا إسرائيليين بين منطقة وادي العيون وبلدة صربين في جنوب لبنان، وآلية نميرة إسرائيلية في منطقة وادي العيون وجرافة D9 في بلدة دير سريان الجنوبية، بالإضافة إلى آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة رشاف في جنوب لبنان، واستهدفوا تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في مدينة بنت جبيل في بلدة القوزح في جنوب لبنان، وموقع بلاط الإسرائيلي المستحدث في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار. كما أعلن حزب الله في بيانات سابقة إن عناصره استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، واستهدفوا

دبابة مركبة إسرائيلية في بلدة عينات جنوب لبنان، واشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة إرشاف إلى محيط بلدة إحداث الجنوبيتين ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. واشنطن: باشر مفاوضون لبنانيون وإسرائيليون أمس الأربعاء محادثات وصفت بأنها أولية مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، تمهيدا لجولة ثالثة تعقد هذا اليوم الخميس من المفاوضات المباشرة، أملا في الوصول إلى ترتيبات تعدها واشنطن وسط جهود موازية في نيويورك لإنشاء بديل دولي من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل. ووسط تكتم حول الصيغ المقترحة من الطرفين للمضي قدما في اتجاه إحراز تقدم ملموس وسريع في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، يرغب الوسطاء الأمريكيون في السعي إلى التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج جوهريا الشواغل الأساسية للبلدين وعدم العودة إلى النهج الفاشل من المحادثات السابقة، بما فيها الاجتماعات الثلاثية التي كانت ذات طابع عسكري بمشاركة اليونيفيل. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت بعد الجولة الثانية إن الولايات المتحدة تعمل على التوفيق بين هذه المصالح بطريقة تحقق أمنا دائما لإسرائيل وسيادة وإعمارا للبنان. وعلم أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يجري مشاورات واسعة النطاق مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وفرنسا وبقية الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فضلا عن دول غربية وعربية، في شأن الصيغ المستقبلية للمحافظة على وجود دولي الطابع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد انتهاء التفويض الحالي لليونيفيل في نهاية العام الجاري، وسط تركيز على ضرورة وجود آلية مراقبة قوية. وفيما يبدو أنه تناغم مع الرفض الإسرائيلي، وضعت الولايات المتحدة فيتو على اقتراحات لإبقاء اليونيفيل وإعطائها دورا جديدا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يعني تمكينها من تطبيق ولايتها بالقوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة. ولم يعرف ما إذا كان غوتيريش سيستمع أكثر إلى اقتراح آخر يتضمن توسيع وتعزيز مهمة مراقبة الهدنة المنتشرة منذ عام 1949 على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، وكذلك بين دول عربية أخرى وإسرائيل، لمراقبة ما يسمى بخط الهدنة الذي أنشئ باتفاق لبناني إسرائيلي وقع في 23 من مارس آذار عام 1949، على أن يعاد تسمية المهمة باسم الأونستو بلس. وهناك اقتراح آخر يقتضي بإنشاء قوة مراقبة دولية جديدة تتألف من أكثر من 1000 عنصر على غرار القوى المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء التي تراقب تنفيذ اتفاق كام ديفيد بين مصر وإسرائيل من دون تفويض من الأمم المتحدة. وفي ظل هذه الجهود تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات بمشاركة وفد لبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم، ترافقه السفيرة في الولايات المتحدة ندى حمادي معوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس والملحق العسكري في السفارة اللبنانية أوليفر حاكمي. ومن الجانب الإسرائيلي يحضر السفير في واشنطن يحيى إيل ليتر والمسؤول أوري ريزنيك، ولم يتأكد بعد حضور رون درايمر. ويسعى الوفد اللبناني إلى إحراز تقدم في 5 نقاط هي وقف إطلاق النار وتثبيته والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم مع إعادة الإعمار كمقدمة لاتفاق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. في المقابل يطالب الوفد الإسرائيلي بالقضاء على حزب الله تماما باعتباره منظمة إرهابية وإقامة منطقة عازلة على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل وإقامة سلام وتطبيع بين البلدين.
طهران. أعدمت السلطات الإيرانية أمس رجلا في أوائل الثلاثينيات من عمره بعد إدانته أمام محكمة الثورة بالتجسس لصالح إسرائيل، ليكون الرجل السادس الذي يعدم بالتهمة نفسها منذ بدء الحرب الأخيرة. وأفادت وكالة ميزان المنصة الإعلامية للقضاء الإيراني بإعدام حسان أفريشتي البالغ من العمر 32 عاما، مشيرة إلى أنه جاسوس دربه الموساد في نيبال وباع معلومات حساسة لإسرائيل. وأضافت الوكالة إنه بعد اعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني، جرى إعدامه شنقا صباح الأربعاء بعد أن أيدت المحكمة العليا هذا الحكم. لكن منظمتي هنغوا وإيران لحقوق الإنسان ومقرهما النرويج قالتا في بيانين منفصلين إن أفريشتي نفى تبادل وثائق سرية للغاية مع الاستخبارات الإسرائيلية، وقال إنه خضع لاعترافات قصرية متلفزة انتزعت منه تحت التعذيب. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء.

0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226569. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.

أعاد الجدل بشأن ما عرف إعلاميا بالصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث صفعته زوجته بريجيت ماكرون على متن الطائرة الرئاسية في العام الماضي وهم في فيتنام في مايو أيار 2025، وذلك بعد تصريحات للصحفي الفرنسي فلوريان تارديف. فقد قال الصحفي الفرنسي تارديف في مقابلة إعلامية إن ما ظهر في مقطع الفيديو عند فتح باب الطائرة الرئاسية لا يمكن اختزاله في كونه مزاحا عابرا كما ورد في التفسير الرسمي، مشيرا إلى أن اللحظات التي سبقت النزول شهدت توترا داخل الطائرة بين الرئيس وزوجته. وجاءت تصريحات تادريف أثناء حديثه عن كتاب جديد صدر يوم أمس الأربعاء عن دار النشر الفرنسية ألبين ميتشيل بعنوان زوجان شبه مثاليين، يتناول جوانب من الحياة الخاصة والسياسية للرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، استنادا إلى شهادات ومصادر إعلامية بعضها لم يكشف عن هويته. وبحسب رواية الصحفي تارديف فإن هذا التوتر بدأ بعد اطلاع بريجيت على محتوى على التليفون، محتوى نقاش وصفه بالحميم والمتقدم لفظيا في هاتف زوجها مع الممثلة الفرنسية الإيرانية جولشفتي فارهاني، ووصل إلى حد أن كتب ماكرون لها إنه يراها جميلة جدا، مما أدى إلى نقاش حاد بين الزوجين ماكرون وزوجته بعد أن قرأت هذه العبارة، تطور إلى حالة انفعال استمرت حتى لحظة فتح الطائرة أو باب الطائرة. ويضيف الصحافي إن هذا التوتر انعكس على المشهد الذي التقطته الكاميرات والذي أظهر حركة بيد بريجيت ماكرون باتجاه وجه رئيس فرنسا، مما أثار حينها موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبر الصفعة صفعة مباشرة ومن رأى فيها لحظة مزاح أو تفاعل عفوي بين الزوجين. وقال الصحفي الفرنسي نقلا عمن قال إنهم أشخاص من محيط أسرة ماكرون إن الرئيس الفرنسي كانت تجمعه لشهور عدة علاقة وطيدة بالممثلة الإيرانية الأصل فرهاني. وقالت صحيفة لو باريسيان إن مقربين من بريجيت ماكرون نفوا ما أورده تارديف، وأكدوا أن السيدة الأولى في فرنسا لا تفتش هاتف زوجها، وأضافت المصادر إنها نفت هذه الادعاءات في تواصل مع الكاتب نفسه في مارس آذار الماضي، لكنه لم يضمن ذلك النفي في كتابه. غير أن رواية الصحفي تارديف تبقى غير مدعومة بأدلة، إذ اكتفى بالإشارة إلى ما وصفها بمصادر داخل محيط السلطة دون تقديم ما يثبت مضمون الرسائل أو طبيعة العلاقة التي تحدث عنها سابقاً.

0: فنجان القهوة الصباحي لا يساعد فقط على بدء اليوم بنشاط، بل قد يمنح أيضا دفعة لمليارات البكتيريا النافعة التي تعيش في جهازك الهضمي. فبحسب مجموعة متزايدة من الأبحاث، هناك أدلة تشير إلى أن القهوة قد تؤثر إيجابا على البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ما قد ينعكس على صحة أفضل وربما على عمر أطول. وتقول اختصاصية التغذية وممارسة الطب الوظيفي نيكولا شيبروك إن الميكروبيوم يضم أعدادا هائلة من أنواع البكتيريا الجيدة التي تعمل جماعيا وفرديا لدعم صحة الإنسان. وتضيف إن هذه الكائنات الدقيقة ترتبط بشكل متزايد بتحسين الصحة الأيضية والمساعدة في إدارة الوزن، وحتى أنها تدعم الصحة النفسية، كما تحتوي القهوة على مركبات تعمل باعتبارها مواد بريباتوتيك، أي أنها تغذي البكتيريا النافعة وتوفر لها العناصر اللازمة للنمو وأداء وظائفها. ويبدو أن تأثير القهوة على الميكروبيوم المعوي أي البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي يتم عبر أكثر من آلية. أولا، يعمل الكافيين منبها مما قد يساعد على زيادة تنوع البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وهو أمر يرتبط عادة بصحة هضمية أفضل. وتقول اختصاصية التغذية نيكولا تشيبروك إن زيادة التنوع البكتيري في الجهاز الهضمي تعد مؤشرا إيجابيا على صحة الأمعاء. وفي دراسة نشرت عام 2023، وجد الباحثون إن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام لديهم تنوع أكبر في البكتيريا المعوية النافعة، مع ارتفاع مستويات بعض البكتيريا النافعة وانخفاض أنواع أخرى قد ترتبط بمشكلات هضمية. كما ربطت أبحاث سابقة شرب القهوة بزيادة أنواع من البكتيريا المفيدة جدا التي تساعد على هضم الألياف ودعم المناعة. ولا يقتصر تأثير القهوة على الكافيين فقط، لأنها تحتوي أيضا على البيلوفينونات، وهي مركبات نباتية مضادة للأكسدة تساعد على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف. ومن أبرز هذه المركبات حمض الكلوروجينيك، الذي تشير أبحاث إلى أنه قد يساعد في خفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، كما قد يدعم أيضا التحكم بالوزن. كما أظهرت دراسات إن الكافيين قد يساعد على تحفيز حركة القولون، ما قد يساهم في تحسين انتظام حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص. وتشير دراسة حديثة تناولت المعمرين في مناطق تعرف باسم المناطق الزرقاء، وهي مناطق يرتبط سكانها بطول العمر مثل سردينيا في إيطاليا وإيكاريا في اليونان، إلى أن معظم هؤلاء يشربون بين كوبين إلى 3 أكواب من القهوة السوداء يوميا. ويرى خبراء إن شرب الكوبين إلى 3 أكواب يوميا من القهوة هو المعدل الأمثل، فيما يعد 5 أكواب الحد الأعلى بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء. الخبراء يشددون على أهمية الانتباه إلى كمية الكافيين، فالحد الأقصى الموصى به يوميا هو 400 ميلي جرام من الكافيين، في حين أن تجاوز 600 ميلي جرام قد يرتبط بمشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم. ويختلف محتوى الكافيين بحسب نوع القهوة وطريقة التحضير، ففي فنجان القهوة المحضر في المنزل يحتوي عادة ما بين 70 إلى 140 ميلي جرام من الكافيين، بينما قد تحتوي بعض أنواع القهوة الجاهزة أو التجارية على كميات أعلى. ومن اللافت أن الإسبريسو غالبا ما يحتوي على كمية كافيين أقل مما يعتقده كثيرون مقارنة ببعض أنواع القهوة الأخرى رغم نكهته المركزة.
1: يعيش الناس في هذه الحياة منهم العلماء والحكماء والأدباء. لكن الطفل سأل أباه ذات ليلة: من هو أعظم إنسان جاء إلى هذه الحياة؟ أجاب الأب هامسا: اسمع حديث النجمة.